suck, Mr. Lover.

يا جناح جاني وكسر جنحاني وق حبيبي العلق عمري شموع اجاني اليوم طفاني شسولف لك يابا شسولف لك يا

عادل عرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: 74 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العبد الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى تكلسة. رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان. وترامب يمهل طهران بضعة أيام، والجيش الإيراني يهدد بفتح جبهات جديدة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس زيارة غير معلنة إلى منطقة تكلسة من ولاية نابل، وتحديدا شاطئ مرسى الأمراء، وفقا لما أفاد به عضو المجلس المحلي بتكلسة محمد علي الرتازي الزميلة روضة علاقي، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي في إطار معينة ميدانية للأوضاع في الجهة وللاستماع لمشاغل المواطنين التي تمحورت بالأساس حول التجاوزات البيئية والاعتداءات على الملك العمومي وفق تأكيده. كما رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 من مايو 2020، بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة، حسب ما أعلنت أمس المنظمة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. واعتبرت المنظمة أن رفع القرار يعد تراجعا عن إجراء لم يكن مبررا، وانتصارا لحق الهياكل المستقلة في النشاط والتعبير والتنظم حسب نص البيان. وجددت المنظمة تمسكها الثابت بمواصلة النضال المسؤول دفاعا عن المستشفى العمومي وعن حقوق مهني الصحة وكرامتهم، ورفضها القاطع لكل محاولات التشويه والتشكيك في نزاهتها أو في مشروعية تحركاتها النقابية والوطنية، وأكيدة أن تلك المحاولات لن تثنيها عن أداء دورها تحت شعار أطباء في خدمة الشعب والوطن. حددت وزارة التربية طاقة استيعاب المدارس العددية النموذجية خلال السنة الدراسية 26 و 2027 ب 3850 مركزا موزعة على مختلف ولايات الجمهورية وفق قرار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما ضبط القرار طاقة الاستيعاب بعدد من المؤسسات بين 150 و 175 مركزا على غرار المدارس العددية النموذجية بخزندار والمنزه الخامس وبنزرت وقفصة وجابس ونابل، في حين تراوحت الطاقة الاستيعابية بالمؤسسات الواقعة بالولايات الداخلية والجنوبية بين 50 و 125 مركزا، من بينها توزر وقبلي وتطاوين وسليانة. ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم طاقة القبول بالمدارس العددية النموذجية استعدادا للسنة الدراسية المقبلة وفق المقاييس المعتمدة من وزارة التربية. هذا وسيتم إجراء منظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية أيام 22، 23، و24 من جوان 26 و2020، على أن يقع الإعلان عن نتائجها يوم الجمعة 10 من جويلية القادم. توجت الطالبتان نور جنة الدخلاوي وسليمة بن حريز بالجائزة الأولى في المسابقة الوطنية الخاصة بإعداد الشعار والهوية البصرية الرسمية لبرنامج تونس عاصمة السياحة العربية لسنة 27 و2000، وذلك خلال فعاليات انتظمت يوم أمس بالعاصمة بحضور وزير السياحة سفيان الدقية ووالي تونس عماد بخريس والمدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليماني. المشروع المتوج شعارا رسميا للتظاهرة، وأوضحت الطالبة سليمة بن حريز في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الشعار يقوم على 3 أبواب متداخلة تتولد عنها أبواب أخرى في دلالة على الانفتاح والتواصل الحضري. وأكد وزير السياحة سفيان الدقية بالمناسبة أن هذا الحدث لا يقتصر على الإعلان عن نتائج المسابقة، بل يمثل احتفاء بصورة تونس المبدعة والمتجددة والواثقة في شبابها والماضية بثبات نحو تعزيز إشعاعها.

0: العربي والدولي. بيّنت وحيدة جعيد المكلفة بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية في تصريح للزميلة نسرين علوش، بيّنت أن تنظيم مسابقة الهوية البصرية جاء في إطار عمل تشاركي بين وزارة السياحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف منح الفرصة للشباب التونسي لإبراز قدراتهم الإبداعية والابتكارية.
1: اللوجو اللي ريتوش شغل جرافيك اليوم اللي معناتها قاعدين معناتها تلامينا مع الأساتذة والتعليم العالي والبحث العلمي مشكور مرة أخرى، خطر هي مبادرة بتاع سيد الوزير السياحة، ولكن خدمنا بصفة تشاركية وعلى طول، وكان الحقيقة جو راقي راقي بامتياز مع الخيان الكل، ومشكورين مرة أخرى بالمناسبة. وهذا علاش؟ لأنه حبينا نعطيه فرصة للطلبة ولداتنا بهليوم بناتنا، دونك هذا نعتزوا به، لأنه الشباب تونس معناتها باش يعطينا الأفق ويعطينا الأمل اللي تونس معناتها تقدر ما غير وكالات أجنبية وأي حاجة معناتها تنتج وتقدم معناتها أفكار وتقدم ابتكار من أعلى طرس. وهو اليوم معناتها المستوى الراقي متاع معناتها بنياتنا ومتطوعين اللي معاهم الأساتذة بطبيعة الحال، وراهم الوالدين زادة مشكورين لأنه فما مسؤولية معناتها متاع عائلة. هذا علاش؟ لأنه نمنو اللي الشباب عنده القدرة من كل ناحية، الكل معناتها حبينا نوريه القدرة متاع الطلبة متاعنا. ولماذا لا؟ هي تونس واحدة، العمل التشاركي بين وزارتين راهو حاجة جديدة، وهكريتو معناتها الحمد لله عطات معناتها الأكلة متاعها كما نقولوا، وما زال العمل متواصل.
0: في اليوم 82 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيمهل إيران يومين أو ثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاق. وردا على تصريح ترامب، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أن بلاده ستفتح جبهات جديدة إذا ارتكب العدو حماقة جديدة. يعلن مقتل ضابط برتبة رائد خلال معارك في جنوب لبنان. ووزارة الصحة اللبنانية تؤكد مقتل 10 أشخاص وإصابة 3 في حصيلة غير نهائية لغارة إسرائيلية على دير قانون النهر. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار
3: www.jawharafm.net

جوهرة اف ام ميوزك نون ستوب It's a kind of magic A kind of magic 100

73 24 3000. 29 100 100 والا 73 24 3000.

هو أحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه، وأحد الستة من أهل الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وأحد الذين كانوا مع رسول

قتل طلحة بن عبيد الله يوم موقعة الجمل في السنة 36 للهجرة، وذلك لما قرر الانسحاب من المعركة بعدما أخبره علي رضي الله عنه بحديث لرسول الله كان قد نسيه.

يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الأربعاء 3 ذو الحجة 1447 للهجرة، الموافق ل 20 مايو 2026. العلامة البارزة هذا الصباح وحسب التقاطعات في متابعتنا لمختلف القراءات الخاصة بتطور الحالة الجوية، أجواء مستقرة وطقس صباحي متميز بدرجات حرارة تعرف ارتفاع نسبي مقارنة مع البارحة، فمش رياح، استقرار في هذه العوامل، والأنشطة البحرية ممكنة بكافة السواحل كما يقول محرز الغنوشي، والحرارة حتى بعد الظهر

0: الأسبوع الأيامات القريبة القادمة طقس بلادنا. لكن هات نبدأ كما تعودنا في متنا لكم في صباح الورد، نبدأ بحسننا الحصين لكل مستمعين ومشاهدين العزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش ما خيرش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين هي متفقين حسن حصين، وزيد تحل كل البيبان وكلزم شبابك المسكرين، وأهم حاجة وأروع حاجة ترضي رب العالمين. ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متنالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، ضربة البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الأول من سورة التوبة بصوت المقرأ الشيخ فارس عباد، تكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملية طريق الآن. سألونا رواحكم وحيدة وحيدة في الثنية، استحفظوا على رواحكم، انتم رسمين البلاد هذه وكه. وهذا ما نقوله. صباح الورد سيدي خليفة.
2: صباح الورد حاتم، الأستاذ مروة والشباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين، وكما قلت حاتم استحفظوا على رواحكم في الطريق، إن شاء الله الناس كل توصل سالمين يا رب العالمين. ما ثماش داعي للزربة، الطقس هو باهي
1: باهي باهي،
2: واضح وضوح معناها الشمس في كبد السماء نقولوا احنا في اللغة العربية، واضحة. وحتى اللي بعض البلايص يزيد يعاون الضوء نتاع البلدية، ما عندكش مشكل، ما
1: ديت زاوية زاوية هكا قايلة عودة في شوالي قايلة وضوء البلدية مازاليش ما حبوش يعدلوا في بعض الدوائر ولا في بعض البلديات، مش في الكل صراحة. فما ناس قاعدة تخدم على روحها وتشتهد، يرحم والديهم، الله يرحم والديهم.
2: هذا هو
1: الحساب الجاري للخزينة بتاريخ 18/100/2026، عندنا 1969 مليون دينار طحنا، وهذا مفهوم لأنه بدينا وسبقنا حتى الاخلاصات وسينار بي اس ودولي وسين اس اس، صناديق الاجتماعيه زاد باش تسبق
2: تقريبا 21/22
1: باش تسبق الاخلاص الشهري، خاصه انه العيد باش يكون نهار الاربع القادم، وبالتالي فما اجتهادات من طرف الادارات والوزارات انها تسبق الشهري، وبالتالي نلقوا لهنا واضح المعالم. 1969 مليون دينار بعد ما كنا في 2600 ولا 2700.
2: معقول، هذا هو معقول.
1: الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 19/100/2026 عندنا 25,368 مليون دينار، بأيام التوريد 104 يوم. إن شاء الله نرجع للنسق التصاعدي. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق، معناها الاسبيس اللي قاعد يحوص، بتاريخ 18 مي طلع هو اللي طلع 28,184 مليون دينار. الدولار سيدي خليفة طلع 2903.4 لهدايا دولار، شنو اللي ترامب صرح به، شعمل وما عملش، الله أعلم، بوان دانتيروغاسيون اللي خلى الدولار يعمل هالقفزة هذه الملحوظة. معنا
2: يمكن ما يزم خبيرة ونرجعوا له أكيد، هذا
1: علاقة بزيارة الصين ما نعتقدش،
2: ربما بعلاقة بوضع هرمز، وتقريبا إمكانية الحرب ذات متضائلة، خاصة أمام قرار الكونغرس البارح تقييد تصرف وحركات ترامب بين ظفرين في علاقة باتخاذ قرار الحرب. أول مرة يصدر قرار قيدوا له حريته في التصرف في هذا الباب.
1: اليورو زاد تبع خليفة، يعني ما يزيش الدولار، اليورو زاد 6.7 مليمات مقارنة مع البارحة، حوالي 3,396.5 مليم.
2: نورو مال يمكن يبعثون المندات الناس اللي غادي عاونوا عائلاتكم شوية، وخاصة موجبات مصاريف العيد ان شاء الله يجيو. على كل حال ديوانه وكواضح قال لك ديكلاري في المطار، ما عندك حتى مشكل، جيب فلوس
1: تحب انت وجيب اللي تحب انت،
2: المهم اعمل ديكلاراسيون في المطار، قول عندي كذا كذا وكهو.
1: باهي سيدي خليفه، هذه امورنا الماليه، اعطينا امورنا شعنا في المدينه
2: ديما المتابعات، معناها في في في الحصه الصباحيه الكل، زياره بوتين الى الصين والبروتوكول كان اقوى مما كان عليه مع ترامب. طبعا هناك دلالات وعلاقات متطوره بين الصين وروسيا، حلفاء تقريبا في مجابهه القوى الاخرى. محليا
1: دخلوش بتليفوناتهم زاد ما دخلوش بتليفوناتهم كيما الوفد،
2: لا لا بوتين
1: بوتين بتليفوناته
2: مسيب على طول والاستقبال، يعني واضح التحالفات والعلاقات المتطورة بيناتهم. محليا ديما الامتحانات حاتم، وديما نقول ان شاء الله بالتوفيق لبناتنا وابنائنا من التلاميذ. الإعلامية امتحانات الإعلامية للتلاميذ البكالوريا مع امتحانات نهاية السنة بقية الأقسام، ونهار الجمعة تبدأ امتحانات الابتدائي، هاو كان نطمنوهم
1: الجمعة هذه
2: نهار الجمعة تبدأ، ثم تقص بعطلة العيد، ثم تعاود ترجع الامتحانات الابتدائي. طبعا بيلاروتوش هذاك عند مروة ديما عندها مفاجآتها الخاصة، علوش العيد وبورستو مازالت معناها حديث المستهلك في تونس. بلاغات حتى الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية أصدرت بلاغ كيفاش نعملوا مع علوش العيد وغيره. يعني المتابعات مش تكون طبعا دي مستأنسا بنشرة الأخبار في سوسة سواء كان في الشأن العام أو الرياضة زادة.
1: واضح هذاك. نرجع له بعد الموسيقى ناخذ شوية معناها ناخذ هكا ولا نمشي وتاول ليوم ريف جاوبني ترى
2: مستعجل.
1: لا موسيقى موسيقى موسيقى مش بيها مش قد بعضها مش نغزر بالقدام.
2: تحضر تحضر تحضر
1: لباس لباس قتلي لا في فرن
2: قاعد تحضر
1: بديت
2: مفاجآت
1: بديت في الدكتوراه سي
2: توا قريب تنصف
1: فين هايرين اخرين توا تاخوها شو حكاية الدكتوراه تضحك يضحك توم وعمد موسيقى وراجعين مع أون بريف مباشرة من سوسة. بقوا معنا إن شاء الله صباحكم زين وطريق سلامة للجميع.

0: باسمو من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية الطريق الآن وإحنا باش نستعملوا الطريق ونمشيو لسيدي خليفة ساعة في المرحلة الأولانية
2: نمشيو قهوتنا ونمشيو باش ديما في الهدوء والسرعة ما ثمنش
1: ومن بعد
2: قصدوا ربي الجوهرة إن شاء الله
1: نمشيو الجوهرة
2: هذا هو
1: وش نلقاو غاديك شكون زعما حسب
2: اليوم منال اليوم منال لا أشرف بن عبد السلام أعطوا نقول لك حتى أنا راني وليت نحفظ أشرف بن عبد السلام اليوم
1: بلا خلينا نشوفوا هل هو أشرف بن عبد السلام وتو يعطينا ليكيب
2: خاطر مرة ما بغيتش تعطينا الأسماء أمانة
1: ماهيش في فورمة اليوم ما فهمتش فما
2: تكتب كاملة المقدمة تو
1: مقدمة نتاع شنو؟
2: نتاع
1: ابن خلدون
2: نتاع لا
1: أون بريف قصة عربي معناها هذا جينجر
2: صح عليها الكو
1: باهي
2: أي أشرف
1: زعما
2: أشرف
3: صباح النور عليكم هك... الناس كل مرحبا نهاركم سعيد
1: بسمة سعيدية ومفاجأة عزيزة غالية لا مرحبا بك
3: صباح الفل
1: صباح صباح البسمة والسعادة الأروع وأحلى بسمة سعيدية
2: نتاع مروة
1: فجأتنا وعلى الكرة الأرضية راهي عاملة فينا مروة ما عطتنا حتى شيء مش هبدا في بالك
2: في بالك صبحت على نيز
3: ياي باهي برشا نهاركم سعيد الناس الكل ان شاء الله نهير مبروك سعيد للجميع ما تسمعوا فيه كان الاخبار الباهيه وما تقبلوا أمين. فيه كان برشا حلال طيب وما تقبلوا أمين. فيه كان الناس الباهيه ونسطر بالاحمر تحت الناس الباهيه ونتجاوزوا الناس الاخرين
2: سطر
1: زيد حوايج اخرى
3: ايه انا قلنا ان شاء الله بالرزق الوفير والعميق وبالخير وبالعالمين قولوا امين
1: امين
3: يتصب عليكم صبي
1: يا رب
2: عواشر
3: عواشر ان شاء الله دعوات مقبوله ان شاء الله تقضيوا مشواركم الناس الكل في الخير وموفقين اللي عادوا في الامتحانات اكيد يقوموا بكري الفتره هذيا الديار التونسيه الكل تقوم بكري حتى كان يعديوا مخر شويه ما يقوموا بكري اكثر شيكات الاخرانيين ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل واللي زرع ان شاء الله يحصد في اخر
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب يعلوش الكل زوالي هكا يجيه من عند ربي هدي للزوال الكل سونز اكسبسيون من اقصى الشمال لاقصى الجنوب
3: ان شاء الله انت تحكي على العلالش احنا نحكيو في بلاصه اخرى بعيده كل البعد على العلالش وعلى الزرع وعلى الخضار وعلى المطر اللي صبت وعلى العلف الغالي وعلى الدنيا
2: ويكند في الوتيل
1: على شنو تحكي
3: احنا نحكيو على القرايه على الامتحانات على الحصاد
1: منال قاعده تعدي منال بنت خير قاعده تعدي انت تعدي ولا ما زلت
3: لي عدي مده نعدي انا بهش
1: يا ربي نجحك
3: وباش تقسم الامور ما بين قبل العيد وبعد العيد وكل جوج مديكه اش علينا فيها
1: ربي نجحك شكون معك غادي
3: انيس طبعا
4: صباح الورد صباح النور حاتم صباح النور خليفه مروه منال بسمع كل اللي سمعوا فينا على جوهره صباح الورد
1: مرحبا والاخرى ما سمعت صوتها يعني شبيه
3: ستريسي اختها ستريسي قالت لك بعدوني اختاوني هي ومروه كيف كيف يظهر لي في مرحله الايقاظ العلمي
1: ونهار الوقفه تقراه ولا ما تقراوش
3: احنا
1: صحيح ثبت
3: فما جماعه يقراو فما جماعه لا
1: انتم لا ما تقراوش كيفاش كل المدرسه
3: ايش فما القرايه نهار الوقفه بالله ايش فما ما نعديوش احنا
1: كل مدرسة وحدها تاخذ قرارها ولا كيفاش؟
3: كل مدرسة
2: معرفش
3: ماخذين قرار بالنسبة للابتدائي
2: مفروض ثم قرار كامل شامل
1: من الوزارة هذا نعرفه
2: مفروض يعني
1: الابتدائي معناها كل مدرسة ابتدائية تنجم تعمل روزنامة خاصة بها هي وكذا
3: واضح
1: باهي هات نمشيو معك انت في اللايون نتاع نشرة الاخبار قبل ما نشوفوا مع نساء الذوادي اهم العناوين اللي عنده في جوهرة سبور
3: اهم العناوين في نشرة اخبار السبعة باش نرجعوا بتفاصيل على تفكيك شبكة دولية تنشط في توريد المواد المخدرة وحجز كمية كبيرة برشا من المواد هذه حبوب الاكستازي في المنستير حسب بيان هبطوا الحرس الوطني رئيس الجمهورية ادى وفق لمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ادى زيارة الى منطقة تاكلسا من ولاية نابل واستمع إلى مشاغل المواطنين وأهالي المنطقة. البارح تم الكشف عن المشروع الفائز باش يكون شعار تونس عاصمة للسياحة العربية 2027، شعار فازت به زوز طالبات أو اللي هما حضروه بالطبيعة، يعكس رؤية بصرية فيها أصالة تونس وانفتاحها على كل الحضارات. رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان بالنسبة لأبرز أخبار العالم. ترامب يقول إنه إيران لن تمتلك سلاحا نوويا والحرب معها ستنتهي سريعا. و 175 قتيل من تنظيم داعش الإرهابي إثر تنفيذ غارات للجيشين النيجيري والأمريكي. التفاصيل كما قلت لكم بعد نصيف ساعة من تو.
1: ورفع القرار متاع تحجير نشاط جمعية أطباء الشبان، أي المنظمة التونسية لأطباء الشبان، هكا منظمة هي
3: منظمة طبعا.
1: نظرا لتسويت موضوع حال إداري، معناه فما أوراق كانوا ناقصين أكيد سويتهم باش رفع هذا القرار.
3: هذا اللي هبط في البيان نتاعهم البارح، تنرجعوا له كما قلت بأكثر التفاصيل في اخبار السبعة ان شاء الله.
1: شكرا لك.
2: شو اليوم مباريات كرة قدم منيس؟
1: مباريات يا اخي
2: والله انا نتذكر تقريبا ثم
1: اسال انيس.
2: هاي انيس
4: فما خليفه قاعد يتبع فما زوز مقابلات نتاع كوب اللي هما الدفعه الاولى من ربع نهائي كاس تونس، ماتش في اسفاق سي اس اس استاد قبسيان والترجي جرجيس السي ابي في انتظار غدوه الدفعه الثانيه. بوحجله تستقبل الترجي، تقدم ساقيه الدير شبيبه العمران. هذا بخصوص الكوب والمقابلات اللي نذكر باش يكون فيهم فار تم بعد نرجع للنقل التلفزي وكل التفاصيل. لكن باش نحكيو ايضا على في الحقيقه فضيحه بكل المقاييس لمنتخبنا الوطني التونسي لاقل من 17 سنه اللي خسر البارح قدام اثيوبيا هدف مقابل صفر. فشل في زوز حاجات، فشل في التأهل للدور الثاني والفرصة اللي كانت عنده خاصة أنه ينتظر ربما بقية النتائج الدور الثاني من كوب دافريك اللي قاعدة تصير في المغرب، وفشل في التأهل لمونديال قطر للأصاغر 2027. نذكر المونديال يتعداو منه 10 منتخبات على 16 منتخب، تونس
1: 10 على 16 ما لقيناش ليس معهم
4: موجود، تونس مش موجود. علاش قلت فضيحة بكل المقاييس، خاصة تتعادل مع المغرب، تخسر مع مصر في آخر الثواني كأنه المشكل ذهني، والبارح تخسر مع أثيوبيا كيف كيف في آخر الثواني من المقابلة في 90+3، وهكا منتخبنا يودع الكوب دافريك وأيضا المونديال على بكري، ما يتأهلش باش يلعب البراج المؤهل للمونديال حتى كأحسن ثالث
1: من اللعب.
4: نحكيو أيضا على منتخب الأكابر، البارح القرعة متاع التصفيات كوب دافريك 2027 مش تلعب في 3 بلدان اللي هما كينيا تنزانيا أوغندا. القرعة حطتنا في المجموعة الثامنة مع البلد المنظم، واحد من البلدان المنظمة اللي هو أوغندا، معنا ليبيا وبوتسوانا. تم بعد نرجع للتفاصيل، خاصة أنك تتيح مع البلد المنظم تقعد شانس واحدة، بلاصة واحدة، بما أنه يتأهلوا زوز من كل مجموعة، وإذا كان تحت مع بلد منظم تقعد بلاصة برك يتعاركوا عليها 3 منتخبات الأخرين. معناها أوغندا حتى تجي الرابعة، هي مش تلعب التصفيات، تجي الرابعة تتعدى للكوب دافريك بما أنها من البلدان المنظمة، وتقعد بلاصة بين ليبيا بوتسوانا وتونس من أجل التأهل. كما قلت نحكيه أيضا على البوست الجديد بالنسبة لشكري الواعر، البارح رسميا باشر مهامه في رأس شواته مثل قدام مكتب الرابطة في انتظار القرار. توغاي موجود في الجزائر ما حضرش البارح، ولا ترجي طلب تأجيل جلسة الاستماع. في الباسكيت الفريق يسافر إلى كيغالي ومشي يلعب البال. نحكيه أيضا على أرسنال اللي يرجع للتتويج باللقب للمرة الأولى منذ 22 سنة، دونك هذا تيتر 14 لكن قعد برشا مهزش البارح، تعثر متاع سيتي خلاه يتوج. وأيضا نحكيه على الفينال متاع اليوروبا ليغ الليلة اللي تلعب في اسطنبول، فريبور تلعب ضد أستون فيلا.
1: شكرا لي كنيس. هذا وغيره بعد قليل في حدود 7:30 متاع الصباح مع نيسا الهذوادي في إشارة سبور. احنا خلينا نمشيو للموسيقى، نعملوا انوشنمون مطول هكا، نبداو كالعادة بصوتها ونخليكم مع رائعة من روائعها. وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي وطريق السلامة للجميع، وابقوا معنا راجعين.

0: الو غوتيي، انت في الكياس وقلقتك حاجة؟ كلمنا على 36 300 ألف ولا على 73 275 800.
1: صباح الورد.

0: تسمعونا في تونس الكبرى على 97 جوهرة اف ام.
1: لسنا
0: الدنيا وما فيها.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة صعيدية،
3: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها: تفكيك شبكة دولية تنشط في توريد المواد المخدرة وحجز 250 ألف حبة إكستازي، رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان، وترامب يؤكد أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا والحرب معها ستنتهي قريبا. في تفاصيل أخبارنا، أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس زيارة إلى منطقة كلسة من ولاية نابل، وتحديدا شاطئ مرسى الأمراء ومنطقة المنقع، أين عاين الأوضاع في الجهة واستمع إلى مشاغل الأهالي التي تمحورت أساسا حول التجاوزات البيئية والاعتداءات على الملك العمومي البحري، وفقا لما أفاد به عضو المجلس المحلي بتكلسة محمد علي الرطازي الذي واكب هذه الزيارة. الرطازي أضاف أن الزيارة اهتمت بشكل أساسي بحجم الجرائم البيئية والاستيلاء على الملك العمومي البحري، حيث اتسمت بعض المشاريع في المنطقة بعديد التجاوزات القانونية

بمشاغل المواطنين وتفاصيل معاناتهم مع هذه التجاوزات، كما التقى بأعضاء من المجلس المحلي الذين استغلوا الفرصة لنقل واقع العمل الميداني والصعوبات التي تواجههم. أمنياً، تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بالعوينة وبالتنسيق مع فرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بالمنستير بتاريخ 8 من مايو الجاري إثر عملية نوعية دقيقة، تمكنت من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال توريد المواد المخدرة من إحدى الدول الأوروبية، وذلك بجهة طبلبة من ولاية المنستير. وقد أسفرت هذه العملية حسب ما أفاد به مصدر أمني مطلع لوكالة أفريقيا الأنباء عن إلقاء القبض على 12 شخصا وإدراج 7 آخرين بالتفتيش ثبت انخراطهم ضمن هذا الوفاق الإجرامي. حجز حوالي 250 ألف قرص مخدر من نوع إكستازي تم إخفاؤها بإحكام داخل صناديق خفاف معدة لتخزين الأسماك، كما تم حجز آلة لكشف المعادن ومركب صيد بحري وشاحنتين وسيارتين فاخرتين ودراجة نارية إلى جانب مبلغ مالي هام من العملة الأجنبية. الأبحاث والتحريات الميدانية بيّنت تورط عناصر الشبكة المذكورة في جرائم عابرة للحدود، من بينها تنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة نحو القطر الأوروبي، إلى جانب الاتجار غير المشروع بالممتلكات والمنقولات الأثرية. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم وتحرير محاضر عدلية في الغرض، وذلك بعد استشارة ممثل النيابة العمومية بالمنستير. في شأن آخر، توجت الطالبتان نور جنات الدخلاوي وسليمة بن حريز بالجائزة الأولى في المسابقة الوطنية الخاصة بإعداد الشعار والهوية البصرية الرسمية لبرنامج تونس عاصمة السياحة العربية لسنة 2027، وذلك خلال فعالية نظمت أمس بالعاصمة بحضور وزير السياحة سفيان الدقية ووالي تونس والمدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية. اعتمد المشروع المتوج شعارا رسميا للتظاهرة، وأوضحت الطالبة سليمة بن حريز في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الشعار يقوم على 3 أبواب متداخلة تتولد عنها أبواب أخرى في دلالة على الانفتاح والتواصل الحضري. وزير السياحة سفيان الدقية أكد بالمناسبة أن هذا الحدث لا يقتصر على الإعلان عن نتائج هذه المسابقة، بل يمثل احتفاء بصورة تونس المبدعة والمتجددة والوثقة في شبابها والماضية بثبات نحو تعزيز إشعاعها العربي والدولي. وأضاف أن الشباب يمثل الثروة الحقيقية لهذا الوطن، وأن الاستثمار في قدراتهم وكفاءاتهم يعد استثمارا مباشرا في مستقبل تونس ومكانتها الدولية، مشددا على أن صورة تونس يجب أن تصاغ بأيادي أبنائها، وأن الشباب التونسي قادر على تحويل الإبداع إلى قوة اقتراح وتأثير. تم رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 من مايو الجاري بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة، حسب ما أعلنته المنظمة أمس في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي. هذا وجددت المنظمة تمسكها الثابت بمواصلة النضال المسؤول دفاعا عن المستشفى العمومي وعن حقوق مهنيي الصحة وكرامتهم، ورفضها القاطع لكل محاولات التشويه أو التشكيك في نزاهتها. أيضا أعلنت المنظمة التونسية للأطباء الشبان في بيانها عن عزمها تنظيم ندوة صحفية لتقديم تفاصيل ملف التجميد وتمويلات المنظمة واستعراض المعطيات المرتبطة به، إلى جانب عرض نتائج الدراسة الميدانية المتعلقة بظاهرة الاعتداءات داخل المؤسسات الصحية، وذلك بتاريخ الجمعة 22 من مايو الحالي. دوليا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة قامت بعمل مذهل في إيران وفق تعبيره، مشددا على أن طهران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي. وأضاف ترامب في تصريحات له في البيت الأبيض أن الحرب مع إيران ستنتهي سريعا، مشيرا إلى أن الإيرانيين يرغبون بشدة في إبرام صفقة وأنهم سئموا من الصراع، معربا عن أمله في التوصل إلى تسوية سريعة وإنهاء الحرب بطريقة لطيفة وفق تعبيره.
أسفرت عملية عسكرية مشتركة بين الجيش النيجيري والقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا الأفريكوم في الأيام الأخيرة عن مقتل

0: 275 فردا من تنظيم داعش الإرهابي شمال شرقي البلاد وفق المتحدث باسم الجيش النيجيري اللواء سميلا أوبا. بعد إعلان منظمة الصحة العالمية قلقها من انتشار الإيبولا في الكونغو الديمقراطية وفي أوغندا، وبعيدا عن جبهات القتال يواجه اليمنيون حربا أخرى لا تقل ضراوة، حيث يتفاقم القلق وتشتد المخاوف بعد أن دقت منظمة الصحة العالمية مجددا جرس الإنذار محذرة من اجتياح داء الملاريا لليمن. ووفق المتحدث باسم وزارة الصحة في العاصمة اليمنية صنعاء، فإن بيانات الرصد الوبائي لعام 2025 كشفت تسجيل 116,000 حالة مؤكدة إصابتها بالملاريا، فيما بلغ إجمالي الحالات الوخيمة التي استقبلتها المستشفيات 1,259 حالة سجلت من بينها 11 حالة وفاة. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم كله أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية، والموجات الإيجابية تجي من خلال مصافحتنا لكم من تومان نشعر بها يوميا، وإن شاء الله ترافقكم طوال هذا اليوم وكل أيام السنة. إن شاء الله كلها موجات إيجابية تدفعكم لمزيد من التألق والنجاح، وأيضا المحافظة على سلامتكم خاصة بالنسبة إلى مستعمدي الطريق الآن اللي نقول لهم أبقوا معنا راهو باش نرجعوا لهم ونصافحوهم، وكالعادة الوروتي على ذمتهم ورقم خاص بهم هما للتواصل معنا في أي ملاحظة يروها خاصة بالطرقات. نذكر بالزوز أرقام اللي موجودين على ذمتهم 36 300 ألف، وإلا 73 275 800، 36 350، وإلا 73 275 800. قول صباح الورد للخليفة متاعنا.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبة إن شاء الله يوصلوا سلمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين، الله ورضاية الوالدين. كل التوفيق لبناتنا وابنائنا التلاميذ في نهاية السنة الدراسية،
1: معهم أمهاتهم زاد التوفيق اليوم يعدي وراهم
2: وربي معهم الأمهات.
1: نمشي للأفراح وإن شاء الله الأفراح في كل بيت تونسي بطبيعة الحال. نبدأ وهكا بالفعل الباهي، احنا كل يوم في الوقت هذا نبدأ بأفراح أعياد الميلاد في انتظار أفراح النجاحات والتألقات متاع وليداتنا وصغيراتنا الكل. نهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 20 مي، ونستقبل المكالمات الهاتفية اللي وقع ترشيحها من خلال SMS بعثوه العزيز عليهم على 85 990، كتبونا اسم ولقب العزيز عليهم ورقم التليفون نمتاعو، وقالوا لنا فيقوه من النوم وعملوا له سوربريز، وكلزم نهديه له الكادو المتمثل في المونديال الرائعة من سيتي واتش وسعاد العدواني قامت بالواجب في قاعة العمليات المركزية.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع اللوفاء العكاري، نقول لك صباح الوردة اللوفاء.
4: صباح النور،
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
4: يعيشك، ميرسي بوكو.
2: اللي هو فيقو من أو وانشت
4: والله يفيق عين.
2: هيا به، ومنين تكلم فينا إلا؟
4: نتكلم فيك من سوسة.
2: مرحبا بكل مستمعينا في سوسة. اليوم قداش عملت اليوم اللي وفاء؟
4: عملت 43
1: 43 هكا؟
2: هاي بالعربي 43.
1: لا لا سمعت 34 انا ذاك لسه 34 و 43.
4: لا لا لا 43.
1: اه 43 ان شاء الله في المية يلا، والصحة هي هي وقوية، هذا اهم حاجة.
2: ان شاء الله ان شاء الله لوفاء يقوم لنا لوفاء، واعطينا سكون صاحب المفاجأة الطيبة هذه.
4: والله المفاجأة تذومة والعميل تذومة متعملوا كلمة معك.
2: كيفش
1: ربي فضل،
4: ما عنديش اخر شكون يعمل الحاجات هذوما. هي خاطر مجتمع وفية ومسيسة ديما تتبعكم هيك علاش.
1: شو اسمها الوالد؟
4: اسمها لطيفة شبوح،
1: ربي يخليها يطول في عمرها وربي يحفظها لك.
4: دار
1: شبوح نعرفهم نعرفهم بالقديه بالقديه وحبيباتي.
4: وي هي اخت سي محمد شبوح
1: الله يرحمه، المنتج والمعد، ونحبها برشا معناها. عشنا مع بعضنا عائلة بيتمي معنى الكلمة، ولدها زاد من الميدان سي سامي شبوح، فربي يحفظها وربي طولنا في عمرها الوالدة.
4: وربي خليك. هي أخت
1: أختها معناها خالتك. هي
4: خالي سي محمد، خالي
1: جي خالك
4: لطيفة خالك. معناها أخته، فهمت؟
1: سيسا
4: أم سامي هي مرت خالي معناها تتراجع
1: مرت خالك. نعم ربي يفضلكم الكل وربي يحفظكم ويرحم سي محمد شبوح.
2: هاي سيدي خليفة ما ثماش نقاش مع لطيفة شبوح
1: كهو.
2: لا ما ذكهو هي تشوش الموضوع هي وتقول بنتها الوحيدة. أنت بنتها الوحيدة كولا
1: ربي يحفظ
2: ربي يفضلك ليها ويفضلها لي
1: بوسالي من جبينها وربي يحفظها لك وربي يخليها لله، وشرفتنا ونورتنا.
4: يعيش نقولها نحبك برشا،
1: ربي يحفظها لك ان شاء الله، ربي يخليها وربي يخليك انت ليها.
2: نمشيو الا دليله الطيف، نقول لك صباح الورد الا دليله. كل عام وانت حي بخير.
5: عايشك بارك الله فيك شيخ ليفي. عايشك
2: ربي فضلك الا دليله.
5: عايشك بارك الله فيك. عايش خويا.
2: منين تكلم فينا؟ لا
5: انا من عميره الحجاز معتمدين مكنين.
2: ايه كل التحيه لاهالينا في عميره الحجاج وفي المكنين. قديش عملت اليوم دليل؟
5: اليوم عملت 65.
6: ان شاء الله في حاجه يا دليله يا بنت عميره الحجاج الباهيه.
5: يعيشك يا سي حاتم يا خديك. يعيشك نتبع فيك كل صباح حتى.
6: ربي يحفظك نبوسك من جبينك وربي يطول في عمرك وان شاء الله في المية والصحه هي هي وقويه يا عزيزه يا غالي.
5: عايشك بارك الله فيك. عايشك.
2: هيا لدليلة اعطينا شكون بعث لنا الاسماس هكا وقال لنا فرحوا بها.
5: والله يا يمكن حد من ولادي ولا بنتي.
6: شو اسمها بنتك؟
5: بنتي اسمها رندا.
6: ولا ولاد زعما معاها ولا مش معاها؟
5: والله ما نعرفش.
6: شو اسميهم الوليدات؟ شو اسميهم؟
5: عندي مروان وسفيان ومحدي.
6: ربي يحفظهم لك الكل وتفرح بهم وعفف. تفرح بيهم وبنورات نوراتهم ان شاء الله. يا دليلة يا بيه
5: يخليك بارك الله فيك. معرسين وبصغارهم
6: ربي ان شاء الله تفرح بصغارهم وصغار صغارهم. ربي تولي في عمرك يا دليلة.
2: هاي يا دليلة اللي بعث لنا هي رندا.
6: رندا
2: قول لك يا ربي خليك لي يا احلى ام في الدنيا.
5: عايش وخلاها ويفضلها وربي قوي يساعدها وربي يعينها
2: ان شاء الله.
6: أحلى دعواتك ديما دعي لهم هكاك ربي يحفظك اليوم. دليل أنت سميتها رندا؟
5: يعني سميتها رندا.
6: أيه أعطيك صح اختيار محلول
2: الاسم.
6: محلول الاسم وربي يفضلك. أنت التربيشة التربيشة متاعك نعرفها دلولة. دلولة هكا ولا لا؟
5: دلولة.
6: الدلولة الدلولة العزيزة الغالية دليلة طايف من عميرة الحجاج. نشكرك برشا وربي يحفظك وربي يخليك وربي يفرحك بنورات نوراتك. يلا
2: الحبيب
5: نورتك. الله فيك وربي يخليك.
6: شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. يعيشك دليلة يا
2: حبيب. لك حل من القلعة الكبيرة حاتم عمت ودنيا تقول كل عام وانت حي بألف مليون خير. وفاطمة الشايبي يهنيها بوها بشير يقولها كل عام وانت حي بخير يا فاطمة.
6: التصويت منال ومروة عطيونا رقم واحد ولا رقم اثنين؟ رقم اثنين. اثنين
2: دليلة الطيف.
6: دليلة الطيف
2: الحجاج المقنين.
6: هي اللي تحصل على المونجالة رائعة من اهداء سيتي واتش. احنا لحظات ونرجع مع الخليفة متاعنا في لاريير بلون. على شنو يتحدث اليوم نكتشفه هذا بعد الفاصل الصغير والقصير.
7: قوموا معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال جوهرة فم. Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM dit maman à l'App Store ou Google Play.
8: Jaura FM. Publicité.
9: Oh, هنا سأسكت قليلا. هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
10: ما أريد شير جيب زوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة. وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
11: أريد طور عالمك.
12: أنا هنا يا أصدقاء وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق. جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
13: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط. غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختويت غلاس أولا هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
14: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنية البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يومياً من 10 صباحاً إلى 6:30 مساء. كارتاج 2026. Construire durablement. Bâtir responsablement.
15: قولي ما فماش بون بلان تاع بيتزا بنينة.
16: جسيت ماكسيت. Autre là, l'application Maxit d'Orange. Ou via rubrique Win-Win, t'as les promos alcool.
8: كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش ميلا جسمك سيت وكل يشلقيت عندك أورانج
16: جوهرة
17: بوبليسيتي
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع والمشاهده وان شاء الله طريق السلامه بالنسبه الى كل مستعملية الطريق اللي باش نمشيو حاليا نكتب في لاريير بلون على وضعيه ما حبش تشوف رغم الاجتهادات رغم النجاحات تحققت ولكن وضعيه قاعد مقلقه المواطنه التونسي والمواطنه التونسي
2: حديث الشارع الهجرة الغير نظامية حاتم البارح الحرس الوطني كان في العامرة ومخيم خاص بالعودة الطوعية هناك جهود كبيرة زاد في اتجاه معناها تحفيز المهاجرين غير نظاميين للعودة الطوعية مع تصاعد كذلك وتيرة الحديث عن تداعيات تواجد المهاجرين غير النظاميين في بلادنا وانعكاسات ذلك سواء كان على المستوى الاجتماعي على المستوى الأمني على المستوى الشغلي على المستوى الإنساني كذلك الموضوع رجع بقوة ورجع حتى على مستوى مسنواب إضافة الفاعلين في المجتمع المدني والمواطنين هكذا اليوم حبينا نرجع لملف المهاجرين غير النظاميين من زاوية الهجرة العودة عفوا الطوعية لهؤلاء وكيفاش قاعد تتم العملية وشنو هو نسقها ونتائجها
1: في المطار مكرمين معزين يروحوا للبلدان اللي جاوا منها
2: وحتى البارح وسائل الإعلام بما فيهم جورة كانوا حاضرين في الجهة العامرة وين موجود المخيم هذا والإمكانيات موضوعة تحته هل قاعدين نمشيوا في الثنية الصحيحة في هذا الموضوع شنية العثرات تعثرات أمامه وهك علاش اخترنا موضوع هذا وشكون معنا نائب عن الجهة سيد طارق المهدي عضو مجلس نواب الشعب
1: لاريير بلون
18: arrière-plan.
2: سي طارق عضو مجلس نواب الشعب عن جهة صفاق صباح الورد.
19: صباح الخير ليك ولكل المستمعين الكرام صباح الخير سي حاتم إن شاء الله يومكم مبارك ليكم ولكل الشعب التونسي.
2: البارح شفنا مخيم احنا كوسائل الإعلام اكتشفنا هذا البارح مخيم خاص بالعودة الطوعية للمهاجرين الغير نظاميين
19: هو اللي نكون واضحين ان المخيم هذاك ماهوش وليد البارح ولا معناها دأبت القوات الامنيه نتاعنا في مخطط نتاعها في ما يخص مخطط دوله في ارجاع الناس هذوما اللي حبوا يرجعوا بطريقه طوعيه انهم يلموهم في مكان معين اشك فوا ومن بعد يهزوهم الى المطارات للترحيل نتاعهم المخيم هذاك يمكن توا معناها في الجديد أصبح مهيكل ومنظم في مكان معين قبل كان في أماكن أخرى معناها حتى أماكن خاصة معناها بمواطن ولا معمل ولا حاجة كانوا يلموا فيهم الناس هذوما المهاجرين هذوما اللي حبوا يرجعوا بطريقة طوعية إلى بلدانهم وبالأخص حين التدخلات اللي تصير على المخيمات لتفكيك المخيمات صرتوا المخيمات الكبرى اللي سمعتوا عليها برشا معناها السنوات الفائتة واللي تكلمنا عليها الحقيقة في عدد كبير من الحصص حتى معكم انتم على جوهرة فهم وفي القصة هذه بالذات
1: طارق المادي هل معناها شفنا وكبنا تفكيك المخيمات هذه معناها انتهيت ما عادش موجودة في العامرة وفي الصفاقس وجبنيانة المخيمات هذه
19: المخيمات هذه تفكيكها حاجة استراتيجية معناها فكر استراتيجي أمني صحيح أنك ما تعملش ما تخليش عدد كبير من المهاجرين هذوما يتلموا في مكان واحد ويعملوا قلناها وما حبوش يسمعوها دولة داخل الدولة معناها يوليوا عندهم الاكتفاء الذاتي متاعهم عندهم طريقة التعايش بيناتهم عندهم يوليوا يعملوا جوامع يعملوا كنائس يعملوا معناها مقرات خيام كأنها سبيطارات كأنها من عشرون مستشفيات التعليم كذا تفكيك المخيمات بالطريقة هذه نجحنا في حاجتين اولا رجع الاراضي الى الى الى اهلها اليوم مواطنين اليوم من صفاقس من عمر من جبنيره بالاخص معناها اللي تم احتلال الرذيقات ثانيا باش ما تحطهمش معناها كما قلنا احنا في
1: طارق المادي فسرنا هل نحيه من هنا هل نحيه من هنا نحطه لهنا معناها هذا هو اللي صاير ولا لا
19: الان مع جميع احتراماتي لكل الأصوات معناها التي تتكلم على العودة الطوعية وغيرها، صحيح فما هناك بعض آلاف اللي قاعدين يرجعوا بالعودة الطوعية، لكني أنا أحكم ما أراه بالعين المجردة. اليوم العين المجردة تقول أنه فما أعداد كبيرة منهم انطلقت من المخيمات هذوما نحو المدن الكبرى، قاعدين تحت منكم بجنبكم الناس المواطن التونسي يشوف في المدن الكبرى في الأحياء هناك أعداد كبيرة ومهولة الحقيقة من المهاجرين هذوما. الأخطر والذي نبهنا له عديد المرات منذ سنوات، منذ أن أنا بيرسونالمون منذ أن مسكت هذا الملف أعتبره معناها من أهم الملفات الحارقة اللي أنا متعهد بها، خاصة بعد كما قلنا معناها هناك دماء سالت الحقيقة وسالت بجانبي في مرجع النظر متاعي وأمام عيني، ولا يمكن أن أظل ساكتا أمام روح زهقت أو أمام أرواح تزهق وأمام دماء تسيل معناها
6: في واضح. هذا واضح. أما بارك طارق مزيد ما جاوبنيش إلى حد الآن، طارق ما جاوبنيش إلى حد الآن، هل أنه نخرجوهم من الأرض هذه ونحطوهم في أرض أخرى وإلا نحيناهم من الأراضي هذيك الكل نهائيا ما عادش موجودين غادي؟ هذا إجابة واضحة.
19: في بداية التدخلات كان تفكيك المخيمات كان بطريقة معناها مباشرة، يتفكك المخيمات ما يتمش توجيه المهاجرين هذوما نحو نقطة معينة. احنا طلبنا المخيمات هذوما لما يتم تفكيكهم عدد قليل منهم يعود يحب يرجع بطوعية على خطر فقد الأمان وما لقاش فرصة وما لقاش حل باش يعبر نحو القطر الإيطالي، وبالتالي معناها عدد صغيرة منهم قاعدة ترجع طوعية، ما فما عدد أخرى كبيرة قاعدة تنتشر في المدن. والأخطر من هذا الكل هو
6: في المدن ولا بقات غادي في الأراضي الفلاحية تحت الزيتون وكذا.
19: هناك هناك هناك عدد من المخيمات الصغيرة اللي قاعدة تنتشر معناها تتفرق بعد بعد بعد إخلاء مخيمات أكبر، هذا مؤكد. عدد منهم زاد نسبة مئوية كبرى قاعدة سي ما عادش يحبوا يقعدوا غاد في غابات زيتين، قاعدين ينتشروا بطريقة أخرى وبتخطيط آخر نحو المدن. قاعدين نشوفوا فيهم اليوم في صفاقس رجعوا بقوة إلى وسط المدينة إلى الأحياء الشعبية غيره. هناك عدد من المناوشات اللي قاعدة تصير
6: لهنا. أنا جايك خليفة نختم معك لهنا طارق المهدي بمشروع الشعب واللي عندك الملف هذا. العودة إلى حد الآن يظل لي شملت حوالي 4500 ولا 200 يدل لي هكا العدد اللي رجعوا بشكل طوعي، وهذا مهم جدا اللي يجب أن نخدموا عليها. لكن أوسي هل ترى أنه بعض التوانسة كيف يخدموهم ولا يكريولهم ويسكنوهم قاعدين يشجعوا فيهم على الاستقرار لهنا طارق؟
19: هذا هو أنا أول حاجة يجبنا نقوله أنه يلزم المواطن التونسي يكون عنده الوعي الكامل أنه يساهم في الحمله هذه للمساهمه في ارجاع الناس هذوما الى مدنهم وبالتالي الى بلدانهم، وبالتالي يلزم الشعب التونسي بصفه عامه الناس الكل تتوحد باش تجفف المنابع بالاخص في
2: لا احنا نحكيو على التشغيل قانونيا الان ثم ناس يكريو مثلا لشخص ما عندوش وثائق يخدم واحد بدون هويه
19: الان وحالا وفي هذه اللحظه والامس واليوم هناك عدد كبير بالآلاف يشتغلون بدون وثائق في الريستورانات في المقاهي في المعامل في الشوانط في غيره. انت اليوم المقر متاعك كم في البحيرة تنزل القهوة اللي تحت منك ولا اللي بعيد عليك 100 او 200 متر او 1000 متر تلقى مهاجر قاعد يقوم بالاعمال في القهوة هذه. عند التثبت من الوثائق بتاعه تأكدوا 99.99% ليست له وثائق، يا اما بطريقة الدخول كانت على غير الصيغة القانونية او طريقة الإقامة بتاعه بغير الصيغة القانونية. الناس اللي قاعدة لهنا بطريقة قانونية راهم ناس قاعدة تقرأ على روحها في الفاكولتي، فما كعبات موجودين. الناس اللي اليوم قاعدة تشتغل في المقاهي وفي المعامل هذوما راهو بطريقة غير شرعية، راهو ما فماش دي كونترات صاروا
2: لا تقريبين العدد عدد المهاجرين غير النظاميين خداش هكا تولي حدا ما عرفناش رقم.
19: أنا عدد المهاجرين غير النظاميين احنا للمخيم اللي فككناه مخيم بن فرحات مثلا كان فيه أكثر من 4000 مهاجر مخيم فقط في العامرة، من جملة 17 مخيم عديناهم ولا هو 13 مخيم كبير عديناه. اليوم مخيم بن فرحات اللي تم معناه تفكيكه منذ سنة تقريبا يحتوي على أكثر من 4000 مهاجر. لهنا نتحدث منذ معناها سنة أو اثنين تم ترحيل 4000 مهاجر. أيوة والبقيوين احنا ما نحبوش نكسروا المجادف نتاع ولا المقادف نتاع نتاع نتاع نتاع الوضعيه هذه. ومعيناش راهو باش نحكيو ونقولوا راهو والله نبعثوا الياس في قلوب المواطنين نتاعنا كي يقولوا الحديث هذا. راهو احنا اللي حاجتنا به باش المواطن يتكاتف مع الحكومه ويساهم في عمليه الترحيل هذه. كي تجفف المنابع كي الناس هذوما ما عادش يلقى شكون يكري لهم دار، يكري الواحد اثنين وبعد يلقاهم 30 و40 فرد دار، ما عادش يخدموا الناس هذوما، يخدموا ولاد بلادهم. وقتها بالحق توا نعطيهم دافع اكبر للعوده
6: باش اختارت العوده التوعيه. و 4204 مهاجر غير نظامي عادوا في الايامات هذوما معناها الفارطه العدد الجملي بطريقه توعيه. شكرا لك طارق المهدي النائب بمجلس نواب الشعب. 7:30 هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jawer Sport. Avec l'équipe sport sur Jawer FM.
1: برعاية مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على باي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك باغ إس إم إس اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
2: صباح النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. اثيوبيا تقصي منتخبنا الوطني لأقل من 17 سنة من الدور الأول اللي كان المغرب، وأيضا منتخبنا يفشل في التأهل إلى برج المونديال. في الحقيقة فضيحة بكل المقاييس عدم تأهل منتخبنا لبرج المونديال اللي تعدوا 10 منتخبات من جملة 16 منتخب. الهزيمة البارح ضد اثيوبيا كانت في الدقائق الأخيرة في الدقيقة 90+3، هدف أمير مصباح لاعب المنتخب الاثيوبي. هكا تونس بزوز هزائم ضد اثيوبيا 1-0، ضد مصر هدفين مقابل هدف، وزوز هزائم كانوا في الدقائق الاخيره، وتعادل مع المنتخب المغربي هدف مقابل هدف. يخلينا نودعوا الكوب دافريك نتاع المغرب للاصغر، وايضا نفشلوا في التاهل الى برج المونديال. الترتيب في المجموعه نتاعنا، المغرب كملت الاولى بعد انتصارها على مصر البارح عندها 7 نقاط، المنتخب المصري في المركز الثاني 4 نقاط، اثيوبيا 4 نقاط، وتضمن التاهل للعب البراج متاع المونديال، والمنتخب الوطني التونسي بنقطة وحيدة يودع كان ويفشل في التأهل للمونديال. من منتخب الأصغر إلى منتخب الأكابر، البارح في العاصمة المصرية القاهرة صارت تصفيات، والقرعة متاع تصفيات كان 2027 بيش تلعب في كينيا تنزانيا وأوغندا. كان اللي بيش تلعب 48 منتخب تم توزيعهم على 12 مجموعة يتأهل الأول والثاني للنهائيات العام المقبل. في المقابل البلد المنظم المجموعة اللي جي فيها تعدى معه منتخب أكاهو كما جاء في منتخبنا الوطني التونسي في المجموعة متاع منتخبنا اللي هي المجموعة الثامنة. المنتخب الأوغندي اللي هو بلد منظم مع منتخبنا الوطني التونسي ليبيا وبوتسوانا، دونك أوغندا تتعدى للنهائيات مهما تكون النتائج متاحة في التصفيات، وتقعد ورقة عبور ثانية باش تنحصر بين تونس ليبيا وبوتسوانا. نعطيكم القرعة الكاملة بالنسبة لتصفيات كان 2027. المجموعة الأولى فيها المغرب الجابون نيجر ليزوتو، المجموعة الثانية فيها مصر أنغولا ملاوي جنوب أفريقيا، المجموعة الثالثة فيها كوت ديفوار غانا غامبيا الصومال، المجموعة الرابعة جنوب أفريقيا غينيا كينيا إريتريا، المجموعة الخامسة الكونغو الديمقراطية غينيا الاستوائية سيراليون زيمبابوي، المجموعة السادسة بوركينا فاسو البنين موريتانيا جمهورية أفريقيا الوسطى، المجموعة السابعة كاميرون جزر القمر ناميبيا الكونغو برازافيل، المجموعة الثامنة تونس أوغندا ليبيا بوتسوانا، المجموعة التاسعة الجزائر زامبيا توغو بوراندي، المجموعة العاشرة السنغال موزمبيق السودان وأثيوبيا، المجموعة 11 مالي كافير رواندا ليبيريا، والمجموعة 12 والأخيرة نيجيريا مدغشقر تنزانيا غينيا بيساو. نحكي على كأس تونس ومقابلات الدور الربع النهائي اللي تتلعب اليوم الدفعة الأولى بحضور تقنية الفار. اليوم انطلاقا من 3:30 متاع العشية زوز مقابلات في البروغرام. في ملعب الطيب المهيري بصفاق السي اس اس تلعب ضد الملعب الجيبسي، مقابلة زفرة خالد جويدر. في الفار باش يكون حسني النيلي، المقابلة باش تكون تلفزية على القناة الوطنية الأولى. السي اس اس باش يكون منقوص من خدمات أيمن دحمان حارس المرمى اللي موجود على ذمة المنتخب الوطني التونسي، وأيضا دون أجانب في مواجهة الصيدا بحكم الفارق في الأقصى سام استايدا في الرابطة الثانية. والماتش الثاني بيش يكون في جرجيس، ترجي جرجيس يستقبل النادي الرياضي البنزرتي، مقابلة زفارة أمير روسي. في الفار أمير العيادي، المقابلة بيش تكون تلفزية على الوطنية الثانية. في انتظار غدوة الدفعة الثانية، المقابلات انطلاقا من 3:30 في بوحجلة بعث بوحجلة ترجي الرياضي التونسي، مقابلة زفارة نضال بالطيب. في الفار هيثم جيرات، ترجي منقوص من خدمات بن حميدة اللي موجود مع المنتخب وأيضا دون أجانب ضد بعث بوحجلة. وأيضا غدوة في البروغرام تقدم سقيت الدير على أرضية ميدانه يستقبل شبيبة العمران، مقابلة زفرة سيف الدين الورتاني. في الفار بش يكون مجدي بلغة. نحكي على الترجي الرياضي التونسي اللي أعلن البارح على تعيين الحارس الدولي السابق شكري الواعر لتولي خطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم. البارح صارت الباساسيون في البارك بي بحضور رياض بنور وأيضا مسؤولي الترجي وملعبيته. فراس شوات لاعب النادي الافريقي مثل البارح قدام مكتب الرابطة بعد احداث الديربي وتبادل العنف بينه وبين لاعب الترجي الرياضي التونسي محمد امين توغاي في انتظار القرار النهائي من الرابطة. في المقابل الترجي طلب تاجيل استماع لتوغاي اللي غاب على الجلسة بسبب تواجده في الجزائر. في الباسكت النادي الافريقي اللي شد الرحال البارح من المفروض يكون وصل الى العاصمه الروانديه كيغالي لخوض منافسات البال باش يلعب ضد اهلي بنغازي الليبي الدور الرابع للنهائي. زوز مقابلات، الاولى باش تكون 23 ماي والمقابله الثانيه باش تكون 25 ماي. نذكر بقائمه الفريق اللي موجوده على ذمه فريق باب جديد في البال: عمر عبيده، محمد حديدان، زياده الشنوفي، اسامه المرناوي، هيثم سعاده، جوهر الجوادي، مختار جاي، فادي بن عبد الله، جمال هاجينز، جيسي جونز، دراو سيسي، امينو محمد، والانج ايفانوفيتش. في الدوري المصري برشا تشويق اليوم، والانظار الكل باش تتجه للدوري المصري بما انه اليوم الحسم. الجوله الاخرى صراع بين الزمالك، بيراميدز، والاهلي المصري، شكون باش يهز لقب البطوله. وايضا اليوم مقابلات مهمه باش نتعرفوا من خلالها مع الفرق المتاهله للمسابقات الافريقيه، شكون باش يمشي للتشامبيونز ليج، شكون باش يمشي للكاف. ثلاثه مقابلات في نفس التوقيت، 6 متاع العشيه الزمالك تلعب ضد سيراميكا كليوباترا، المصري البورسعيدي يستقبل الاهلي المصري، و بيراميدز تلعب ضد سموحة. الزمالك هو المتصدر عنده 53 نقطة، بيراميدز الثاني عنده 51 نقطة، والأهلي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة في انتظار معرفة البطل الليلة. نحكيه على الأوروب رسميا، أرسنال يتوج بالبريمير ليج بعد سنوات من الانتظار بما أنه تتويج باللقب للمرة الأولى منذ 22 عام والمرة 14 في تاريخه. أرسنال آخر لقب بريمير ليج كان سنة 2004، جاء تيتر هذا بعد تعثر السيتي البارح اللي تعادل مع بورنموث هدف مقابل هدف. أرسنال الأول عنده 82 نقطة، السيتي الثاني عنده 78 نقطة، دونك هذا تيتر الأرسنال قبل جولة. وأيضا البارح تشيلسي كان ربح توتنهام بنتيجة هدفين مقابل هدف. الليلة فما فينال 8 متاع الليل، فينال يوروبا ليج اللي تلعب في اسطنبول التركية. فرايبورغ تلعب ضد أستون فيلا، شكون باش يهز أول تيتر في اليوروبا ليج؟ هل سيكون من نصيب الفريق الألماني وإلا الفريق الإنجليزي؟ كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوي. النشرات هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوليت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. إن شاء الله لكم أسعد الأيام.
0: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawara FM sur Instagram.
3: Instagram.
0: Hashtag Jawara FM.
3: Publicité.
4: Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng. The future of mobility.
5: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة، أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة، وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، وربح 500 دينار. جديدة بنا على بنا. العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل، عيدكم عيدين، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفري دي روميز إكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في لي شوروم دو ستافيم إيسون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
6: أهو هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
1: ما أريدو شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة. وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
7: أريدو، طور عالمك.
8: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو متاع أجيل إنرجي. NEICIN 0W20 The Challenge. ملا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 ماي 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. NEICIN 0W20 The Challenge. Visez la performance.
3: جوهرة Publicité.
0: تسمعوا نهار الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة FM TV.
9: شوف اسمع وتمتع.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه في الفقره هذه والله موجوده وتوري فينا في دروس كاريمون، لانه الناس معهم دي ريكور قاعدين يصيروا من اللي خذا البرمي يوصل حتى الخمسين سنه متسبب في حتى حادث هو، فالناس زاد وسي خمس سنوات او اكثر وهي متسبب في حتى حادث وتعمل في مجهود من اجل انها تبلغ زاد اللي ريكور هذوما، ويقول لك حتى نوصل نبطل من السياقه وانا متسبب في حتى حادث. شنو الدرس اللي ناخذوه لهنا؟ اللي احنا النجم رانا اون بو، كل واحد ينجم يكون هو من لي سوبر كوندكتور، من لي ميور كوندكتور. قد اسيرونس مشكوره من خلال مسؤوليتها المجتمعيه لرسو خدمت على هذا الموضوع، وعندها ستة سنوات تقريبا عملت لنا الكلوب سون نتاع لي سوبر كوندكتور اللي يوميا نكرموهم الى حدود نهايه شهر اوت تقريبا، لانهم مش يكونوا 100، احنا في الاسبوع الرابعه يمكن نوصلوا الى حدود هكا مروه 40 50 توا من اللي بدينا، مازال ولا اقل من 40 50 لا اقل، تو تحسبهم مروه بالضبط، لانه هما 100 باش نصافحوهم يوميا ونقول لهم ميرسي على هذا الاجتهاد وراكم تقدروا وقدرتوا وبرافو، وانتم اللي تسمعوا فينا زادا واسوري عند جات اسيرونس وعندكم خمس سنوات او اكثر ما تسببتوا في حتى حد تنتظرونا، راهو نجموا نكلموكم بالتليفون وتكونوا معنا كيما سي رفيق سلمان اللي هو موجود معنا في حصه اليوم.
2: Get Assurance, partenaire de votre sécurité routière.
1: سي رفيق ميرسي على تلبية دعوتنا وشرفا ونصافحوك ونكرم حضرتك باعتبارك من الناس اللي تمثل لي سوبر كوندكتور نتاع Get Assurance.
3: يعطيك الصحة، بارك الله فيك.
1: إذا كان نتعرف على حضرتك سي رفيق سلمان، قداش عندك ملي خديت البيرمي؟ إيش تعمل في الدنيا؟ وين أسوري بالضبط في نابل؟
3: أنا البيرمي ماخذ البيرمي من عام لا إله إلا الله محمد رسول الله من عام 1982.
1: إي
3: ونخدم ميكانيكي، أنا نصلح الكرافيك، أنا ميكانيك سيارات.
1: اللهم صلي على النبي، معناه أنت اللي تعتني زاد بسيارتك الخاصة والحمد لله. أيوة
3: أيوة الحمد لله. وكانت أشتري عند قاعد نابل عماد داود.
1: سي عماد داود قات نابل. دونك
3: عماد داود عماد داود شارع علي بالعوان،
1: شارع علي بالعوان في نابل. قداش عندك السوري معاه؟
3: كهرباء دي السوري عندي من 2018 سوقرت عنده ابارامون حاجه كيفك.
1: اول مره سوقرت عنده من 2018 ولا سوقرت كهرباء اخرى عنده زاد؟
3: لا عندي كهرباء اخرى سوقرين عنده، عندي ولادي سوقرين عنده، هو
1: العائلة كل معنا
3: كل عنده، العائلة كل عنده.
1: هذه نوت دو ساتيسفاكسيون واضحة، مادام العائلة الكل غاديكا، مادام انتوما فرحانين بخدمات سي عماد الدين داود قات اسيرونس نابل.
3: وانا جدي زاد نبعث له، حتى عندي حرفاء يجوا بعدايا يشيلوا كراب وكل شيء، ديما نبعثهم لي هو ديما، معنا حق انسان في المستوى برشا برشا، وخدام خدام على روحه وانسان ممتاز وانسان جدي ويوضح كل شيء للكليونات، حق تربي معنا مش وتو غايب ولا واحد يتعرف معك.
1: اي ريت اللي يخدم خدمه ويتقنها ها وش يربح. ها هو غايب واحنا نحكيو عليه بالخير والبركه، يعطيه الصحه وبرافو عليهم لي زاجون دو جات اسيرونس زاد بور دير لا فيريتي اغلبيتهم هكا. باهي سي رفيق سلمان، قداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: ما عملتش حد، انا نورمالمون عمري ما عملت حادث معناها والحمد لله.
1: ما تسببت في حتى حادث ملي خذيت البرمي من 2000
3: ما تسببت في حتى حادث والحمد لله.
1: 1982 معناها
3: 1982 اي
1: سناني نحسب عندي 18 الى حدود 2000 هكا ولا 8 ولا 1900 قداش معناها باش نوصلوا ل 2000 1982 8 تولي 1990 18 سنه ونزيدوهم 26 سنه. اللهم صلي على النبي وتبارك الله يا صاحبي، 44 سنه الحمد لله، ان شاء الله 50 سنه اخرين و100 سنه اخرين خويا العزيز.
3: برافو ان شاء الله.
1: برافو. شنو هو السر؟ ش حطيت لها سلمان يا رفيق؟
3: والله
1: سلمان
3: والله نحسرم غير نقرا واقف برشا كل حد نقرأ الحساب والأصل كذا واحد يسوق الكياس نقرأه معناه أن نفهمه معناه حتى ساعة نجيب شنغر شي حتى في الرنبوية ولا حاجة والبروريتي اللي أنا ونحس لي الشخص ذاك نعرفش تقول كرمه ماشي وحدها معناه أن نقرأه ندرسه ونسيب نعطي الأولوية نعطي معناه حتى ولو تقاني أنا عندي ستوب وكرمه بجاية ما نقولش أنا عندي ستوب الأولوية نندم يمني شي لا نعطي خاطر نعرف ما نقولش هذيته ربما نقول هذيته معنا أنا مع كما نقوله ما عنديش ستوب ونخرج هو عنده ستوب ينجم يخرج ويقول لك هاي مساح حاجة تدوها كنا قالوا بحسابه معنا أنا ما حتى كذا الواحد يمشي على تروتوار صغير كبير نقرا له حسابه من البعيد قاعد نغزر له يقص شي كياس يخرج شي والحمد لله معنا
1: أنت السكنة في نابل والخدمة في نابل ها؟
3: السكنة في نابل وخدمة في نابل اي
1: وتتحرك برشا بالسيارة غادي ولا كيف؟
3: والله نتحرك يعني نتحرك
1: تحرك معناها
3: السيارة هذيك بالذات خليها نسوق كلها بكليونات ونسوق كلها بأخرين والحمد لله عمري ما سبب شي حادث
1: اللهم صل على النبي ان شاء الله هكا 50 و60 و100 سنة اخرين سي سلمان رفيق شكرا ليك نحب نقول لك اللي رانا نكرموك زاد بان كادو من جات اسيرونس عندك فكرة عليه ولا ما عندكش فكرة قالوا لك اللي فما كادو من عند جات اسيرونس ولا ما قالوا لك
3: سي رفيق ما قالوا ليش والله ما قالوا لي قالوا لي بشي
1: ما عندكش فكرة هكا هو جاور اف ام باش يكلمك حاتم بن عماره لكن ما قالولكش اللي فما كادو سيدي الكادو
3: ما قالوليش قالولي يكلمك حاتم بن عماره ما قالولي حد شي ما رفعتش حد
1: باه الكادو نتاعك يا سيدي رفيق
3: ايوه
1: كارت كاربيرون اجيليس اللي هي نتاع عجيل انرجي تعرفها جيدا يذول الكارت
3: بيان سور نعرفها
1: وقداش نحطوا فيها رفيق قول ترى هاي نحطوا 100
3: والله مرحبا
1: 200
3: مرحبا
1: 300 راني ماني لا لا وين تقول لي اي انا نعمل ستوب وين تقول لي يكفي انا نعمل ستوب ها ونعاود 100 ما قلت ليش يكفي 200 ما قلت ليش يكفي 300 ما قلت ليش يكفي 400 ما قلت ليش يكفي 500 ما قلت ليش يكفي هكا ولا لا
3: أيوة
1: مازلت تحب على أكثر خذ الخمسمية هذه خذ الخمسمية هذه ساعة والزيادة خليها العام الجاي خويا رفيق 500 دينار 500 دينار كارت أجيليس من عجين إنرجي مودات من جات أسيرونس لي نوتر سوبر كوندكتور دو جور خونا رفيق سلمان من نابل أسوري عند عماد الدين داود في نابل شارع لي بالهوان نابل وهذايا شرف لينا سي رفيق أنه 44 سنة ما تسبب في حتى حادث برافو رفيق وانتم تنجموا تكونوا رفيق سي يا رب إن شاء الله تكون أنا رفيق والناس كله يكونوا رفيق وما تسببوا في حتى حادث مدة 44 سنة ويوفاو الحوادث مرسي بكو رفيق كانت هذه إذن فقرة لي سوبر كوندكتور دو جات أسيرونس اي لو كلوب سون تاع لي سوبر كوندكتور

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الامل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الايجابية. ونحب نذكركم اللي رانا مازلنا مواصلين، اي مواصلين وشادين صحيح، مواصلين في حديثنا على حجوزات فصل الصيف، حجوزات اللي تبحث عليها العائلة التونسية باش تفرهد صغيراتها وتبدل هي زادة المود وتخرج تعوم وتتفرهد وكل تونسي في حاجة في العطلة الصيفية لفنادق نزل اللي يلقى فيهم راحته، اللي يلقى فيهم وسي الخدمات الراقية، واللي يلقى أجنس توفر له هذا الكل. هذا راهو مازلنا مواصلين لأنه زاد أوسي لورلي بوكينج وقاعد تمديد فيه ومتواصل إلى حدود نهار 31 ماي، واللي يعتبر فرصة للتوانسة الكل اللي مستنسين يريزرفيو على بكري ويحبوا على البروموات والتخفيضات يقعدوا معنا لأنه باش نعطيهم كل التفاصيل كيفاش يتحصلوا على البروموات هذية والتخفيضات هذية، وكيفاش أوسي يتمتعوا بخدمات جيدة راقية فيها متابعة منذ لا ريزيرفاسيون إلى حدود أنك تمشي للوتيل وتروح فرحان. هذا الكل نقوله لكم تو.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيدة. صيف السنة مع براءة، برمش صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج سيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
1: وبراءة فواياج تقول لكم اللي لورلي بوكينج مازال متواصل لحدود 31 مي. برشا ناس راهو عملوا لا ريزرفاسيون نتاعهم وخذوا بيوتهم على بكري باسوام ممتازه للغايه، واقل برشا من الاسوام تاع شهر جويليه وزيد شهر اوت كالبيك وقتها نتاع الذروه اوقات الذروه. مالا بالنسبه للي مازال ما عملش لا ريزرفاسيون نتاعو نقول له ازرب روحك واخلط، على خاطر بدايه من شهر جوان راهو اذا خلطت ولقيت اوتيل ديسبونيبل راك باش تلقى الاسعار مره ونصف. هاي ريت السعر متاع توا واللي تشري به انت من الاورلي بوكينج وتعمل به ريزرفاسيون مع براءة فواياج، راهو اذا كان ما تعملش من هنا 31 مي راهو بدايه من شهر جوان باش يولي مره ونصف، زياده بنصف تقريبا على ما هو موجود توا. هذاك علاش نقولوا لك استغل الفرصه و امشي توا مباشره للسيت والا للتليفونات باش نقول لهم كل بعد قليل. الفرصه راهي مازالت قائمه حتى لاخر الشهر، حتى لنهار 31 مي، والاسوام توا راهي في المتناول وفما تخفيضات توصل الى حدود 30%. اي نعم فما تخفيضات توصل ل 30%. اللي يحب يعمل طله ويعمل الشوا نتاعو ويطلع على الاسوام ويحب ياخذ فكره بالتفصيل، ما عليه كان يدخل للسيت نتاع براءة فواياج اللي هو www.baraavoyage.com. نعاود www.baraavoyage.com. هاوكا ليست طويله وعريضه فيها الوتله الكل اللي تحبوا عليها بجميع انواع ليزيتوال، تقريبا الوتله الكل موجودين، والاسوام بالطبيعه ماكمش باش تلقاو اقل، والسيرفيس اكيد غارانتي غارانتي على خاطر براءة فواياج هي اللي نحكيو عليها. وكيف نحكيو على براءة فواياج رانا نحكيو على اكيب بروفيسيونيل، اكيب محترفه بروفيسيونيل بيتم معنى الكلمه، قاعده تخدم وعلى ذمتكم صباحا مساء ويوم الاحد باش تخرجوا فرحانين ساتيسفي. للحجز للاستفسار ارقام موجوده على ذمتكم 70 550 020 70 550 020، والا عندك 21 881 882 21 882 22. سينو عندك 21 882 821 882 881. براءة فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.
3: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متعشية على جوهر فم، على جوهر فم.
4: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل، ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كار، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو، اي لوكاسيون دو فواتور. مع تونيزي برومو رابح على طول.
5: غاليريا بوانتين، كل ما تستحق من جهاز العروسة، كلمونا على 54 53 86.
6: المراديو أوتيلز، أوتيلز فور أول يور ديزايرز.
7: سادتي سادتي، مرحبا بكم في تونيسيليكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا ديما على ذمتكم.
8: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقو. تونيسير قريبة مني.
9: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
10: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة وبارتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار. جديدة بن على بن.
11: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى الـ 31 ماي، دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل، من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
12: مونوبري ديما معك.
13: عشيري يحب المامو دوب.

0: ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت ميل جس ماكسيت وكل لي شلقي عندك اورانج
1: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيلي موعدكم مع الصدمة الدولي للبناء والتشييد مشاركات محلية ودولية أحدث مواد وتقنية البناء ندوات وورشات عمل كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا إلى 6 ونصف مساء كارتاج 2026 construire durablement bâtir responsablement
0: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم لي زوتيل المرادي يتمناولكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية مشوي بارتي أون بلان إير أن بوفي سبيسيال و أنيماسيون بور فوز أنفون باش تريزيرفي اتصل بالأجونس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720 وإن شاء الله عيدكم مبروك.
2: Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
3: مع توبنت كل تروح كرة الدار تولي ستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنت لا قصان لا لاك مش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنت.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنت للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت عيش جو الكورة من الدار
4: توب نت very fiber people
5: جوهرة أفهم
4: publicité
6: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة أفهم تي في شوف اسمع واتمتع واتمتع واتمتع ميتيو على جوهرة أفهم
7: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وطريق سلامة لكل مستعملي طريق الآن ونستدعاهم الكل مستمعينا ومشاهدينا نمشوا مع بعضنا للميتيو دي جور طقسنا اليوم 24 ماي 2026 كيف باش يكون باش يتميز بسحب قليلة بأغلب المناطق الريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم راهي تتقوى نسبيا بالمرتفعات آخر النهار بالتالي بحرنا كيف باش يكون اليوم قليل الاضطراب وكل الأنشطة البحرية معناها بالإمكان باش نمارسوها في هذا اليوم الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 22 و 26 درجة قرب السواحل الشمالية والمرتفعات وبين 27 و 33 درجة ببقية الجهات نعملوا طلع على الخريطة متاعنا تعطينا في الفترة الصباحية تعطينا سماء متميزة بسحب قليلة إلى مغيم جزئيا طقسنا خاصة في الأقصى الجنوب ثم درجة حرارة تتراوح في الفترة الصباحية قل الدرجات الرفيعة 21 في الكاف مرورا ب 23 في بنزرة تونس الكبرى 23 ومعهم زادة نابل 23-24 زغوان 25 في سوسة هي والمستير والمهدية وصفاقس وأيضا جابس أعلى الدرجات في الفترة الصباحية 27 درجة في توزر وأيضا في قبلي وفي برج الخضرة بعد الظهر هل فما تغييرات معينة لارتفاع في درجات الحرارة ملحوظ أقل الدرجات 24 درجة في بنزرت مرورا ب 26 في تونس الكبرى هي ونابل 29 زغوان 26 في سوسة والمستير 24 المهدية 29 صفاقس وصولا إلى أعلى الدرجات باش تكون 33 درجة في توزر وإقبلي ثم في الفترة الليلية شو اللي عندنا بالضبط عندنا رياح قوية باش تكون موجودة على قفصة ونسجلوا فيها 23 درجة 26 درجة في برج الخضرة ورياح قوية درجة الحرارة الليلية

هي باش تتراوح بين 16 درجة مرورا ب 19 بنزرت، 17 تونس الكبرى هي ونابل، 18 سوسة، 17 في كل من المنستير والمهدية، 21 في صفاقس، وأعلى الدرجات في هذه الليلة الفاصلة بين اليوم والخميس هي 27 درجة نقاوها في توزر. غدوة الخميس هذا الاستقرار هل يتواصل في العوامل الجوية؟ نعملوا طالة، يتواصل هذا الاستقرار في العوامل الجوية جوية، ودرجة حرارة غدوة زادت تعرف ارتفاع طفيف ونسبي مع عنصر ينجم يكون موجود غدوة اللي هي الرياح اللي بشكون على الساحل التونسي، على سوسة رياح قوية، المستير ايضا المهدية، فما الامكانية بشكون على القيروان زادة والقصرين، لا القيروان فقط، القيروان ومعهم صفاقس، قيروان وصفاق سدية بعد الظهر نجم يكون فما هذه الرياح القوية، وهذه الإشارة الوحيدة اللي في طقس غدوة اللي زاد حتى في الليل الرياح موجودة تتحول إلى توزر وأيضا إقبلي مع استقرار في درجة الحرارة، إلا ما قل ارتفاع طفيف. خلينا كل هذه المعطيات من المعهد الوطني للرصد الجوي، وأيضا خليناها من الخريطة اللي تلقاوها راهو فيها كل صغيرة وكبيرة على تطور الحالة الجوية بالتحيين المستمر بمرتين في النهار. التحيين هذا كما قلت لكم يعطينا درجة الحرارة، رياح، الأمطار، كل شيء اللي موجود في طقس تونس بالتفصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: ضح الورد. وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة للمتقاعدي واصحاب الجرايات كل يسألوا فينا وقتاش زعما يصبونا جراية، خاصة هالعيد راهو الأربعاء القادم. معناها الجرايات باش نقول لكم وقت باش تصب، سواء نتاع سي ان اس اس ولا سي ان ار بي اس نتاع المتقاعدي، من حتى الشيخوخه هذيك هل فيها زياده وقتاش تصب ولا لا؟
2: وباش تصب هذوما بزيادات الرابيل ام لا زاد؟
1: الرابيل موجود فيهم ولا مش موجود فيهم؟ ثم فما المنح الاجتماعيه باش تعرف الزياده تشملها الزياده ولا لا وفيها الرابيل ولا لا. هذا وغيره باش نجاوبوا عليه الان من خلال هذه المتابعه مع خليفه بن سالم.
0: متابعات
2: الاسئله هذه اللي كنت اطرح فيها وغيرها حاتم، باش تكون مع سي عبد القادر الناصري كاتب عام نقابه المتقاعدين. نقول له صباح الورد سي عبد القادر.
3: صباح الفل، نهاركم زين، تحيه لكم لكل مستمعي ومشاهدي جوهره اف ام.
2: من خلالك تحية لكل المتقاعدين.
3: شكرا
2: سي عبد القادر. طبعا السؤال الأول الشهري متاع المتقاعدين بالصب غدوة بعد غدوة، كيفاش بالضبط التوقيت؟
3: السي ان اس اس مش تتصب نهار 21
2: معناها غدوة،
3: السي ان بي اس نهار 22.
1: بوسطة وبانكا زوز كيف كيف؟
3: لا، اللي يقبضوا في البوسطة يبدأوا من الفانتين الكل.
1: اه اللي في البوسة يبدأوا سي ان ار بي اس ولا سي ان اس اس يبدأوا من الفانتين،
3: يبدأوا من الفانتين
1: من غدوة، معناها غدوة الخميس اللي في البوسة.
3: اي نعم
1: به. وبالنسبة للبنوك اللي في البنوك نهار 21 هي
3: سي ان اس اس،
1: ونهار 22
3: سي ان ار بي اس.
1: واضح،
2: هذا هو معناه. والزيادة الناس كلهم يسألوا فينا الزيادة باش تكون فيها رابيل بالنسبة للزيادة الجديدة هذه.
3: الزيادة موجودة احنا نستشفوا من اخبار مع الصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية انه اذا كان لقوا فلوس مش يصبوهم الاربع شهور كاملين الرابيل، ما كانش الى قد ما لقاوش فلوس مش يعطيوا الجراية معاها الزيادة برك.
2: معناها الزيادة متاع مية كهو
3: مربوطين بالفلوس
2: بالإمكانيات
3: إلا قلنا فلوس نعطيو.
2: هذا بالنسبة للسينار بيس والسينار اساسا
3: بالنسبة هذا ما نجمنا ناخدوه من عند السينار بيس. السينار بيس مسكرين بالقدام، معناتها ما زالوا مسكرين في كل أبواب الاتصال والحوار مع اتحاد الشغل.
2: ما عندكمش حتى اتصال بالنسبه للسي ان اس اس؟
1: المعلومه مش عندهم به. نقدموا شويه القدام اللي عندهم المنح هذيك كيما منحه تسمى منحه الشيخوخه، هي ولا جرايه شيخوخه ولا
2: حاجه شيخوخ
1: فيها زياده وفيها
3: تعتبر جرايه وياخذوا الزياده كي الاخرين.
1: قديش الزياده تقريبا؟
3: الزياده
1: 5% معناها
3: في الرايد الرسمي
1: كما خرج في الرايد الرسمي به. والمنح الاجتماعية
3: هذاك أعلنوا عليهم قبل الزيادة مش تتزاد 20 دينار لكل منتفع، كانت قبل 260 أصبحت 280 كيف
1: تقول لي أصبحت من أنا هو شهر أصبحت؟
3: لا، بداية من جانفي في إطار تحسين الجرايات الكل.
1: بداية من جانفي
3: تكون برابيل كيف كيف، إذا كان مش
1: تتعطاش الربيع. دونك إذا كانت زادت 20 دينار هذية في المنحة الاجتماعية اللي كانت 260 بشوالي 280 الشهر هذية تتعطى ومعها كان فما الفلوس الربيل هكا ولا لا؟
3: الربيل الأربع شهور كيما باقي الجرايات.
1: واضح.
2: طبعا انت نعم. المده ذي نعرف معناها تمر بظروف صحيه خاصه وان شاء الله لاباس.
3: نعم.
2: لكن حبيت نسال، هناك جدل داخل مجلس النواب الشعب حول تنقيحات مشروع قانون يخص المتقاعدين ومجموع امتيازات، اتصلوا بكم للاستئناس برايكم والتشاور ام لا؟
3: لا والله نسمع به، كان عن طريق وسائل الاتصال الاجتماعي نسمع اللي ثم امتيازات جايه للمتقاعدين ما نعرفوش شنو هي، ما وقعش اتصال بينا بالكل. كما باقي هياكل الاتحاد ما فماش رغم اللي بوادر بدأت تظهر معناتها في اتصال بين وزارة المالية بالاتحاد يخص قانون مالية 27، احنا مازلنا ما وقعش فينا اتصال بالكل، بالعكس
1: واضح
3: احنا نستناو في مراسلات ولم يقع الرد علينا من حتى لا وزارة الشؤون الاجتماعية ولا ثلاثة صناديق الاجتماعية.
1: واضح. نحاوصل اذا تحت اسماعك انت سي عبد القادر الكاتب العام للجامعه العامه للمتقاعدين، غدوه يبدا صبينا الشهري اللي في البوسطه راهو جرايات التقاعد سي ان اس اس ولا سي ان ار بي اس من غدوه.
2: من غدوه تبدا موجوده في البوسطه.
1: بالنسبه للي في البنكه غدوه فما السي ان ار بي اس ولا سي سينسيس وبعد غدوة نهار الجمعة سينربيس. بالنسبة للجرايات الشيخوخة نشأنا هي جرايات نفس الشيء تنطبق عليها نفس العملية والزيادة رأي موجودة فيها بالخمسة في المية وإذا كان فما فلوس رابيل باش تجي زادة مع بالضبط كاملة
2: بما في ذلك المنحة الاجتماعية اللي هي زيادتها 20 دينار.
1: لا هذيك هذيك من جانفي زاد عندها 20 دينار وقع الإعلان عليها باش تولي 280 دينار. وإذا كان فما الفلوس باش يجيهم زاد الرابيل
3: هذا
1: تتعطى كاملة. شكرا لحضرتك سي عبد القادر الناصري الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين على كل هذه التوضيحات. وكتلقاو الفيديو بالتفصيل معناها مروة شادة صحيح في نهار 22 هاو اعطانا سي عبد القادر على دفعات 21 و 22 يا مروة.

0: 75 24 3000. 29 100 100 والا 73 24 3000.
1: القشرة مازال تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
2: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذو تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربيوران. نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذو تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
3: لمه العائله، فرحه العيد، وفي كل يوم جديد ديما معاك وعمرها ما تنساك. واليوم هيسانس تودك بعزمه عندها دي ريفريجيراتور كومبيني مساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فونت. هايسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
4: A toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée. Johara FM. Publicité.
0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. فما ان ايفينمون كبير باش تحتضنوا سوسة وتحديدا هرجلة. وقتاش؟ سو ديمونش اي مصباح بكري، مفتوح للناس الكل، والناس الكل نجموا يشاركوا فيه. يجمع بين حاجتين، لي سيت نتاعنا احنا اللي فيهم مخزوننا التراثي والتاريخي، واللي فيهم حفريات مازلت موجوده وما كملتش لحد الان، وفيهم مواقع اثريه تعمل الكيف، تدخل لهم الجات اسيرونس من خلال ان ايفينمون سنوي. عرفنا بعده مواقع ما كناش نعرفوهم، يظهر لي الحمامات كانت هي لا حمامات كرتاج وموقع اخر معناها قبلت ونرجع مع هذه المواقع اللي الجات بايك عرفتنا بهم من خلال استضافه اليوم للسيد الياس الزرماتي رئيس القطب التجاري لجات اسيرونس وعضو لجنه تنظيم تظاهره جات بايك اللي يشرفنا بالحضور كضيف الدنيا وما فيها.
2: ضيف الدنيا وما فيها.
1: سيد الياس مرحبا بك.
3: مرحبا بك مشرف حاتم، وصباح خير الناس كل، وشكرا على الاستضافة.
1: احنا السنة ماشيين لسوسة باش تجيو الهرجلة تحديدا، لكن حبيت نذكر المواقع اللي خدمتوا عليهم في السنوات الفارطة في الدورة الفارطة.
3: المواقع اللي خدمنا عليهم في السنوات الفارطة هما اللي بدينا بأذنة في الحروس، تيبر بوماجوس زغوين، وبيبوت في حمامات، والسنة الفارطة كارتاج.
1: بيبوت في الحمامات برشا حتى حمامات يقولك ما نعرفوش الموقع هذا. في السنة قبل الفارطة كان اكتشاف بيتم معنى الكلمة للناس الكل. السنة زادة باش نكتشفوا موقع كينو متروك هذا في هرجلة ونحكيو عليه بعد قليل، بعد ما نحب نعرف شنية الفيزيون تاع الإيفينمون، الرؤية متاعكم انتم.
3: احنا باش نحكيو اليوم دونك على ان ايفينمون كي نو تيان بارتيكولارمون كور في جات اسيورونس، اللي هو جات باي تشالنج. هو حدث في دورته الخامسه، مش مجرد نشاط رياضي. علاش؟ باسكو ريفليت اون كونفيكسيون فورت. اليوم احنا اليوم الشركه ما يزمهاش تقتصر على بيع المنتوجات نتاعها كهو كيما لي برودوي داسيورونس اون كاد اسبيس لينا احنا. اما زيدا ال دو كونتريبيي على او بيانيتر دو لا سوسيتي ولاكم اي اكومباني سورتو التغييرات الايجابيه باش تخلق بعض الروابط مع ليكو سيستيم نتاعها. هذا يمثل اجابه لوحده من لي فالور نتاع الجات اسيورونس، هي لا بروكسيميتي.
1: لا بروكسيميتي
3: مع شكون؟ مع المجتمع في صيغته الموسعه، بما في ذلك حرفائنا اي نو بارتنير. وبالحدث هذا احنا نهديو امكانيه للمشاركين والحاضرين باش يعيشوا تجربه، وخاصه الاوكازيون دو ديبار اي دو لاريفي نتاع لي كورور. هذا الكل فينا كونتكست.
1: هذا اللي باش نقول لك عليه،
3: خاطر اليوم نعيشوا في تغييرات كبيره دون لو مود دو في، مش كان ديجيتال. فما الفيلو، كنا نعتبروها الفيلو كان مجرد وسيله ترفيهيه، اليوم ولات وسيله نقل اي سورتو ايكولوجيك،
1: وخاصه نسطروا على هذيك
3: ايكولوجيك ووسيله
1: بيئيه ورياضيه باتم معنى الكلمه. ينصحوا بها كل الاطباء
3: اكزاكتومون، وللحفاظ على الحفاظ على الصحه البدنيه نتاع الشخص بيدو. كيفاش يسو بوزيسيون نوتر ايفينمون اليوم؟ الحقيقه هو من اول نسخه نتاعو جات بايك فرض روحه كأكبر تظاهرة متاع السيكليزم في البلاد. أما زادة لمت اون كوميونيتي بلو لارج. علاش؟ هما عشاق الدراجات، الرياضيين، الهواة، المحترفين، العائلات، الحرفاء والعائلات، هذوما كلهم يتلموا فرد بلاصة.
1: آلاف راوريتهم أنا في كارتاج تسكر.
3: آلاف كارتاج خرجوا شاركوا، آلاف المشاركين وآلاف الحضور زادة.
1: بالضبط.
3: هذا الكل في انا كنت سانسكري في انا كونتكست، هذا الكل يسانسكري في ان كونتكست ار اس او اللي هو المسؤوليه المجتمعيه لمؤسسه جات اسيورونس. هدفنا واحد هو احداث اثر ملموس عبر اربع ابعاد.
1: شو هما الاربع؟ لي كاتر ديمونسيون. شو هما الاربع ابعاد؟
3: هو البعد الرياضي، البعد الثقافي، البعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
1: واضح.
3: مع جات بايك نخلقوا فرصة احنا كات اسيورونس دو رونكونتر دو كونفيفياليتي دو كونفيفياليتي اي ديشانج. هذه طريقة فعالة لبناء علاقة تتكون تكون بلوتو تكون دورابل، بلوز هيومان، بلوز ايموسيونيل، افيك نوتر ايكو سيستيم الكل اللي تعيش فيه الكات اسيورونس.
1: باهي
3: هو سيت ان كونسيبت اونيك نعتبروه. علاش اونيك نعتبروه؟
1: في تونس اونيك.
3: اونيك علاش؟
1: في تونس ما فماش حاجه تشبه له، لانه جمع بين حاجتين ممتازين للغايه هكا ولا لا؟
3: سيسا. هو يجمع بين الرياضه واكتشاف التراث. سي لون دي غراند فورس دو لافيدمون هذايا هي لي زيديسيون سبيسيال مكنو كيما كنا نحكيو بكري الاف الاشخاص من اكتشاف الاربع مواقع اللي حكينا عليهم بكري، فما البعض منهم اللي ماهوش معروف بالكل.
1: اونتروتر الموقع نتاع سنة،
3: وراهو كي كل عام نمشيو الولايه ماهيش عمليه سهله، على خاطر الخدمه تتعاود من الصفر، يلزمك تعاود لي سيركوي من جديد، يلزمك تنسق مع ومشكورين داير الاطارات كيما الولايه كيما المعتمدين البلديات الصحه الادارات الجهويه المندوبيات الجهويه للرياضه، الكل اشخاص جدد نعاودوا ننسقوا معاهم ليفينمون من الصفر، ونعاودوا لي سيركوي جدد افيك توت لا كومبلكسيتي باش نختاروا سيركوي محترم.
1: ولانه باش تلاحظوا ندخلوا في شويه تفاصيل زاد البسكله اللي باش نركبوا عليها وباش نعملوا الكورس اوسي راهو فيها دي سيركوي يختلفوا بالعمار وبالاختيارات
3: نحكيوا عليها. اليوم وهذا كله المحال بالمشاركه البينيفول تاع جاتا سيغونس،
1: فهم التوعين
3: كلهم التوعين
1: من البيرسونيل
3: نتاعنا، البيرسونيل ومن نواب التامين ومن نواب التامين نتاعنا الريزو نتاعنا. والهلال الاحمر سناها باش يشارك معنا
1: بالفيدراسيون تاع الدرجات كالعاده،
3: والفيدراسيون بالطبيعه معنا فيدراسيون درجات باش تكون معنا بالطبيعه تحت اشرافها بالطبيعه. اليوم السنه سافايت لو 24 مي 2026 باش يكون
1: لحد
3: هذا التظاهره في موقع اثري غير مفتوح للعموم، هو اليوم غير مفتوح للعموم، وباش يتحل سبيسيالمون بور ليفينمون اسمه اوريا كايليا في منطقه هرقله من ولايه سوسه.
1: عاودي شو اسمه؟
3: اوريا كايليا.
1: والله لا نعرف
3: اوليا هما
1: اللي نحب هرقله ونمشي لها ونعوم في البحر الممتاز ودخلت لبعض المناطق اللي فيهم حفريات متوقفه، لكن الموقع هذا ما نعرفوش.
3: هو مسكر العموم ومشان الفرصه هذه
1: باش يتحل امام التوانسه
3: الكل، والايفينمون ولو فيلاج الكل فا تيتر انستالي دون لانسان دو سيت اللي هو ديجا كلوتوري مسكر
1: خارق العاده.
3: وعندنا مع شركه هيستوريا باش نعملوا اون ريكونستيتيسيون دو سيت d'antan de l'époque à l'époque romaine معناها avec l'intelligence artificielle et en vision 3D à travers une casque ينجموا يعملوا فيزيت
1: يحوسوا كاينهم في العهد الروماني
3: للحاضرين عندهم امكانيه باش يشوفوا الانتاج هذايا ويعملوا une vision d'antan.
1: السيت هذا الموقع باش يفتح امام التوانسه الكل، امام حتى الولايات مش ولايه سوسه فقط، نجم تكون ولايه سوسه الحمام ام نابل الحمامات زاد قريبه نجموا يجيو زغوان وغيرها باش يكتشفوا هالموقع اللي هو كان مسكر.
3: كان مسكر كان مسكر، وهذه اوكازيون باش حليناه للعموم.
1: اللمة من وقتاش تنطلق هذه قبل ما نمشي للي كورس؟
3: اللمة تنطلق من 9 تصبيح، 9 تصبيح يكون فما الديبار، لو ديبار دي كورس، دونك العباد اللي باش تجي باش تشارك بالطبيعة لازمها تجي من 8 8 40 يكونوا موجودين باش كل كورور يدخل في الساس نتاعو اللي باش يخرج بها نتاع لي 4 كورس اللي هما
1: عندنا 4 كورس
3: 4 كورس اللي هما شنو هما؟ فما 70 كيلومتر وال 55 كيلومتر، هذوما الزوز سي دي فيلو دو روت اكاهو اللي نجمو يشاركو فيهم، كاين فيلو دو روت كل كورس بور لي ليسونسي اي لي نون ليسونسي، محلوله بور المجازين والغير المجازين. وباش باش يكون الباركور من هرقله يوصل حتى لنفيضه، حتى لنفيضه، وباش يكون كياسات المشكورين الامن
1: مأمنين مسكرين يستعملوهم كان لي كورور فقط معناها لي سيكليست.
3: الحاجه زاد الباهيه السنه عندنا لي 30 كيلومتر عاملين، ما عملناش الكورس في تي تي السنه عملناها وعندنا انغومون كبير عليها داير، وباش يصير في بلاصه بارتيكوليير زاد في غابه المدفون اللي موجوده بين نفيضه وهرقله. غابه المدفون زاد هذا سي ان دوزيام بريفيليج للمشاركين السنه انهم شي نجموا يدخلوا يعملوا الكورس الكل في وسط غابه المدفون اللي هي محميه مسكره.
1: اي خارق لا
3: اللي هي محميه ومسكره بور لو سيركوي اللي
1: اكتشفوها وزاد نتنفسوا الهواء الرائع نتاع
3: هي غابه على البحر رائعه ياسر ومحميه ومسكره للعموم. اما خذينا المشكورين السولات عطانا لوتوريزاسيون باش نعملوا فيها الكورس نتاع الفي تي تي السنه غادي.
1: هذا التروازيام كورس هذا؟
3: هذا التروازيام كورس. الكاتريام كورس هي الفيلو بور توس بور تو الموند لكل انواع الدراجات الا الكهربائيه ما عندهمش الحق يشاركوا بالطبيعه.
1: صغار كبار الناس كل عمر زادوا
3: شي كثير من 16 سنه ينجموا يشاركوا.
1: نشوف كل العائله كل ما بعض بو والام والاولاد
3: والموجودين عائلات كاملين هما يشاركوا. اللي السيركوي المقترحين هذوما كلهم باش يكونوا بالطبيعه امنين مسكرين سيكوريزي ما ثم حتى اشكال نتاع سيكوريتي فيهم وكل شيء قلنا بحساب. فما زاد البعد العائلي باسكو البعد العائلي في الايفينمون هذا حتى عملنا فيلو ايكول في وسط السيت pour les enfants entre 5 et 10 ans ينجموا يعملوا فيلو ايكول ما تكي تجي العائله واحد من العائله يشارك بقيت العائله تنجم في السيت عندها بوكو ديفين بوكو دانيماسيون منهم هذايا الفيلو ايكول سي بور ترانسميتر اون كولتور dès le jeune âge pour les enfants نتاع الفيلو هذا.
1: نعاودوا على البسكله اللي هي مهمه جدا البسكليت راهي في كل الحالات ممتازه رياضيا بمعناها محافظة على البيئة بكاريمون تنفعك حتى أنت في الصحة متاعك هو نقي وغير ذلك به هذا يبور لزنفون شو عندنا آخر في وسط السيت
3: هو يوم كامل فيه من التجارب فيه برشة تجارب فيه أين أنيماسيون ميزيكال باش تكون موجودة أن كانسير سوق المنتجات المحلية للحرفيين متاع المنطقة الكل حطينا على leur disposition des stands gratuitement باش يجيو يبيعوا ils exposent leurs produits une visite guidée à des guides pour le site archéologique une visite guidée un guide professionnel pour
1: يعطيهم
3: الفصل الموزايك وانشطة برشا انشطة للعائلات الامباكت نتاعهم هو شنو
1: قلت لي موزايك معناها فيها دي موزايك موجودين
3: موزايك موجودين موجودين و سي دي سي دي
1: على البحر
3: ديريكتومون
1: على البحر
3: هذا الكل الامباكت نتاعه هو باش ندعموا شوية الجمعيات المنتجين المحليين التوعية البيئية وزاد نعملوا ريسيكلاج دو تو لي ديشي موجودين زاد لانجيت باسكو موجوده معنا بور لو ريسيكلاج و كوليكت تو لي ديشي ريسيكلابل لي فون ريسيكليم تاع الجورني هذيك
1: باه
3: وين اون بو سانسكرير وين اون بو ريتيري لي دوسار اليوم
1: يقول لي اللي السيت مازال محلول ونجم نخل تو انا نسجل صحيح هذا ولا لا
3: لا السيت سايت سكرنا لي زانسكريبسيون على السيت مي خليها ممكنه مازالت ممكنه
1: وين ممكنه
3: في 6 مواقع باش نقول عليهم شنو
1: عطينا
3: وهذا حتى الغدوه نصف النهار غدوه نصف النهار نسكروا لي زانسكريبسيون الاولاني هو في سياج تاع جات اسيورونس
1: سياج تونس العاصمه راهو لهنا
3: هذا في تونس في تونس عندنا ثلاثه بلايص لاجونس هاجر شامخ في المرسى وفي ديكاتلون اتوني سيتي في لي ريجيون عندنا في حمامات في لاجونس وفاء بن طاريد مريزقه في سوسه في السكرسال دو سوس نتاعنا وفي صفاقس في لاجونس ايمن العلاوي
1: نجموا نخلطوا نسجلوا الى حدود غدوه نصف النهار
3: الى حدود حتى نصف النهار
1: وبعد كيف يتسكر راهو تسكر الانسكريبسيون سي فيني ما عادش نجموا نخلطوا
3: اون كونت تقريبا 2000 مشارك باش يكونوا موجودين
1: اللهم صل على النبي
3: منهم 244 بركه مجاز نوريك اللي تقريبا 88% هما غير مجازين وهوات
1: كارتاج عملت هكا 2000 عملناها ولا
3: كارتاج تقريبا فرد اقل 100 واحد
1: سناب شولي
3: ان شاء الله اكثر ب 100 شخص ان شاء الله
1: به الفري ديسكريبسيون هذوما قداش ندفع باش نشارك
3: 10 دينارات اللي احنا من بعد نتبرعوا بهم يا الجمعيه يا السيت ولا حاجه هكا
1: ونمشي نمشيو السناب
3: السناب باش نرموا به الكلوتور تاع السيت هذا بيدو اللي هي كانت في حاله غير لائقه
1: السور نتاعها
3: السور نتاعها باش نصلحوه هيلو
1: برافو معناها شو باش تعديوا النهار هذا وتشاركوا في لي كومبيتيسيون وتعملوا جو انتم والعائله والاصحاب واللمه هذيك وتستحوذوا على سلامه بدوناتكم ان شاء الله وان شاء الله لاباس ديما وتتمتعوا بسيركوي يعمل كيف وزيد تساهموا في حاجه
3: في تصليح البعض
1: ملككم انتم ملك البلاد كامله وسيت سيت موقع من اهم المواقع اللي غير معروف بالمره راهو وبربي عاود لي الاسم نتاعو خليني نحفظه انا اوريا
3: اوريا كايليا كايليا اوريا كايليا
1: بالروماني هذا
3: الروماني واوليا هي تقصد يقصد بها المخازن كانوا مخازن موجودين على البحر
1: المخازن هذيك
3: مخازن
1: واللي هي السيت مسكر تفضل
3: عندنا ميساج جوستومون بالنسبه للمشاركين وللزوار بالنسبه ليوم الاحد انه يلزمهم يجيو يا اما قبل التسعه تصبيح المشاركين هذاك متفاهمين باسكو باش يكونوا الكياسات الكلها مسكره اللي مش باش يجي قبل 9 الصباح
1: ماشي نجم يوصل
3: للسيت ولا الكومبيتيسيون حتى شيء الا بعد 11 الصباح ينجم يحضر في tous les événements الموجودين والانيماسيون jusqu'à اللي هو يدوم حتى الماضي ساعتين تاع القايله حتى 14
1: دونك بروفيتي مشيو على بكري وتمتعوا بالانيماسيون هذه الجرانديوس. اذا كان فاتكم الوقت نتاع بكري فما سوليسيون وحيده بارتير من 11
3: تاع الصباح ويجيو من جهه شطمري
1: من شطمري
3: مش من جهه لوتوروت حتى باش يكون كل
1: لوتوروت مسكره
3: مسكره من جهه هذيك من دخلت لوتوروت الهرقلة
1: من دخلت لوتوروت
3: للسيركوي في السيركوي
1: السيركوي ما هبطش لوتوروت
3: يهبط قريب ما يوصلش لوتوروت
1: لا. القنطرة نتاع دخول الهرقلة وكل
3: من شطمريان يجيو من جهة شطمريان باش ينجموا يدخلوا ابارتير دو 11
1: واضح
3: سينو ما ينجموش يدخلوا بين 9 ولا 11
1: واضح باه
3: باختصار دونك كونكلوزيون
1: الحاوس اللي عطيني الكونكلوزيون سيدي الزرماتي رئيس القطب التجاري لغات اسيورونس
3: الغات بايك احنا باختصار نقولوا الانكارني فيزيون مودر دو رول دو غات اسيورونس اليوم هي داتر بروش من حرفائها الكونتريبيو على سوسيتي وتقديم تجارب مفيده سي كوا الميساج نتاعنا ترافير
1: هي رسالتكم تحبوا تعطوا
3: فيني رولي فيني ديكوفرير اي سورتو فيني فيفر اون اكسبيريونس اونيك الغات بايك صحيح هي سي دو فيلو مي سي اوسي ان ايتا ديسبري اي اسلوب في الحياه
1: و ليفينمون نحس به من الدوره الاولى للدوره هذية قاعد يكبر بشكل ملحوظ وماشي لعمق الاشياء سوني با ان ايفينمون اي نعملوا لما نعملوا كورس نتاع بسكليت لا فات هذا الكل
3: هذا الكل كل عام العدد المشاركين يزيد والمشاركين راهم الجمهوريه كامل راهم يجيو من جربه من قابس من توزر يجيو من السود يجيو من المناطق الكل مش ما مقتصرة على المدن القريبة مثلا شفنا سناء ما فينا الموها ما أغزمو الناس شاركت حتى أكثر من عملوا
1: سبيع بربي باش ندلل عليك في حاجة سيدي زرماتي تزيدني دقيقة خلينا رئيس القطب التجاري دي غات أسيرونس وعضو لجنة تنظيم تظاهرة غات بايك باش تزيدني لي سيت اللي نجم نسجل عليهم إلى حدود غدوة لأنه الموقع على الانترنت راهو سيفيني ما عادش نجموا نسجلوا عليه عملوا خمسة مواقع أخرين بين ستة بلوتو بين ولاية نابل وسوسة وصفاقس عطيهم نبر
3: في تونس هو في سياج تغات أسيغانس في سياج في أجانس المرسى هاجر شامخ
1: السياج ناج هذك
3: محمد الخامس وهدي نويرال في الكورازمون بين
1: محمد وهدي نويرال الخامس لدي نويرال
3: الأجانس هاجر شامخ في المرسى
1: مرسى
3: بسمة بوليونور وديكاتلان في تونس سيتي
1: بعده
3: ثاني في النسبة الحمامات الأجانس وفاء بن تعريت في سوسة سوكيرسال دو سوس في أبنوها محمد معروف في سوسة وصفاقس أجانس أيمن العلاوي
1: هذوما الستة الأماكن اللي إلى حدود غدوة ميدي نصف النهار نجم تخلط وتسجل وتعدي اون جورني اكسترا اوردينير تجمع بين كل الأشياء لما العائلة البعد البيئي الممتاز للغاية المحافظة على البيئة سلامتك أنت باش تنفس هواء نقي دخول لسيت مسكر مسكر كريمو هذاك علاش احنا ما نعرفوش نكون مسكر كريمو فتحة خصيصا لكم انتم حتى الكورس اللي باش تكون للفي تي تي في غابة المدفون هي زاد بريفيليج اخر تتمتعوا به انتم وتدخلوا للموقع هذا المحمي بطبيعة الحال لانه يعني غابة بيئية على البحر كريمو
3: البحر محمية العصافر وال السلحفات البحرية عاملينها
1: هذه تدخل لها السلحفات البحرية نعرف شفتها في تصورك ولي فيديو إن شاء الله نكونوا غاديك ونشوفوها على عين المكان سيدي الزرماتي نورتنا رئيس القطب التجاري لغات أسيرونس وعضو لجنة تنظيم تظاهرة غات بايك سو ديمانش أبارتير من 9 متاع الصباح وبالنسبة للمشاركين يجوا على بكري يجوا من 8 حتى الناس اللي تحب
3: حتى اللي تحفز ما تجي بكري
1: جي بكري باش تعيش اون جورني انوبليابل بطبيعه الحال كما صارت في كارتاج وفي الحمامات وفي اودنا زاد برافو لكم انتم ميرسي بوكو
3: ميرسي عاشكم
1: شكرا لك
0: رد للموجه اسمع جوهره الحمامات سود وزروان ميوز من خمسه
4: Oh! هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
5: ما أريدو شير جيب زوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على يعني جيك بغ اس ام اس اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
6: أريدو طور عالمك،
7: شارك واربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة، صور البلا بخيفيري متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
8: حتى ال 31 ماي كاترولو بابي اسيتو ليلا ب 8990 مليم اكاو ومعاهم دو غولو بلاش، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
9: مونوبري ديما معك. مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا فخي دو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
10: توب نت very fiber people.
11: عشيري يحب المامو، دوب ما يسمع حس كروكة ماي بيت يجي يشري فرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكة ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي الشيان. ماي بيت المامو العشيري.
12: قولي ما فماش بون بلان تاع بيتزا بنينة؟
13: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانيه بلاش. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.
14: انا هنا يا اصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه انا والشله.
15: اكتشفوا جديد غلاس اولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد العب مع باتريك، اجمع عواد واختاوات غلاس اولا هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشله الكل.
16: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: خليفة بربي قبل ما تمشي للسيريو بارونتيز ساكن حلوة قوسي حلو بسرعة ونسكره. تخيل لو كان نهار نحط الكاميرا في ريجي تتبع المخرج اش قاعدة تعمل بتليفونك انت وبتليفوني انا بالاتصالات بالدنيا الكل واش قاعدة تحكي واش قاعدة تقول سي ليميسيون انا راه هذيك هي الحصة
2: هذيك هي الحصة
1: تولي حصة اخرى
2: هي الكواليس هي الكواليس تحية للمخرجة مروة
1: السيد مخرجة لا مخرجة هي مخرجة اعطينا كل الجينجول متاع جرائد اليوم في قراءة الخلفون.
3: ريفو دو بريس.
2: في النشاط الرسمي الدولة التونسية رئيس الجمهورية يقوم بزيارة غير معلنة لجهة لابريس طبعا جهة تكلسا وتابعنا الزيارة دي في صفحة رئاسة الجمهورية كذلك الصباح بدورها تقول رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل طبعا رئيس الجمهورية زار عديد المناطق في ولاية نابل وأساسا منطقة تكلسا نلقاو هذا في جريدة لابريس ونلقاو هذا كذلك في جريدة الصباح حاتم طبعا جريدة الصباح تقول الرائد الرسمي وزارة التربية تضبط طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية للسنة الدراسية القادمة ب 3850 مركزا هذا بالنسبة لجريدة الصباح. جريدة الشروق فظيع في الحفصية يقتل والده طعنا بسكين ويقع في كمين أمني هذا الخبر وشفنا كذلك في جريدة الشروق في اللاين وشفناه البارح في مواقع التواصل. غدا انطلاق صرف جرايات المتقاعدين تقول جريدة الشروق قبيلة كان معنا الكاتب العام لنقابة المتقاعدين سعد القادر الناصري واعطانا تقريب بالتفاصيل التفاصيل حاتم صرف الجرايات غدوة وبعد غدوة والزيادات وزيادات كذلك المنحة الاجتماعية قداش نسبتها. جريدة المغرب حاتم الافتتاحية زياد كريشان رغم التحسن الطفيف في المؤشرات نمو هش وبطالة مرتفعة طبعا في إشارة ل 2026. المغرب المحامون غاضبون متمسكين بمطالبنا وبالدفاع عن كل القضايا العادلة. نعود إلى جريدة الصباح تونس تتسلم شهادة من منظمة الصحة العالمية بإعلانها خالية من مرض الرمد ونعرفه مرض الرمد هذا عموما تحصل تونس على هذه الشهادة مسألة مهمة ومهمة جدا. جريدة الشروق تونس ليست أرضا للطهو أوروبا تبحث عن دولة ثالثة لمهاجرين لمهاجريها عفوا تونس ليست أرضا للتوطين تقول جريدة الشروق. كان معنا طارق النائب طارق المهدي وتحدثنا عن وضعية مهاجرين غير نظاميين في جهة العام روج بنيانة ومركز اللي يتم من خلاله توجيه الهجرات العودة الطوعية للمهاجرين بلدانهم الأصلية. الشروق خمس سيناريوهات لحرب إيران أخطرها إقحام دول الخليج في المواجهة. طبعا ترامب يقول أنا أخذيت معناها بمنطقنا احنا كان أخذيت بخاطر دول الخليج أساسا قطر والإمارات اللي والعربي السعودي اللي طلبوا منه عدم العودة إلى الحرب مع إيران في ترك فرصة للدبلوماسية لحل مشكلة مضيق هرمز. نمشيو لجريدة المغرب في اللاين طبعا دوما بعد 22 سنة على أول استكشافات للنفط في تونس تراجع مستمر ونذوب طبيعي للحقول وغياب الاستثمارات وهذا موضوع كذلك في علاقة بمستقبل الطاقة في بلادنا.
1: شكرا لك خليفة كانت هذه إذن قراءة الخلفون في جرائد اليوم وبها هي نوصل إلى خاتمة اللقاء. نذكركم في آخر الحصة ونطلب منكم وندل عليكم إن شاء ربي استحفظوا على رواحكم ركم أنتم رأس مال البلاد هذه أحسن هدية يعطينا ربي سبحانه وتعالى هي المواطن التونسي والمواطنة التونسية استحفظوا على بلادكم ركم أماليها أي نعم أماليها لكم سياح لكم ريفيها أحب من أحب وكريها من كريها باي وتحية تونس.

0: بوبليسيتي.
1: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة.

0: واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
1: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 مايو بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 ونصف مساء. كارتاج 2026. Construire durablement. Bâtir responsablement.
2: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
3: ما أريدو شير جيب زوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي عليا ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
4: أريدو طور عالمك.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس زيارة غير معلنة إلى عدد من المناطق التابعة لولايتنا نابلس، شملت ميناء الأمراء والمنقع ثم منطقة رتيبة بمعتمدية تكلسة، قبل أن يتنقل إلى قربص حيث عاين جملة من الإخلالات المتعلقة بالملك العمومي واستمع إلى مشاغل المواطنين بالجهة. أيضا تفقد رئيس الدولة الطريق الرابطة بين تونس وقليبيا، وهي عبارة عن أشغال انطلقت منذ عام 2018 دون أن تستكمل إلى اليوم رغم توفر الاعتمادات المالية المرصودة لها. كما تحول الرئيس قيس سعيد فجر اليوم إلى المدرسة الإعدادية بابن خيار، حيث أسدى تعليماته بالشروع الفوري في أشغال التهيئة والصيانة اللازمة بما يضمن سلامة التلاميذ ويوفر الظروف الملائمة للدراسة وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية. وكان رئيس الدولة قد تحول ظهر أمس إلى قصر الحكومة بالقصب أيضا، حيث اجتمع برئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري، وأكد أن عديد الإخلالات في سير المرافق العمومية لم يعد بالإمكان السكوت عنها، وعلى أن استمرار الأوضاع على حالها في كافة المستويات لم يعد مقبولا. بتكليف من رئيس الجمهورية، شارك صلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في أشغال الدورة 13 للمنتدى الحضري العالمي المنعقد بمدينة باكو في أذربيجان يومي 18 و19 من مايو الحالي، تحت شعار توفير السكن في العالم مدن ومجتمعات آمنة ومرنة. الزواري أشرف على إمضاء

0: روسيا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في قمة مشتركة عقدت في العاصمة الصينية بكين، وذلك على هامش زيارة بوتين 25 إلى الصين. ختاما، قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالا بقوة 4.7 درجات وقع بالقرب من منطقة جنوب إيران اليوم. كما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن الزلزال هز أجزاء من إقليم هرمزجان، وشعر به سكان مدينتي قشم وهرمز، بالإضافة إلى المناطق الريفية في بندر عباس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: على 29 100 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
1: بربي شوية وعي، راهو كيف ما كشيش عوش راهي سنة يعني، ما تقولش والله يا نشم ريحة اللحم وكذا، لا لا لا لا، ثم مقاطعة في نورك مش تخلص الفاتورة غالية وتجم لولادك انت خايف عليهم لا تحرمهم من علوش وغدوا مش غليلوا معيشة ومش رقاو معيشة غالية برشا.
2: الحقيقة نقول بكل صراحة ننتظروا فانت في الزيادة في الوجور، لكن الأسعار ترتفع قبل الزيادة في الوجور، والأسعار قاعدة تتزال بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وإحنا نقولوا هاو ديما نكذبوا النسيو نكذبوا النسيو، إلا أنا من زمانها محافظ على النسق بتاعها فانت في بعض المواد الغذائية كما فانت العجين ومشتقاته هذا كش مزال، ما نعرفش أني تو يحكيوا على العلوش، الحقيقة قليل أنا راه قليل المشيش العلوش، هذا أقل علوش بمليون ومئتين ولا مليون وثلاثين أباهي بالنسبة اللي قال اللي حددوه الأسعار اللي حددوه هذا اللي أقل من 45 كيلو فانت ب 27 دينار فانا يطلع فانت المال كيلو ب 54 دينار مذبوح من الحم صافي.
3: على نقطة البيع نتاع الأخرفان العيب علاش علاش احنا في البوليلوغ معلي لا في المرسى لا في الكرم في حلق الود سورتو الكرم منطقة شعبية ومعدي عليه معلي علاش وين يبيع الأخرفان في كرتاج بيت لهنا كاينو عايش في الشاتو هذايا العلوش الغلي ونار ومسمار في الكرم لهنا وحدينا وفي الياسمينة لهنا زادا عليه ما عملوش عمرهم ما عملوا نقطة بيع في شيرة البوليلوغ الضاحية الشمالية سورتو الكرم منطقة شعبية يعني نقطة بيع على الأقل في الخرفين أنا في الكرم يعني عليه بن عروس وراد وحمام الألف هذيك واش الناس كل عندها وسيلة نقل باش يجيو هذيك يتنقلوا يمشيو بن عروس وراد عليه نقطة بيع ده عندنا هي الجملة موجودة لذلك في الواحد الشمالي سرتو في الكرم.
4: بربي نداء للسيد ولي المهدية ومع عاصمة دولة الشامخ وبربي كلمداء صغار ويعدي سيمون بلوكي يمارس كي اسلام ده قاسين في كارة ليه رتور يجيبوه مصاحه وخلوهم طايشين وبنات وشيخوه يمشيوه 87 كيلومتر على ساقيه حتى مدير شركة النقل يا اخي الكار ما عوضش جيها من خمسة الجيها ما زي ساعة تروح بيها من صغيرات عليك والله شيء عسف اسلام ده بطايشة الجر والدنيا تخوف بركاجات وسرقة وكذا يرحم والديك والله شيء عسف مدير هم طايشين يعملوا في الصوت راكبين في الكاركات ماشيين من تالي وشيزيات هذه اذا كان حبسوا لهم جادوا ركبوا.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 تاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: bientôt.
1: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
2: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
3: Publicité.
4: شارك وربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة وبارتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن. أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة إنياي سينت 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا performance italienne disponible chez Agile Energy.
5: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
6: جسيت ماكسيت اوتر على لابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعه مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 من جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.
7: عشيلي يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يشي وفرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيتس أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيتس المامو العشيري
2: جوهرة أفلام
3: بوبليسيتي.

0: بدل الموجة واسمع جوهر اف ام. في المسير والمهدي على 89 أربعة.
1: جوهر اف ام. À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
2: مع توبنات كل طرح كورة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج أو سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
1: توب نت very fiber people. جوهرة أفلام publicity.

0: 74 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: قولي ما فماش بون بلان تاع بيتزا بنينه؟
2: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانيه بلاش. مين جس ماكسيت وقولي ش لقيت عندك اورانج.
3: جوهره اف ام بوبليسيتي.
4: Business News. Business News.
5: مرحبا بكم معنا ناس كل في بزنس نيوز. تشارك 8 مؤسسات تونسية يومي 19 و20 ماي الحالي في الدورة 37 لمعرض عالم العلامات التجارية الخاصة اللي يقام في مدينة أمستردام الهولندية. المؤسسات تعرض وفقا لبلاغ صادر عن مركز النهوض بالصادرات تعرض مجموعة من المنتجات الغذائية اللي تمثل العرض التصديري التونسي، من بينها زيت الزيتون، التمور ومشتقاته، المعلبات الغذائية، التوابل، الحبوب ومنتجات الوجبات الخاصة خفيفة. ينتظر أنه يشارك فيها الموعد أكثر من 3300 عارض من أكثر من 80 دولة. المعرض يستقطب نحو 33 ألف زائر مهني ومشتري أيضا، مما يتيح للمهنيين التوانسة المشاركين فرصة تعزيز حضور منتجاتنا التونسية وتنويع الأسواق التصديرية وتطوير العلاقات التجارية مع المشترين الأجانب. تفاصيل الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ 19/5، فما 1008 مليون دينار الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 19 ماي أيضا في حدود 25368 مليون دينار. بالأوراق بأيام التوريد فإنها تساوي 104 يوم توريد. قيمة الأوراق النقدية المتداولة في السوق بتاريخ 19 ماي في حدود 28327 مليون دينار. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن إدخال تغيير استثنائي أو تعديل استثنائي بالأحرى على سير القطار الدولي عنابة تونس عنابة بمناسبة عيد الأضحى. الشركة في بلاغ صادر البارح أكدت إلغاء سفرات القطار على هذا الخط خلال الفترة الممتدة من نهار لحد 24 ماي إلى غاية الأربعاء 3 جوان المقبل. ستستأنف البرمجة العادية للقطار الدولي وفق نفس البلاغ أيام الأحد والثلاثاء والخميس ابتداء من الخميس 4 جوان من عنابة في اتجاه تونس، وأيام الاثنين والأربعاء والجمعة من الجمعة 5 جوان من تونس في اتجاه عنب. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن توقيع حزمة واسعة من الاتفاقيات مع الصين تشمل مجالات حكومية تجارية وإدارية، وأشار إلى أنه البلدين حولا معاملاتهما التجارية إلى العملات الوطنية إلى الروبل الروسي واليوان الصينية. توصل ممثلو دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي لاتفاق بشأن تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية المثير للجدل مع الولايات المتحدة الأمريكية. يتعلق الأمر تحديدا بلائحتين لتنفيذ تخفيضات الرسوم الجمركية للاتحاد المنصوص عليها في البيان المشترك وإلغاء الرسوم الجمركية المتبقية على السلع الصناعية الأمريكية. أعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين وافقت على العمل مع واشنطن على خفض الرسوم الجمركية التي تؤثر على سلع بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، وذلك بعد أيام من زيارة المليارات.

0: تو نكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كي نوفيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
1: اريد طور عالمك.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة FM بالطبيعة فقرة طوندونس تجيكم لقيت هذايا نحكيو فيها على آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية. اليوم الأخبار يهم برشا ناس موجودين لهنا في تونس وحتى خارج تونس. نحكيو على تقرير جديد يقول اللي كون جوجل قاعدة تختبر في خطوة جديدة نجم تثير استياء الكثير من مستخدمي جيميل، هذا بعد ما ظهرت مؤشرات على تقليص مساحة التخزين المجانية للحسابات الجديدة. يعني إذا كانك باش تعمل أكونت جيميل جديد باش تلقى فيه كان 5 جيجا أكاو من مساحة التخزين في عوض ال 15 اللي كانوا موجودين قبل. تقول التقارير اللي كانوا بعض المستخدمين اللي عملوا دي كونت جيميل جدد ما يلقاو كان 5 جيجا أكاو من التخزين المجاني في عوض ال 15 المعتادة، خاصة وقت اللي تعمل الجيميل متاعك من غير ما تزيد نمرو التليفون متاعك. ويبدو اللي كانوا جوجل قاعدة تمنح في المستخدمين زوز اختيارات، يا أما تكتفي بـ 5 جيجا وإلا تزيد نمر التليفون متاعك باش يوصلوك لل 15 جيجا كاملة. بتبع فما خيار ثالث واللي هو أهم من هذم الكل، هي محاولة جوجل الحد من إنشاء حسابات متعددة بغرض الحصول على مساحة تخزين إضافية مجانا، بالإضافة إلى تقليل الحسابات الوهمية والسبام وإلا لتنتاتيف دو فيشينج وإلا دو بيراتاج. دونك التغييرات هذوما قاعدين يدفعوا المستخدمين بشكل غير مباشر نحو الاشتراك في خدمة جوجل وان واللي توفر خطط تخزين مدفوعة، يعني باش تدفع فلوس تبدأ من 100 جيجا بيت مع مزايا إضافية تشمل استخدام مثلا أدوات الذكاء الاصطناعي جيميناي واللي نقاها تتكامل مع تطبيقات جوجل المختلفة. دونك إذا كنت باش تعمل أن كونت جيميل جديد باش تلقى فيه هنيكمون 5 جيجا ديسباس دو ستوكاج، عندك زوز حلول، يا أما باش تعمل بلوزيور كونت وهكا باش تتمتع في كل كونت ب 5 جيجا، والا تحط نمر التليفون نتاعك وترجع لل 15 جيجا العاديين، والا الشيء اللي دز ليه جوجل هو اللي كونو باش تشترك في جوجل وان وهكا تولي تزيد تربح الفلوس اكثر شريك الجوجل. دونك لهنا الاختيار لكم انتم. هذا شو اللي عندنا اليوم، غدوه ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الامان.

0: كابوتشينو كابوتشينو بنة الصبحية.
1: العشرة والتسعة دقائق في استوديو جوهر اف ام. صباح النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. صبحية جديدة نبداوها معكم في كابوتشينو، رونديفو جديد من توا حتى النص النهار. اهلا وسهلا بكم الناس الكل تسمعونا تابعونا تتونسوا بنا في كل ولايات الجمهورية وخارج ارض الوطن. هي بنة الصبحية، هذه هي كابوتشينو، موعدكم مع ومع الفقرات الكل، فقرات متنوعة، فقرات متجددة، فقرات بنينة زادة وقت اللي تكون فما دبارة مع المختصين اللي يكونوا معنا، الشيفان اللي يكونوا هكا معنا، سواء بالتليفون ولا حاضرين في الاستوديو، سينو طلع على سواء الخضرة والغلة، الحوت واللحوم البيضاء والحمراء، قفة الصبحية لازم هكا نعملوا شوية قضيات، خاصة قبل العيد بيامات، وإن شاء الله عيدكم مبروك. اليوم في الساحة الفنية والثقافية نحكي على معرض

الأمينة أبو سلامة حدائق سرية تعرفوا التفاصيل بعد شوية. إكيب كاملة رحبوا بكم، غازي خليل في الأعداد والتقديم، جينا الحمى في الإخراج، صباح النور جيجي، نرجس قلالة في الديجيتال، نرجوسة صباح النور صافا الحمد لله. نبدأ تو سويت مع بهي السلطان يا هجرني.

0: كابوتشينو
1: كابوتشينو
0: جنة الصبحية
2: قفلة الصبحية.
1: صباح النور من جديد، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كابوتشينو بنت الصبحيه وقفه الصبحيه ما تغيبش كيما عودناكم كل مره في بلاصه. اليوم باش نكونوا في ولايه المهديه مع مراسلنا سامي الهاني. خلينا نعملوا طلع على سوام غادي. صباح النور سامي.
3: صباح النور غادي. صباح النور كافه مستمعي جوهره اينما كانوا في تونس وخارج. بالطبيعة الطقس نجم نقولوا صيف، يبدا الصيف في المهديه، فما حركيه فهمتني. وبالنسبة للأسعار زادة، فما يعني ارتفاع في الأسعار في بعض المواد، وفما شوية حركية في السوق البلدي بالمهدية. اليوم باش نبداو باللحوم البيضاء، سكالوب دان 14250، سكالوب دجاج 18950، كويس الدجاج 11800، كويس دان 11300، دجاج باب 8500، العظم محمد 900 دينار، دجاج الحي 5490، والأرنب 12 دينار و500. بالنسبة للحوم الحمراء هي الأخرى تشهد ارتفاع كبير، خاصة العلوش اليوم نقوه ب 64 دينار، البرشني 60 دينار، بقري هبرة 47 دينار، كوتلات 47 دينار، فيليه 60 دينار، جمن 40 دينار، صدرة 32 دينار، حمر راس 20 دينار، كرشة صافية 10 دينارات، كرشة مخلط 5 دينارات، مرقاز عادي 25 دينار، مرقاز سبيسيال 40 دينار، كبدة والقلب 45 دينار. نلقاه اليوم الوهن في يعني انخفاض بعض الأسعار في الأسماك ضد البحر. نلقاه المشوبة اليوم غازي بدينارين، السردة 6 دينارات، عفوا السردينة 6 دينارات، السردة 5 دينارات، البارس 5 دينارات، التريلا فما 14 دينار و16 دينار و500 و18 دينار و500، السكمري فما 14 دينار 16 دينار و500 و18 دينار و500، المرجان فما 12 دينار و15 دينار، وراتم روبيا فما 20 وفما 23، عجل البحر 15 دينار، لكتات 25 دينار، اللوت 14 دينار، فر البحر 25 دينار، اللامبوكا 27 دينار، الشورو 18 دينار و20 دينار، المسلة 20 دينار 22 دينار، الشوابي فما 22 دينار و25 دينار، فما 20 دينار أيضا، القرني 32 دينار، الجغالي 57 دينار، المناني 62 دينار، والشفرات 28 دينار، والمقلوبة 20 دينار. هذه أسعار ود البحر. بالنسبة للخضر والغلال نلقاو الطماطم اليوم 3500، البصل 2200، البطاطا 2200، الفلفل 2500، الجلة الفلفل من 2500 حتى 3500، الجلة 2800، عن قرع بطازينة دينارين و500، قرع الأحمر والأخضر دينارين و500، ود القمرة 3800، الفول 1500، الحرشاية 2800. بالنسبة للورقية سلق ومعدنوس قطة 700، الرجل قطة 1500، السلطة قطة دينار، والبندلاق الحارة 6 دينارات. بالنسبة للغلال عن البطيخ 4500، المشماش من 3005 دينارات، البوسع 5 دينارات، خوخ بطبقاية 5 دينارات، الفراس 6 دينارات، والخوخ العربي 6 دينارات و500. هذه الأسعار كانت بالسوق البلدي بالمهدي.
1: الغلة غالية رحوة.
3: الغلة غالية ولكن تختلف غازي. لو كان نمشيو الأسواق الأسبوعية نلقاو المشماش ب 2500 والبوسعة ب 3500.
1: بيه على كل احنا نتبعوا في الاسعار من ولايه لولايه ونشوفوا زاده. فما ممكن بالنسبه زاده باللحوم الحمراء المرقاز مش غالي، 25 دينار مقبول كمان زاد.
3: ايه بالنسبه للحوم الحمراء 25 دينار مقبول، المرقاز العادي اما سبيسيال 40 دينار. ولكن احنا كي نجيو نلقاو العلوش كيلو 64 دينار،
1: البرش 60 دينار، السويم قاعده تطلع
3: والبقري هبرة كان ب 40 دينار ولا 47 دينار، يعني الأسعار في تصاعد.
1: ربي قدر الخير. ميرسي بوكو سامي، شكرا ليك، تحية كبيرة ليك. سامي الهاني مراسلنا في المهدية، هذه قفة الصبحية، احنا مازلنا معكم حتى نص النهار. تحياتنا لبيا في ليون، تحياتنا زادة للدكتورة جوليا كمون تسمع فينا في هولندا، وبرشا مستمعين يسمعونا خارج تونس، شامة وفرات مقددة بالطبيعة، زعم النار تتفاشي هنا حلوة برشا وغطخيز مزيانة تعمل 66 كيلو.

مازلنا معكم في كابوتشينو. هذا السيلاوي نصب وصلنا للعشرة واربعين دقيقة. مازلنا مع جو الموسيقى مع الغنيات والفقرات المتنوعة. نسلموا على الناس كل اللي بداوا نهارهم معنا، بداوا كابوتشينو هكا بالنشاط والحيوية. سلموا على محرزية تسمع فينا في تونس، جوليا كما قلنا في هولندا لكن شوية قد ما خلطتش، أما حبيت نثبت نتأكد نطمن. تحية ليك زادة كيف كيف بيا بهاي يسمع فينا في السوسة هكا عامل جو مع الصبحية معنا ومع الغنيات اللي قاعدين نبرمجوا فيها. سينو غالية وخلود في الوطن القبلي، تحية اليوم الكل وتحية المستمعين سواء في تونس ولا خارج تونس. احنا مازلنا مع الأكتواليتي، مازلنا مع آخر الأخبار في الساحة الفنية والثقافية. دايوغ بعد شوية باش نستقبلوا الرسامة التونسية والفنانة التشكيلية أمينة بوسلامة باش نحكيوا على المعرض بتاعها. هذا سليم دمق، تعالي توت فوت.

0: cité.
1: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 The Challenge. مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 The Challenge. فيزي لا بيرفورمانس.
2: مع كل ليفينمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند أون غران.
0: جوهرة
3: خاطر كل يوم عندك ما تقول. كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك
4: ميكرو جوهرة.
3: وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000
5: وإلا 73 24 3000.
6: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفم. لبنى حميدة.
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الانطلاق في عملية صرف جرايات التقاعد عبر مكاتب البريد بداية من يوم غد الخميس بالنسبة للمنتمين للصندوق الوطني للتأمين على المرض سينساس وصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية سينربياس، فيما سيتم صرف جرايات المتقاعدين التابعين لصندوق سينساس عبر البنوك يوم غد الخميس، وتصرف جرايات التابعين لصندوق سينربياس عبر البنوك يوم الجمعة القادم، وفق ما أفاد به الجوهرة فام كاتب عام الجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر نصرية.

0: الصحة مصفى الفرجاني بحث خلال سلسلة من اللقاءات والمشاركات رفيعة المستوى بجنيف سبل دعم إصلاح المنظومة الصحية وتطوير الصحة الرقمية وتعزيز الشراكات الدولية بما يخدم أولويات تونس الصحية. وأكد الفرجاني بالمناسبة أن تونس تعمل على تحويل حضورها الدولي إلى شراكات عملية ومشاريع ملموسة لدفع مسار إصلاح المنظومة الصحية والعمل بخطوات حثيثة لتكون تونس منصة إقليمية في الصحة الرقمية والابتكار. انعقاد الجولة الخامسة من المشاورة السياسية التونسية الفنلندية بالعاصمة هيلسنكي، وكانت هذه المشاورات مناسبة لاستعراض نتائج زيارة وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج إلى هيلسنكي في 3 جوان 2025، وإعادة تأكيد الالتزام المشترك للطرفين بتعزيز التعاون الثنائي بشكل أكبر في مجموعة واسعة من القطاعات. كما تناولت المناقشات اجتماعا تمحور حول البحث في سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. دوليا، وكالة الأنباء الإيرانية تفيد نقلا عن مصدر دبلوماسي مطلع في إسلام أباد بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي توجه إلى طهران للقاء مسؤولين هناك، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع. وسائل وأعلام عبرية تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجريا الليلة الماضية اتصالا هاتفيا مطولا وصف بأنه حاسم. وختاما، وزيرة الدفاع الفرنسية كاترين فوتران تقول إن فرنسا غير متأكدة في هذه المرحلة من وجود ألغام مزروعة في مضيق هرمز، وذلك بعد ورود تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن رصد ما لا يقل عن 10 ألغام في المنطقة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار،

0: شيخ غني احنا نجد لكم تحيه في كابوتشينو بنت الصبحيه. تحياتنا لكم كل وقت هذا يمشي نحكي ثقافه وفنون.
1: كابوتشينو بنت الصبحيه
2: كولتور ماغ
0: فنانة تشكيلية، فنانة موهوبة، فنانة قاعدة تعمل في خدمة مزيانة سواء على مستوى تونس وحتى على خارج أرض الوطن. زادة سعداء باستقبالها. أمينة بوسلامة، أهلا وسهلا، صباح النور.
3: صباح النور عسلامة، مرحبا بك غازي ومرحبا بالسادة المستمعين الكل.
0: شنو أحوالك؟
3: الحمد لله
0: الحمد لله. جاي عزيزة وغالية تجي بحضنا اليوم باش نحكيو على المعرض الشخصي الأول ليك ماي سيكريت جاردنز غدوة في مدينة الثقافة شادلي الإقليبي باش يتواصل حتى نهار 6 جوان
3: إن شاء الله.
0: إن شاء الله 6-6-26 عجبتني
3: ان شاء الله بورت بونور
0: سامبوليك ان شاء الله بورت بونور ان شاء الله. بعد الاكسبيريونس الكبيره خلينا نقول زاد في تونس التجارب اللي تنوعت بين معارض جماعيه بين زاد حتى خارج تونس في المغرب كيف كيف اليوم باش نقولوا انه راهو معرض شخصي سي با فاسيل. هنا فما حلمه قاعده تتحقق عند امينة سي ان غيف. كيفاش بدات الحلمه هذه؟ خلينا نرجع بك شويه هكا لو غيف هذا اللي بدا معك.
3: الحلمه هذه
0: باسيون هذه تاع البانتور زاد
3: هو حبي للبانتور ملي انا صغيره بدا. ملي كنت في الليسي انا كنت مغرومه وموهوبه ودايوغ عندي حتى هكا جداريات عملتهم في المعهد كنت متلامذه متميزين في الماده نتاع الفن التشكيلي. وبدا الغرام هذا يكبر معايا بشويه بشويه لين جاي الوقت اللي حسيت اللي انا يلزم نخرجه في شكل لوحات وما احاسيس مجموعه احاسيس ومشاعر. نحب حبيت نخرجهم في شكل لوحات ونوصلهم ونوريهم نوريهم للناس وللاحباء الفن وللرسامين والحمد لله جاتني توفرت لي برشا فرص. دخلت الجمعيات وشاركت ووريت أعمالي وبالمناسبة هذه نشكر اتحاد الفنانين التشكيليين اللي أتاحوا لي أكثر من فرصة باش نوري أعمالي. وبالمناسبة هذيك تعرضت للنقد البناء اللي تعلمت منه برشا وصلحت من روحي ومن خدمتي. وشاركت في ملتقيات زادة تعلمنا فيهم تقنيات جدد وتعلمنا فيهم حاجات جديدة. بون هو حلم هذا حلمي هذا
0: باش نقول جينا بكلمة الحلم
3: اي الحلمة هذه اللي هي من اول ما بديت نخمم انا في اكسبو بيرسونيل حلمت باش نعمل معرض في مدينة الثقافة. قلت ما نعمله الا في مدينة الثقافة هذاك كان طموحي. ونشكر السيدة عربية زيدة اللي هي اتاحت لي الفرصة والحمد لله.
0: فما تحدي في الحكاية
3: فما تحدي
0: برشا صبر اليوم نحكيه على ماي سيكريت جاردن. الحقيقة فما تحس فما ديفي فما هنا تشالنج هذايا اللي نحب اليوم نوصله في مدينة ثقافة حدائق سرية خاطر حتى لو تيتر فيه عبارة مواجهة طول معناها أنا مع زملائي صحيح الرسامين اللي باش يجيو باش يشوفوا ومع جمهوري زادة مع الناس اللي أمنت بيا مع الناس اللي جاية وتحب تشوف أنا شنو من داخل شنو الميساج اللي باش نوصله باللي تابلو اللي باش نقدمه.
3: صحيح هو حدائق السرية هو مش بالمعنى متاع الحدائق هو معنى رمزي. حدائق السرية هي أعمالي مجموعة أعمال اللي أنا عملتهم على طيلة مسيرتي الفنية هما قرابة 20 عمل فيهم الديبتيك فيهم الكوادري ديبتيك لا هذوما مش تقنيات هذوما الديبتيك هما لوحتين يكونوا في
0: في بعضهم
3: لوحة واحدة أي حاصلوا هذه أعمالي أحاسيس أنا خرجتها هذوما ماي سيكريت جاردنز هما الأحاسيس ونحب الفنانين والمتلقين يشاركوني في هالأحاسيس هذه وكل فنان يحس وأنه هو في بلاستي أنا.
0: قلنا 20 عمل
3: أي 20 عمل
0: على امتداد التجربة من اللي بدأت
3: أنا عندي أكثر من 20 عمل
0: من هذوما الجدد اخترتهم للمعرض. كنا نحكيوا مثلا أقدم عمل فيهم وأجد عمل فيهم.
3: أقدم عمل فيهم
0: شوي.
3: أقدم عمل فيهم أنا أول ما بديت باللي بورتغي لي بورتغي متاع العنصر النسائي. أنا نوظف برشا العنصر النسائي في اللوحات متاعي خاطرني نأمن بجمال المرأة، نأمن بحضورها. دونك أغلب لوحاتي فيهم العنصر النسائي. أكيد
0: فما في أعمال مثلاً؟
3: لا هما مش قضايا أنا. أما كما قلت لك هما مشاعر أكثر. هما مشاعر أكثر. هما مشاعر تحسهم المرأة وبين الظاهر والباطن. معناها ترى حاجة من برا ما هي فما خلفيات أخرى من الداخل. الحاجات اللي تخفيها المرأة، الضعف متاعها، العاطفة متاعها. هذا هو.
0: أجد عمل. احنا قلنا أقدم عمل بورتري.
3: أجد عمل مشيت في اللاغ نايف. مشيت في اللاغ نايف اللي نحس روحي النجم نعبر به أكثر.
0: احنا عنا أفيش للإكسبوزيسيون. عمل ولا مش عمل؟
3: هذاك عمل. عمل هذاك عمل اقتنيته من عندي وزارة الثقافة. دونك أنا حبيت هما زوز أعمال دمجتهم في بعضهم. أنا هذاك الكونسيبت متاعي أنا عملته أنا لفيش الفون لوحة هذيك والمرأة هي لوحة أخرى.
0: لوحة أخرى. أي. نصرحوا معها شوية معناها المرأة الحالمة، المرأة هكا
3: هي المرأة في لحظة تأمل.
0: ميديتاسيون
3: في لحظة تأمل. وأغلب لوحاتي هكاك راهم.
0: قديش نسبة التأمل في لوحاتك؟
3: نقولوا 100%. أنا مش على خاطرهم أعمالي، أنا نتصور ونفرح برشا لو كان المتلقي يحس نفس الإحساس اللي أنا حبيت نوصله. كي تغزر اللوحة تغوص فيها، تحس فيها برشا إحساس. هذي قالوها لي برشا. أما إن شاء الله توصل زيدا. وأنا حتى كي توصل المتلقي واحد نمشي فرحانة
0: بالتجربة اللي عند أمينة. تعتبرها تجربة متواضعة وتجربة مزيد
3: تقدم القديم.
0: نعرف شوي البسيكولوجي والارتيست كيفاش يخمم. أنا ديما فهمك الباسيون اللي مازمش تموت. أمينة تقول مثلا الرجل يقرأ لي تابلو بتاعي خير ولا المرأة تقرأ لي تابلو بتاعي خير؟
3: نتخيل الرجل إذا كان يكون حساس يقرأها زيدا كيف كيف المرأة تقرأ، والراجل إذا كان يكون حساس يقرأ.
0: حدائقي السرية يغوص في عوالم المرأة، في أحاسيس ومشاعر المرأة ولا لا؟
3: يغوص على الأخر. هو عبارة على أحاسيس ومشاعر وركزت على المرأة.
0: الناس اللي باش تجي غدوة إن شاء الله في مدينة الثقافة الشادي القريبي وباش يشوفوا المعرض نتاعك، وأكيد على امتداد الأيامات اللي باش يقعد المعرض حتى 6 جوان 2026. بعد ما يخرج شنو الإحساس اللي باش يكون عنده؟ شنو تتوقع؟ مفاجأة؟ باش تتوقع فما برشا حديث، برشا ممكن جدل، ولا برشا هكا نقاش؟
3: أنا بدي متشوقة باش نعرف. أنا كيفك توا متشوقة باش نعرف. نتصور باش يكون فما نقاش. أكيد بما أنه باش يكون فما فنانين حاضرين باش يكون فما نقاش وباش يكون فما آراء ونقد هذا هو. ما أنا بدي متشوقة باش نعرف. أنا قدمت الخدمة متاعي ونستنى في رد الفعل متاع المتلقي.
0: قولوا لكم بون كوراج وان شاء الله زينه بيان سور، والجمهور يجي والفنانين وحتى الناس اللي مغرومه بالفن يجي ويتابعوا لك لوحاتك وبدا ينجموا يقتنيوا. ما عرفش ينجموا يقتنيوا لوحاتك؟
3: اكيد.
0: سوسه فما برنامج للمعرض الشخصي اول في سوسه
3: ان شاء الله بقدر تربي. تو انا بديت بتونس وان شاء الله اكيد من بعد باش نرجع لسوسه لبلادي وباش نعمل حاجه باش نقدم حاجه في سوسه
0: ان شاء الله.
3: ونحب نرحب بالناس الكل اللي مغرومين بالفن والفنانين، مرحبا بيهم غدوة إن شاء الله في مدينة الثقافة في كونسيبت ستور الساعة 5 مساء، ونفرح برشا كيف يجيوا
0: إن شاء الله زينا زادا. ميرسي بوكو أمينة بوسلامة، تحياتي
3: ليك.
0: كما قلنا ما تنساوش الرونديفو مال غدوة 5:30 في الكونسيبت ستور في مدينة الثقافة الشادي القليبي ماي سيكريت غاردنز. لأمينة بوسلامة نمشي مع الموسيقى ونرجع.

0: الفافيل بيكين جابان، ورجعنا معكم في كابوتشينو ندى الصبحية. مازلنا معكم حتى الماضي ساعة، نجد لكم التحية وبشمشي ونحكيه على موضوع مهم. مدمنا احنا على بواب فصل الصيف، اكيد اللي برشا من الناس يخموا وقتاش نجموا نمشيوا للبحر، زعما شهر جوان يعوم ولا ما يعومش. شفنا حالات غرق مع الأسف زاد في الفترة اللي فاتت، وفما كورينتي والبحر قاعد يبلع وبرشا كلمات. هذاك علاش قلنا نتصلوا بالخبير اللي هو خبير في الطيارات البحرية، سيد أحمد غديرة، مؤسس جمعية أزرقنا الكبير، وتعودنا به حتى كل صيف نكلموه. زادة سيد أحمد، صباح النور، مرحبا.
1: صباح النور، صباح الكل والزهور ليك ولجميع المبحرين على أمواج جوهرة
0: فهم. شنو حوالك سيد أحمد؟
1: الحمد لله الحمد لله،
0: غطاس كي العادة، ما الله لا يقطع لنا عادة. باهي، خلينا نحكيو شوية على يعني الأيامات الجاية. شهر جوان معناها كيفاش نجمو نمشيو نعومو ما نعوموش، فما حتى تحذيرات أكيد احنا لازم ديما نحضروا، لكن يخوف البحر في شهر جوان، فما الكورينتي ما فماش شهر ماي، علاش شد الحالات هذيا من الغرق مع الأسف؟
1: والله هو ساعة احنا خلناش وقت الاتصال اتصلت بيه قلت لي موفيتون وتشنو ودات في فترة ماي. الحقيقة انت عربي نورمالمون بالعكس تماما، معناها هي البريود هذه من عشني الباج اللي هبطت انتوكا في الفترة هذه، فما معناها سيطرة واضحة المرتفعة عن أثور المستانسين بالعادة، معناها اللي هو بالعكس معناها سنة جاي مخر مستانسي يطلع على بكري، وهيك علاش احنا رينا سنة معناها تهاطي الأمطار هذه على خطر مرتفع الأثور ما طلعش المتوسط، ما نجمش يطلع المتوسط جراء المنخفضات الجوية القطبية وإلا الأطلسية اللي هبطت وجابت لنا الخير وجابت لنا الأمطار في الفترة اللي فاتت. الفترة هذه معناها مرتفع الأثور دخل للبحر الأبيض المتوسط ومهيمن توا على غرب المتوسط، معناها كما يقولوا شمال إفريقيا والمنطقة الغربية لشمال البحر الأبيض المتوسط، معناها كما يقولوا احنا إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، وانت ماشي معناها البلدان هذوما على مستوى المتوسط، معناها فيها تركيز كبير للأثور اللي يمنع المنخفضات الأطلسية والمنخفضات القطبية باش تهبط وتجيب لنا تغيرات معناها الجوية اللي رينا فيها تهاطلات معناها كبيرة ولا معناها موفيتون كي بيرسيست على قداش من نهار. بالعكس معناها الأيامات الجاية هي أيامات سخونة وبجينا الصيف سخون البريود هذه نتصور، معناها هذا توا حسب كيما نقولوا متابعة والتحاليل اللي المناخية اللي قاعدين نشوفوا فيها على خاطر فما معناها ظواهر مناخية اللي دخلت السناء على الخط اللي معناها اعتيادية من عرش
0: للمجتمع. سيد أحمد، معناها غير حضروا روحكم للسخانة سيف هذي.
1: وي وي وي وي، احنا راهو يلزمنا نذكروا كونه 23 24 25 كانوا أكثر سنوات يعني اللي الحرارة مرتفعة تم تسجيلها على مدة 200 سنة، وتونس خذت النصيب نتاعها، معناها سجلنا طيحنا دو ريكور 23 يظهر لي 25 اللي تسجلت أعلى معناها حرارة مسجلة على كوكب الأرض، غريبة الحكاية في القروان في الظل يعني 23 و25، وهذا مع العلم كونه فما هي ظاهرة ما نعرفش تحكوا عليها فيسع فيسع، ظاهرة تصير يعني على مستوى أمريكا اللاتينية اسمها عوام يتسماو النينيا وعوام يتسماو النينيو، العوام السخونة برشا برشا برشا برشا اللي هي العوام النينيو، وإحنا العوام اللي فاتوا بالعكس كانوا العوام اللي نورمالمون جينا ابرد شويه اللي هي مينا. يعني السماء احنا داخلين بتصور هكا علاش العباد قاعده تحضر تقول راهو باش يكونوا اعوام سخانه بالباهي.
0: في النينو السماء مش في النينيا.
1: في النينو معناها في العوام السخونه اللي باش تجي علينا احنا بالسخانه برشا وباش تجيب التهاطلات على اسيا الغربيه.
0: باهي، فماش توقعات بالنسبة زعما أعلى درجة الحرارة؟
1: نتصور إذا كان احنا كيف ما قلنا
0: في قياسية جديدة زعما السنة
1: نتصور باش نكسر ربي يستر يا رب. هذا اللي معناه التوجهات نتاع العباد اللي تبع في المناخ. الناس الكل تأكد كونه إذا كانوا حكينا عليها حتى معاكم انتم حكينا عليها قبل اللي احنا قلنا غريبة كيفاش معناها الأرض سجلت معناها لي ريكور نتاع أسخن أعوام صاروا على مستوى كوكب الأرض في الأعوام اللي بالعكس معناها يجب يكونوا هما الأبد. معناها الناس كل ما تصور كانوا الأعوام المقبلة 3 سنين الجايين باش يكونوا أسخن من أسخن معناها دي تمبيراتور اللي تسجلوا في العالم.
0: هذا عندوش تأثير مثلا على التيارات البحرية؟ عندوش تأثير على درجة حرارة الماء في البحر؟
1: وي بيان سور بالطبيعة احنا عملناو زاد كيف في زونا. يعطيك الصحة على السؤال بالحق قليل اللي يسألوا يسأل على خطر بالحق معناها لي تمبيراتور توا عادية جدا
0: الحوت راهو بار
1: وي يعطيك الصحة حلتنا باب نقاش مزيان على الاخر على الحوت على الأنظمة البيئية على خاصة كي نحكيو على البوزيدونيا. احنا كيف عملناو سجلنا أطول فترة وأسخن يعني درجات حرارة مسجلة على مستوى البحر الأبيض المتوسط. وصلنا على 28.5-29 درجة على مستوى مياه البحر الأبيض المتوسط. سجلوا زاد كيف سجلوا هون سجلوا في إسبانيا على الليزيل باليار اللي نورمالمون يكونوا كوما أبرد شوية بما أنهم أقرب للأطلنطيك يعني. وهذا بطبيعة يأثر في برشا حاجات. يأثر في كونه يخليك تستقطب أكثر كائنات غازية من ناحية الأسماك على خاطر يولي عندهم مثلا كما يقولوا الأسماك اللي تدخل من البحر الأحمر هي مستأنسة بتمبيراتور عالية ما تجمش تعيش في البحر أبد المتوسط. وهما نعرفوا كونهم الأسماك هذه في مغلبها ينجموا يكونوا غازية. شو معناها أنواع غازية تنجم تفك بلاصة نتاع دي بواسون أونديميك كيف ما قاعدين نلاحظوا طوى احنا قاعدين نغطسوا على مستوى جمعية أزرقون الكبير في البحر قاعدين نشوفوا في أسماك اللي ما كانتش موجودة معناها اللي عندها كومبيتيفيتي مع الشلبة اللي هي سمكة الأرنب الذيل المقطوع مش السامة راهو باش ما يخافوش الناس مش السامة بالعكس هذه بنينة ياسر في الماك لو كانت موجودة قبل ولكن حسينا كونه التواجد نتاعها أكثر ولا على على على مستوى معناها خاصة لزربيد وبوزيدوني وين فما حضور مكثف في العادة نتاع الأسماك الشلبة ولينا نشوفوا كونه البريزون بتاعها أكثر. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى زادة سخانة برشا برشا برشا على مثلا على البوزيدوني على نفط البوزيدونيا اللي هي نعرفوا كونها رئة البحر ونعرفوا الفوائد والمزايا بتاعها واللي سيرفيس إيكوسيستيميك بتاعها اللي ما لا تعدد معناها بريمو كبيرة برشا والتأثير بتاعها حتى على المستوى الاقتصادي. يعني احنا مثلا عملناه كانت أول كونفرونتاسيون التمبيراتور معنا أكثر من 28 درجة ونص اللي كنا قبل معنا حتى في الأبحاث العلمية يقول لك اللي ما تجمش تعيش أكثر من شهر يباع عاش أكثر من إلى فرسي وعاش أكثر من 28 درجة ونص لمدة شهر ونص. إن شاء الله السنين من فوتوش برشا وإن شاء الله ما يكونش عندها تأثير على النبتة هذه اللي هي عندها معناها خدمات بيئية كبيرة برشا على المستوى الاقتصادي الاجتماعي معناها والمناخي بالطبيعة. ونرجع باش ما نضيعش برشا خاطر راني نصرخر مع الأسف نرجع لسؤالك على التيارات البحرية. صحيح كما تفضلت سيادتك وقلت احنا تو في فترة متاع تغير متاع التيارات المناخية تغير متاع المناخ بصفة عامة فيها معناها دونك موجود التيارات معناها التيارات البحرية موجودة بطريقة كبيرة وهيك علاش ممكن رينا مع الأسف معناها
0: حالات الغرق
1: مع الأسف اللي ريناهم الله يرحمهم ويسامحهم ويصبر عائلاتهم. احنا شنو فما نصائح كل عام نقولوهم وكل عام انتم مشكورين الاعلام اللي قاعد معناها يفلغاريز المشاكل هذه ويعطي معناها كما نقولوا مساحه باش يقوم بالدور التوعوي نتاعو للمستمعين في فتره التيارات المناخيه هذه التيارات البحريه بربي حكينا عليها قداش من مره على جوهره افهم اللي هو لو كنا نطلع البحر بعض الأحيان نشوفوا البحر فيه تموجات كبيرة وفما بلايس اللي ما بين التموجات هذه تلقاها تظهر كأنها معناها كما نقولوا السطح نتاع البحر يكون معناها متسطح ويكون خالي من
0: معناها يقول لك زيت لكن هي مش زيت غير ما
1: خالي ولا نهربوا عليهم هذوكم نهربوا عليهم على خاطر هذه صحيح نهربوا عليهم الأماكن كذا كان لقيت البحر متموج وفما أماكن ما بينات التموجات هذه تلقاها البحر كما نقولوا احنا صافي زيت ابعد عليهم بل بالعكس تعوم في البلايس اللي متموجة ذيك على خط البلايس اللي تظهر لك انت راكحة زيت راهو هذيك اللي فيها تيارات مائية وبحرية هامة وهامة جدا وتبدأ تجبد فيك الداخل وما تنجمش تعوم وراء التيار خاصة كيبدا عبد مش مستانس وإذا كانوا حلت أنت فيها اهرب بطريقة أفقية للمناطق اللي فيهم موجة بالعكس معناها خلي المخ متاعك يخدم بعكس الوعي لا وعي متاعه انت تهرب من الموجة وين فما الموجة وين أسهل لك باش ترع بينصير نحكي على مش معناها وين فما موجة تمشي تعوم أما نحكي معناها إذا كان لقيت انت البحر متموج وفما بلايز دي كلوار اللي تحسهم انت صافي زيت والبحر راكح ما يزمش تعوم فيهم هم في البلايس الأخرين وخاصة توا في الفترة هذه نعرف كونه حتى معناها السلطة الجهوية والدولة بصفة عامة ما زلنا ما بديناش معناها العمل متاع الشواطئ المحروسة بالحماية والحراس معناها متاع الشواطئ ماذا بينا نكون معناها ما تعومش وحدك ما تدخلش الداخل وكما حكينا معناها كي تلقى الشكل هذا متاع البحر عالشط ماذا بيك تمشي للبلايس اللي فيهم التموجات هذيك وان شاء الله معناها السنة وكل عام راه تصير نفس الحكاية وكل عام نحكي وكل عام ان شاء الله السنة ما تصير الناس معناها غرق فيما العواب البارك
0: ان شاء الله اكيد اللي احنا عنا موعد يعني في صيفية السنة وخاصة مع انطلاق البرمجة الصيفية على جوهرة افهم باش نرجعوا لك سيد احمد وباش نحكيوا باكثر تفاصيل اما سؤال هيك قعد كما يقولوا يدور في مخي على الحريقة معناها إذا البحر سخن سناء عمناو سجلنا زاد أرقام قياسية في الحريقة معناها وأنواع مختلفة سناء يلزم نردوا بالنا بارامون زاد
1: كالعادة احنا حكينا فيها قبل حاجتين يجيبوا النشيط التيارات البحرية إذا كان تبدأ مواتي باش تهبط لبحرنا احنا والحرارة هذوما حاجتين معناها يخليوا كونه يجي وبطبيعة هي ظاهرة راهي طبيعية جدا ما نهولوهاش وما نخافوش منها
0: فما تأثير من تعشيش السلحفات البحرية راهو هنا واحنا ما زلنا معناش نهارين ملي بدات أول عملية تعشيش
1: بجنبكم بحذاكم فرحان بالحق اسمي فرحنا بأول تعشيش أول مرة يصير خارج يعني جزر كوريا فرحنا برشا وفما جمعيات اللي ناشطة وهذا معناها من الوعي البيئي والمجتمع المدني اللي قاعد متواجد بكثافة جدا جدا جدا وقاعد يعمل في عمل جبار مع وكالة حماية الشرق الساحلي وخاصة مع لينستيام معهد وطني لعلوم وتكنولوجيا البحار وفرحانين برشا بهالتسجيل هذا ولازم زاد لازم نقولوا كونه راهو قاعدين بالتغيرات المناخية بدات معناها كيفاش نقولوا احنا ترمي معناها بالنتائج نتاعها على التعشيش مستانس يبدا اواخر شهر ماي مستانسين ديما 24-25 ديما اخر شهر ماي اول شهر جوان لاحظنا عام ناول بدينا في يظهر لي 20 ماي السنه بدينا اقل يظهر لي 16 ماي كان اول تبليغ على تعشيش للسلاحف البحريه كيف كيف يعني ولو انه هو راه احنا نكملوا نقولوا احنا كما نقولوا المعلومه نقولوها للتوعيه كون وراه يعني نتلاقوا بالسلاح وكذا وكذا، ولكن السلاح البحريه بالحق العوامل الاخرانيه بتضافر الجهود الدوله والعلمي المجتمع العلمي والاداره والمجتمع المدني خاصه تحسنت ياسر الوضعية متاع السلحفات البحرية، وخاصة من نساوي جزادة المعنى الركن التوعوي اللي قاعد ياخو برشا وقت وبرشا اللي قاعدين تقوموا فيه انتوما على مستوى الإذاعات
0: إطار بيئي سليم هكا على الأقل تنقصنا ماك الأعداد الكبيرة تاع النشيطه كما قلنا سيفيت سناي وكهو، واحنا نحافظوا عليها ونعديو سيفيه سليمه.
1: ويعطيكم الصحه انتم على معناها الفسحه المجال فسحه المجال باش توعيوا على ضروره معناها واهميه السلاحف البحريه في السلسله الغذائيه اللي هي مرتبطه ببعضها، وكيف نخسروها باش تولي فما اكثر نشيط وباش يمس في جوده الحياه نتاعنا وباش يمس في المنظومات البيئيه
0: اللي لا يعطيك الصحه. شكرا لك سيد احمد غديره، تحيه كبيره لك.
1: نمشيو
0: للنشره الرئيسيه الاخبار نص النهار، خليكم معنا نرجع لكم في ساعتنا الثالثه ديما في كابوتشينو بنات الصبح على الدنيا ما فيها جغرافيا.

0: l'été.
1: Achille, il aime le mamo. D'où me dit que c'est croquette my pet. يجي يجري وفرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيتس اليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيتس المامو العشيري
2: قل لي ما فماش بون بلان تاع بيتزا بنينه
3: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانية بلاش ميلا جس ماكسيت وكل يشلقيت عندك أورانج
4: جوهرة
0: ببليسيتي
5: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة أفهم بسمة صعيدية
6: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. في سوسة افتتاح SOS ستور دعما للموارد المالية لقرى الأطفال SOS. ووزيرة المالية تؤكد صرف قيمة الترفيع في الأجور مع ملاحق الأشهر الأولى من السنة الحالية. في تفاصيل أخبارنا تم اليوم افتتاح مكتب تنمية الموارد المالية بسوسة سهلول الخاص بقرية الأطفال SOS كودا SOS ستور وهو عبارة عن فضاء لتسويق المنتجات اليدوية لأمهات القرى دعما للموارد المالية الخاصة بالجمعية. شيرازة الزركي كانت في المتابعة وتحدثت إلى محمد مكديش رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS.
7: هذا المكتب الجديد لتنمية الموارد وكذلك SOS ستور لتسويق منتجات الأمهات العائلات اللي نهتموا بالكفالة متاعهم. تعرفوا في سوسة أكثر من 1500 طفل يقع الكفالة متاعهم، هذوما العائلات نعاونوهم دونك نسوقوا المنتجات اليدوية متاعهم ونحاولوا باش نعاونوهم باش يأخذوا الاستقلالية متاعهم، وهذا نعتبروه واجبنا كذلك في نجاح لك. أيضا هي تعصير لطريقة دعم الجمعية التونسية لقراءة فلي SOS. نعرف التونسة مستنسين بدل 3W كموقع الويب باش يتبرع بالبطاقة البنكية، وهون يحب نشكر 10,000 تونسي اللي يدخل على البطاقة البنكية من تونس ومن 87 بلاد في العالم واللي يعطينا موارد حوالي 32 مليون دينار سنة 2025. لكن اليوم كذلك فتحنا المكاتب هذوما باش نستقبلوا الداعمين. تعرف اليوم المنازل متاعنا مدمجة في المجتمع دوك مع 10 مزيات القرى عصرنا تنمية موارد مش يقاهم مكلفين يستقبلوا الدعم يعطيوا شنية SOS كيفاش يجي يدعم الأطفال كيفاش يجي يدعم شباب كيفاش يدعم الأسر يتبرع بالكارت بونكير فما التي بي وإلا مباشرة بسك بنكي ما ناخذوش اسبيس وما ناخذوش إعانات عينية. وكذلك نستقبلوا فيهم الأطفال من رياض الأطفال المدارس الابتدائية الطلبة المؤسسات باش يجيو نعرفوهم شنو هي قراءة فلي SOS شنو الطفل فاقد للسند نحاولوا نبدلوا هكا النظرة ممكن الدونية التنمر على الأطفال نحاولوا نوعيوا المجتمع باش يساندنا في الوعي والثقافة في دعم الأطفال فاقدي السند وكذلك نقوي فيه الحس الوطني والتطوعي وهذا واجبنا كمجتمع مدني نقوم به. تنمية الموارد ليس فقط المالية حتى البشرية المستوى إشعاعنا على مستوى ولاية سوسة.
6: تم اليوم اختتام مشروع النفاذ إلى أسواق المنتجات الغذائية والمحلية بومبات الثنين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والذي سيمكن من أحداث أكثر من 3,800 موطن شغل في 58 مؤسسة جديدة والإعلان أيضا عن مواصلة المشروع في المخطط التنموي القادم وفق تأكيد لسعد بن حسين ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في تونس لمراسلنا ماهر صغير.
8: ينعقد لقاء اليوم للاحتفال باختتام المرحلة الثانية من مشروع النفاذ إلى الأسواق للمنتجات الفلاحية الغذائية والمنتجات المحلية ذات الهوية الترابية خط برودير تيروار وكله سيني برودير تيروار عادة. فالترجمة تقريبا اللي معمول بها على المستوى الدولي هي المنتجات المحلية ذات الهوية الترابية. والمشروع متاعنا النفاذ للأسواق هذايا المختصر متاعه كومبات نفذ هذا المشروع منظمتنا منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية منظمة اليوميدو بالشراكة مع كتابة الدولة للشؤون الاقتصادية التابعة للكونفدرالية السويسرية. والمشروع تم تنفيذه خلال 6 سنوات من 2020 إلى 2026 ووفق مقاربة اليونسكو فإن المنتوج المحلي ذو الهوية الترابية لبرودي تروار هو منتوج فلاحي مرتبط بمكان معين وبتبعاته وتاريخه والمعارف والخبرات المتوارثة لدى الأشخاص الذين ينتجونه. تقول مثلا الهندي تعتلق وهو يعكس هذه الجهة ومثل الهريسة تعنب تين جبة كرموس وزيت الزيتون الوسلاتي بالخيروان ورمان تستور. وفي عام 2016

0: مسارها الطاقي تقوم على مواجهة تحديات استراتيجية تتجاوز الجوانب التقنية والظرفية التي ميزت العقود السابقة.
1: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 40 لإحداث الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، نؤكد أولا أن تونس تمر بمرحلة جديدة في مسارها الطاقي. فعلى مر 4 عقود لعبت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دورا محوريا في ترسيخ عقلية وثقافة تتعلق بالنجاعة الطاقية والتحكم في استهلاك الطاقة، وكذلك في تطوير ثقافة الطاقات المتجددة، وخاصة في بناء خبرة وطنية يعترف بها على المستوى الدولي والإقليمي. في التحديات الحالية اللي هي لم تعد تحديات التي عرفناها في الماضي التي كانت تحديات ظرفية وفنية بالأساس، أمام تحديات اليوم التي أصبحت تحديات سيادة وطنية وتحديات استراتيجية، سيكون الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دور أكبر من أي وقت مضى من حيث مساعدة ومساندة جهود الدولة في إرساء هذا المسار وفي الانتقال نحو مستقبل طاقي مختلف. كما تعرفون تونس تواجه عجز طاقي أصبح مهم اليوم، وبالتالي من الضروري اليوم أن ننتقل نحو مستقبل طاقي مختلف يعتمد على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى هي بطبيعة الحال تطوير والتسريع في مشاريع الطاقات المتجددة، ولكن الركيزة الثانية التي لا تقل أهمية هي تكريس برامج النجاعة الطاقية، ومنها التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
0: من جهته تحدث المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكري عن النتائج والمشاريع التي تحققت بفضل عمل الوكالة فيما يتعلق بالاقتصاد في الطاقة في البلاد.
2: بين الحاجات اللي أكثر حاجات 3 أرقام هما نجموا نأكدوا عليهم برشا، هو أول حاجة معناتها إيكونومي في الإنرجي بأكثر من 14,000 كيلوواتور، ما يعادل أكثر من 14 مليار دينار إيكونومي عملتهم الوكالة، مش الوكالة وحدها بطبيعة، وشركائها من القطاع العام والقطاع الخاص، باش خفضت شوية العجز الطاقي. العجز الطاقي اليوم نعرفوه نوصل أكثر من 65%، لكن كان نجم يكون أكثر في 80-90% لولا المجهودات والمشاريع اللي قامت بإنجازهم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ومختلف الشركاء. الأرقام الاثنين الأخرانيين مش ركز على رقمين، رقم الأولاني هو رقم مشروع باراسول اللي تقريبا أكثر من 1,200,000 متر مربع وقع تركيزهم على أصلح المنازل في تونس. هذا البرنامج بدأ 2005 وشرفت عليه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع شركة تونسية الكهرباء والغاز. المشروع الثاني والرقم الثاني اللي هو مهم زادة، مشروع باراسول إليك اللي هو على أصلح الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء على أصلح المنازل. اليوم فوتنا البار بتاع 450 ميجاوات وتقريبا 200,000 مسكن وقع تجهيزهم بالطاقة الشمسية.
0: أعلنت وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي عن صرف الترفيع في الأجور مع ملاحق الأشهر الأولى لسنة 2026 تطبيقا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية والمتعلق بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين. كان ذلك خلال لقاء جمعها أمس بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية أديب يوسف الأعمى، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس بين 18 و21 من ماي الحالي. عبرت 3 نقلات نفط عملاق اليوم مضيق هرمز وعلى متنها 6 ملايين برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط بحسب ما أكدته تقارير وبيانات رسمية. توجه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي اليوم إلى إيران للمرة الثانية في غضون أسبوع في ظل تعثر المفاوضات بين طهران وواشنطن، باكستان التي تتوسط لإنهاء الحرب بين الجانبين. هذا في حين توعد الحرس الثوري الإيراني بأن أي استئناف للهجمات من قبل الولايات المتحدة أو كيان الاحتلال الصهيوني سيؤدي إلى اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط لتتجاوز حدود المنطقة. شكرا وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك. فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر FM
4: برعاية تونيزي برومو توفر لك الخدمات الكل، ريزيرفاسيون دوتيل، فواياج اورغانيزي اي على كارت، عمرة، سيركوي ان تونيزي، بيتري دافيون اي دو باتو اي لوكا

0: voiture. مع تونيزي برومو رابح على طول.
1: Galeria.tn كل ما تستحق من جهاز العروسة. كلمونا على 54 53 86 86.
2: المراديو أوتيلز. أوتيلز for all your desires.
3: مرحبا بكم في تونيسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبره ومع بعضنا نحقه. تونيسير قريبة مني.
5: عجيل انرجي قدم لكم انفوسبور.
6: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
7: نص النهار و 12 دقيقة. مرحبا في انفو سبور باش نحكيو على المنتخب الوطني التونسي اللي اقل من 17 سنة اللي فشل البارح في بلوغ الدور الثاني من كان المغرب للاصغر وايضا فشل في التأهل لبراج المونديال بما انه كانت عنده فرصة ان يكون ثالث الترتيب في المجموعة ويلعب براج تاع مونديال. منتخبنا اللي خسر قدام المنتخب الاثيوبي في الثواني الاخيرة 90+3 هدف مقابل صفر بعد ما تعادل في الجولة الافتتاحية هدف مقابل هدف مع المغرب البلد المنظم وخسر مع مصر هدفين مقابل هدف كيف كيف في الثواني الأخيرة. هذا ما يعطي الترتيب. المغرب اللي ربحت مصر البارح 2-1 في صدارة المجموعة 7 نقاط، مصر الثانية 4 نقاط، أثيوبيا الثالثة 4 نقاط باش تلعب براج المونديال، وتونس بنقطة واحدة تخيب الأمال وتودع الكان وأيضا تفشل في بلوغ مونديال قطر. نحكيو على كأس تونس اليوم باش يكون الموعد مع الدفعة الأولى من مقابلات الدور الربع النهائي. زوز مقابلات انطلاقا من ما 3:30 نتاع العشية في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. سي اس اس تلعب ضد الملعب الجيبسي. مقابلة زفرة خالد جويدر. في الفار باش يكون حسني النايلي. مقابلة باش تكون تلفزيونية على الوطنية الأولى. سي اس اس دون أيمن دحمان اللي موجود على ذمة المنتخب الوطني التونسي وأيضا دون الأجانب بما أنه فارق الأقسام. ملعب الجيبسي في الرابطة الثانية والماتش الثاني اليوم باش يكون في جرجيس ترج جرجيس النادي البنزرتي. مقابلة باش زفرة أمير لوسيف. الفار أمير العيادي والمقابلة باش تكون تلفزيونية على القناة الوطنية الثانية. غدوة تتلعب الدفعة الثانية كيف كيف نفس التوقيت ما 3:30 في بوحجلة بعث بوحجلة الترجي التونسي. مقابلة زفرة نضال بالطيب. في الفار هيثم جيرات الترجي دون بن حميدة وأيضا دون الأجانب في مواجهة بوحجلة. وتقدم سقيط الدير على أرضية ميدان ويستقبل شبيبة العمران. مقابلة زفرة سيف الدين الورتاني. في الفار مجدي بلغ. على الدوري المصري برشا تشويق تقريبا في السنوات الأخيرة الكل ما صارش السيناريو هذا. اليوم الحاسم الجولة الأخرى صراع بين الزمالك بيراميدز والأهلي المصري. 3 مقابلات في نفس التوقيت 6 متاع العشية بوقت تونس 8 بوقت مصر. الزمالك تلعب ضد سيراميكا كليوباترا. المصري البورسعيدي يستقبل الأهلي المصري وبيراميدز يلعب ضد سموحة. الزمالك الأول عنده 53 نقطة، بيراميدز الثاني 51 نقطة، والمركز الثالث للأهلي المصري ب 50 نقطة. الليلة نتعرفوا على البطل وأيضا الفرق المتأهلة سواء للتشامبيونز ليج وإلا إلى كأس الكاف. رمز اللقب باش يكون في بلاصة قريبة من استادات الثلاثة. منتظر أنه يتم نقله بالإليكوبتر إلى الفريق اللي باش يتوج باللقب. نحكيو هوند نصف نهائي كأس تونس نهار الجمعة 22 ماي انطلاق من 4:30 متاع العشية في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس. ديربي بين النادي الإفريقي ترجي الرياضي التونسي. نذكر مقابلة بحضور جماهير النادي الإفريقي فقط. التكيات بدأت تتباع عبر موقع تذكرتي بوانتيان وطاقم تحكيم أجنبي باش يزفر المقابلة. نصف النهائي الثاني باش يتلعب نهار السبت 23 ماي ما 3 متاع العشية نادي ساقية الزيت يستقبل جمعية الحمام. الأنظار بتتجه 8 متاع الليل فينال اليوروبا ليج اللي يتلعب في إسطنبول التركية. فرايبورغ الألماني يلعب ضد أستنبول. انفو سبور قدم لكم من سلة ذوادي. كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جهرة فهم بونيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فهم. شاهي طيبة في لمن
5: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور.
6: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
8: كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم
9: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف
10: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم
9: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
10: اس ام اس على 85 990
9: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال

0: نادية خالص الطير اللي عشقته. احنا ما زلنا معكم في كابوتشينو بنت الصبحية حتى الماضي ساعة. نجد لكم التحية واحلى تحية لكم الكل وقيت دايا. نحكي وفنون نحكي ومسرح ونعمل طلع على مهرجان الربيع للمسرح في حمام سوسة. تنظيم جمعية الشباب المسرحي بحمام سوسة سعداء جدا باستقبال مدير المهرجان سي حافظ الجديد. يا اهلا وسهلا سي حافظ. صباح النور.
1: صباح الفل. شنو احوالك؟ لاباس؟
0: صباح.
1: والله لاباس صباح. هنا في طنبك
0: الاستعدادات والتحضيرات وخلينا نقولوا على قدم وساق وخلينا نقولوا العد التنازلي نهار واحد.
1: ايوا بالضبط
0: باش يبدا المهرجان. ايش مازال معناها
1: الدورة الترتيب غدوة الافتتاح
0: فوالا. نذكروا الدورة 39 لازم اللي هي ما شاء الله معناها ديجا معناها مش شوية. الدورة 39 هنا نتصور اللي اكتسب المهرجان من الخبرة ما يكفي من الصيت ما يكفي ما شاء الله معناها دورة ورا دورة وما زالت المعارض ما زالت الندوة الفكرية العروض المسرحية خاصة اللي نستناه وكان الجمهور خلينا نقول
1: بالضبط.
0: نحكي شوية بالنسبة للبرمجة بالنسبة للسنة.
1: والله أنت قلت 39 دورة بالنسبة للمهرجان لكن الجمعية أعرق بكثير من من المهرجان. صحيح. لأن المهرجان بعث سنة 1982 بينما الجمعية بعثت سنة 1958 وهي من الجمعيات الأوائل. يمكن تقريبها ترتيبها الخامس جمعية في الفترة هذيك اللي بدأت تنشط بدون انقطاع إلى يومنا هذا. دورة المهرجان دورة جات بعد فترة صعبة شوية على الجمعية لأنها مرت بظروف صعبة الثلاث سنوات الأخيرة. وإن شاء الله نقولوا احنا معنا الانتفاضة تكون في مستوى معناها قولوا احنا انتظار الجميع. الدورة هذه حبينا نأسسوها بعدة فقرات. الفقرة الأولى هي بالطبع افتتاح المعارض معرض ذاكرة الجمعية أي معرض لأغلب الأعمال اللي وقع إنجازها على مر السنين ومعرض قولوا احنا ان بو اتيبيك شويه بالنسبه للمسرح معرض بتاع المركبات القديمه هذا من انجاز الاميرال نجم نقولوا لانه هو في النافيغاسيون لكن مهتم برشا بالبحث على المراكب القديمه وصنع لي ماكيت. دونك نعرضوا مجموعه من لي ماكيت بتاع السفن وبتاتر بعض اللي نقولوا احنا الاليات البحريه اللي مرتبطه بالسفن وهذا من انتاج الشاب جعفر ماني يدعى فتحي. هذه الفقره هم عندنا الفقره اللي هي فقره مركزيه في المهرجان في الدورات السابقه هي الندوه الفكريه لأن الجمعية دأبت منذ بعث هذا المهرجان على تنظيم يا إما مائدة مستديرة أو حوار حر حول موضوع متصل بالمسرح والموضوع المهم تو اللي فيه معنا عديد المشاكل بالنسبة للفرق خاصة الفرق الهاوية اللي تتنقل عبر المدن واللي تخضع معناها للبرمجة البرمجة الوطنية عدة مشاكل معناها اللي تخلي أثر معناها سيء برشا في النفوس وهي معناها عزوف الجماهير رغم أن العرض يبرمج فيه إذن بمهمة وفما معناها مديري ومديرات الثقافة مهتمين معناها بالموضوع لكن فما عدة إشكاليات حبينا نتحدث على الموضوع هذايا معناها موضوع التوزيع المسرح هذا مش يكون واجي بالضبط الثقافة. خليني أقول لك كلمة بالنسبة للحوار هذا معنا الممثل القدير خالد بوزيد اللي عنده ما يقول في الموضوع ومن المناسبة مش يقع تكريمه هو على المستوى الوطني وتكريم مسرحي وكاتب ناشئ من أبناء الجمعية الأستاذ فيصل كنز. الفقرة الثالثة التنشيط خارج الجدران مش نعملوا شبه كرماس صغير يوم السبت والأحد 24. نعم
0: اختصاص حافظ الجديد
1: عايشك. دونك يوم 24 و25 عندنا ساعتين تنشيط باش ننصبوا خيمتين ان صح التعبير، خيمة خاصة بالعروض الأدائية وخيمة خاصة بإذاعة نقولوا احنا محلية خاصة بالمهرجان. من خلالها مش نعمل بعض الأنشطة، نعرفوا بعض المسرحيين، ثم زاد كذلك قراءة شعر وبعض العروض القياسية القصيرة. ثم الكولون فيرتيبرال المهرجان اللي هي العروض، مش نبدأها بالافتتاح من إنتاج جمعية شباب المسرحي، مسرحية شقدقة نص وإخراج حافظ جديدي، وتمثيل وأداء الممثل القدير عبد الرزاق بن نصف من قدماء الجمعية، ويعاضده في هذا الأداء الممثل صاعد لكن عنده تجربة كبيرة زادة يسري الحاج حسين، وهشام دحمان وهو كذلك من ممثلي الجمعية. بالنسبة لتصميم الإذاعة صابر بوسعدية، وفي الموسيقى زينب بوجيلة، وفي التصوير بالفيديو مريم كروز.
0: باي ممتاز،
1: هذه تقريب هذا مجمل معنى الفقرات.
0: العروض تتواصل نتصور زاد نهار الجمعة من الأمراء،
1: نهار الجمعة نهار الجمعة نعرض من الأمراء والعرض اللي تتليه صدفة عجيبة موندو مراء لفرقة ريان المسرح المسرح والموسيقى.
0: شنو الصدفة عجيبة؟ فقتوا بها من بعد بي ولا شنو؟
1: لا في البرمجة معناها، حتى كان مش يتم عرض آخر، لكن في الأثناء معناها قينا المقترح هذا واللي حطيناه في البرنامج وهو الفيلم خينيني.
0: زمن اللي هو نهار الجمعة آخر أجل معناها باش المواطنين حمام سوسة يقترحوا المجسم اللي باش تحط في المفترق بتاع حمام سوسة معناها
1: بالضبط
0: مجسم بتاع المرأة.
1: ونهار الجمعة زيارة السيدة الوزيرة زادة
0: أي ما شاء الله معناها
1: إن شاء الله نكونوا معنا في
0: ذاك المسرح الوطني العرض الاختتامي
1: بالضبط هذا كان برمج في الاختتام انتاج المسرح المسرح الوطني
0: ممتاز معناها شفنا لي البرمجة الثانية البرمجة متنوعة فماش بعض الصعوبات اللي قاعد يلقى فيها المهرجان
1: والله صعوبات اسمع جي يحكوا على الصعوبات
0: خاطر من الاول قلت لي دورة الانتفاضة معناها راهو المهرجان لقى صعوبات ثلاث سنين
1: فعلا الصعوبات هذه ناجمة معناها عن الظروف نتاع الجمعيات بصفة عامة معناها لأن تو مشاكل الدعم ولات تمر عبر منصة والمنصة فيها مشاكل باش حاصل معناها ما تحلت المشاكل إلا المدة هذه ووخروا شوية معناها عطوا مهلة أخرى للجمعيات باش تصب المطالب بتاعها للدعم ديما مشكل الجمعيات ومشكل الدعم معناها
0: هذا هو
1: بالأساس
0: هذا هو أبون أنتوندور كيما نقولوا هكا
1: أبون أنتوندور

0: ميرسي بوكو، يعطيك الصحة سي حافظ.
1: عايشك
0: غالي. والدعوة مفتوحة للجمهور الكل، أعطينا المواعيد، أعطينا أبرز الفعاليات بالنسبة لمهرجان الربيع للمسرح، يبدأ غدوة باش يتواصل حتى النهار لحد، وإن شاء الله جمهور حمام سوسة وسوسة والساحل يكون على موعد مع العروض هذه الكل. نوردو عبر السبيل توتسويت في كابوتشينو.

0: عمرو جيب أكثر وأكثر. وصلنا معه نص نهار وستة وأربعين دقيقة وقيت دكتور رياض مرابط اليوم يحكي لنا على منزل القليبي.
1: عسل وفصل مع دكتور رياض مرابط.
2: أو في جغرافين في كل مكان، مرحبا بكم. تقفل ملف شهر التراث، خصصنا شهر كامل الحديث عن العمارة لأنه هذا هو الموضوع الرسمي، ولكن مازال شوية كما نقول واحنا الرجات الارتدادية متاع شهر التراث. وتعرفوا في الشهر هذا معناها نظمت عشرات بل ربما مئات المداخلات وعشرات الندوات في جميع أنحاء الجمهورية، وفي بعض هذه الندوات فما أشياء شديدة وقريبة من اهتمامات أصل وفصل. نبدأ اليوم بالحديث عن معطى جديد مهم، حل لغز من الألغاز الموضعية أو ألغاز الجغرافيا التاريخية، معناها جغرافيا تاريخية مقصود بها الأماكن والأسماء الحقيقية والأصلية للمواقع والبلدان، ومنها اسم القديدي. احنا نعرف انه سيدي سالم القديدي زاويته معروفه في مدينه القيروان، واللي يحمل لقب القديدي اما ينتسب الى عائله القديدي لسيدي سالم نفسه، يعني هو انتساب بالولايه كما نقولوا احنا، او ينتسب الى منزل قديد كما سالم القديدي هو من منزل قديد. قلنا انه المنازل هذه هي ملكيات زراعيه فخمه ورثوها العرب الفاتحين عن البيزنطيين، وتعينوا فيها في العاده معناها كبار ضباط والقاده من الفاتحين، وتسمت باسميهم قديد كامل الى تميم الى غير ذلك. لكن المشكله هو انه منزل قديد هذا ما كانش معروف، كان فيه موضع شك. هو من القرى اللي اندثرت في اخر العصر الحفصي، وتحت تاثير سيطره البداوه وموجه كبيره نتاع بداوه هي بدات من الزحف الهلالي، وكان يعتقد انه منزل قديد ربما تكون حوالي امساكن. أخيرا الدكتور جهاد صويت في ندوة علمية يوضح ويقدم بالدليل ما يفيد أن منزل قديد هو المكان المعروف اليوم من جهة السواسي اللي هو ولاد عمر السيدة. ولاد عمر السيدة اليوم من بطلة بعيد مهمشة يستحق عناية ويستحق أسيستانس كبيرة، ولكن موقع هذا ولاد عمر السيدة هو منزل قديد. كيفاش وعلاش؟ بكل بساطة السيدة هذه اللي منسوب بها ولاد عمر هي السيدة أم سلامة أم سالم القديدي، وهي دفينة هذه المقبرة، وهذا وقع العثور عليه في وثيقة أرشيفية لن تعود إلى القرن 19. وبالطريقة هذه لنا نعرف أن منزل قديد بلاد سيدي سالم القديدي هي في ضواحي السواسي والموقع المعروف اليوم بأولاد عمر السيدة. إلى اللقاء.
1: عسل وفصل مع دكتور يامن رابط.

أمين خطب قلبي محارب ما حلال هكا. وصلنا معكم النص النهار و54 دقيقة ونكملوا رونديفو كابوتشينو معكم إن شاء الله هكا. عجبتكم الأجواء، عجبتكم الفقرات المتنوعة كل شوية أخرى موجزة أخبار ماضي ساعة سينو. زادة نحب نسلم عليكم الكل، غازي خليل في الأعداد والتقدير، مجيان الحمى ميرسي في الإخراج، نرجس قلالة في الديجيتال، وسعد العدواني معلش في التليفون. تبقيت متابعة طيبة، لقيت برامجنا شاي طيبة في الأمان.

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي ورضاك، صلح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي ثليل.

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي تفاصيل لك رغشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

0: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم ليزوتيل المرادي يتمنولكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية مشوي بارتي ان بلان اير ان بوفي سبيسيال و انيماسيون بور فوز انفون باش تريزيرفي اتصل بالاجنس دو فواياج نتاعك وإلا كلمنا على 70 105 720 وإن شاء الله عيدكم مبروك.
1: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
2: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. لبنى حميدة،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. رئاسة الحكومة تعلن عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 10 مراقبي دولة مساعدين برئاسة الحكومة في إطار سد الشغور في هذه الخطط. وتفتح هذه المناظرة للمترشحين المحرزين على شهادة الدكتوراه أو الماجستير في الحقوق والاقتصاد والتصرف أو المحاسبة أو الشهادات المعادلة لها. وحدد قرار صادر بالرائد الرسمي شروطا خاصة للمحرزين على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة تتطلب توافر أقدمية لا تقل عن 3 سنوات في مكتب خبير محاسب مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. وتجرى المناظرة على مرحلتين، تشمل الأولى تقييم ملفات المترشحين، تليها في مرحلة ثانية محادثة شفهية أمام لجنة المناظرة لتقييم المؤهلات العلمية والأنشطة المهنية. وزارة الصحة أطلقت اليوم أول يوم وطني لصحة الأم ليوافق يوم 20 مايو من كل سنة، وذلك تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة، بالتزامن مع انطلاق حملة وطنية تحسيسية شاملة تمتد من 20 إلى 31 مايو الجاري تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغيرك. وتندرج هذه المبادرة التي أطلقتها إدارة الرعاية الصحية الأساسية خلال تظاهرة وطنية انتظمت اليوم بمدينة العلوم بتونس في إطار الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة الرامية إلى استعادة نسق الإقبال على خدمات الصحة الإنجابية وتعزيز وعي النساء بأهمية المتابعة الطبية المنتظمة خلال فترة الحمل. دولياً، الخارجية الإيرانية تفيد بأن الوزير عباس عراقجي تلقى دعوة للمشاركة في اجتماع بشأن القضايا المرتبطة بالسلام والأمن الدوليين في مجلس الأمن بنيويورك. وختاماً، صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقول إن مسؤولة الاستخبارات البارزة أماراليسا فوكس كينيدي استقالت من 2 من مناصبها الرئيسية هذا الأسبوع مرجحة أن ذلك يعود جزئياً للحرب في إيران. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
1: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فصوتك.

0: الاثنين الخميس من بعد الساعة الماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلوم.
1: تحياتي، يومكم سعيد. 24 مايو 2026، ماضي ساعة تجاوزناها كالعادة ببضعة دقائق هنا في استوديوات جوهرة اف ام، موعد المحقق بلوس من ماضي ساعة الماضي ساعتين كما كل يوم من الاثنين للخميس. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الاعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. زوز قصص نهزكم فيهم اليوم كالعادة لعالم التحقيقات والقضايا اللي تجينا غربا وشرقا. شرقا بعد شوية نمشي

0: نمشيو لمصر ونحكيو على القاهرة تحديدا، وكيفاش صفقة أثاث عادية سوف تتحول لكابوس، علاش وكيفاش؟ هذا اللي تكتشفوا تفاصيله حالا في هذه الحلقة من المحقق بلس. متابعة طيبة للجميع.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا و

دقيقة بلوس مع حمزة البلومي. قصة اليوم إذن بيجتهزنا لمصر، تحديدا لمدينة 15 ماي الموجودة في محافظة القاهرة، وترجع بينا لسنة 2025، تحديدا نهار 25 فيفري 2025 في ساحة محكمة التجمع الخامس. الوقت مضي ساعة ونص، وعلى غير العادة يوصل تليفون للمحامي محمود أشرف من عند بوه أشرف. بوه يعرف ولده وقتها عنده جلسة، فالعادة الحقيقة ما يكلموش وقت الخدمة. حس بالتالي محمود اللي فما حاجة مستعجلة، هذيك علاش ما ترددش باش يهز التليفون ويجاوب على بوه. في جوجمة ساحة المحكمة كان يسمع في صوت بوه يدوب بالسيف، صوت أشرف بوه هذا كان بدل، كان غير طبيعي، ومحمود كان يفرز في الكلام بالسيف بالقدر اللي نجم يفهم أنه بوه عامل أكسيدان. شوية بشوية فهم أنه بالموتور عمل أكسيدان، أي ولي ماشي السبيطار. سبيطار شنو؟ القصر العيني. وعلق التليفون. محمود تفجع، حاول يعاود يكلم بوه مرة أخرى لكن التليفون مسكر. على الفور سيب اللي في ديه وخلى هكا المحكمة وخلى الجلسة وخرج يجري باش يخلط على بوه، ومش عارف حتى كيفاش وصل لسبيطار قصر العيني هذه. وغادي توجه مباشرة للاستقبال وسأل على بوه. قال لهم راو فمشي رجل كبير حاجك اسمه أشرف، راه عمل حادث بالموتور، مفروض يكون وصل وحده ولا جيبه لكم شكون. لكن علموها في السبيطار بعد ما ثبتوا أنه لا ما فماش حادث موتور وما جيهم حد بهالاسم. محمود بقي حاول عاود كلم بوه في التليفون لكن التليفون ما زال مسكر. من السبيطار اتوجه لمركز الشرطة، مركز شرطة حلوان، وسأل غادي إذا تسجل بلاغ أكسيدان صار ساعات التالي موتور بالأمارة فيه راجل كبير اسمه أشرف. كيف كيف فهم اللي ما كان فما حتى بلاغ على أكسيدان متاع موتور انهارتها. خرج محمود من المركز وبدا يفركس في كل المستشفيات القريبة في القاهرة وفي الجيزة، كلم أصحاب بوه، مشى لأي بلاصة من سانس بوه يمشي لها وشي ريحته ما فماش. بعد الاتصالات للعائلة والأصحاب قرر محمود يتواصل مع كليونات بوه. تفكر اللي حكي له وقتها بوه اللي هو عنده باش يقابل كليون اسمه كان يذكر مليح اسمه محمد باش يشري من عنده موبيليا. قال له راو كلمني واحد عنده برشا موبيليا باية مش خايبة وعنده معها موعد. ما هو ما قلتلكش اللي أشرف عنده محل يبيع ويشري الأثاث المستعمل. موعده مع محمد هذا اتأجل كذا مرة على خاطر أشرف كان ليه عندهم معرض وقتها يعملوا فيه يبيعوا فيه في الأثاث كالعادة المستعمل وجديد وكذا. حاسيله اتوجه محمود مباشرة الحانوت بوه، غادي القى دفتر فيه نوامر التليفون والعناوين متاع الكليونات اللي بوه باش يتنقل لهم، ولقاه مقيد في الدفتر متاعه اللي هو عنده موعد في مدينة 15 ماي. وقتها كلم مجموعة من أفراد عائلته يستنوا في أي خبر على أبوهم على أحر من الجمر، علمهم اللي هو ماشي ال 15 ماي يفركس عليه. بالكش قال قابل محمد هذا ولا قابل كليون آخر غادي، قال لهم على كل حال أنا هاني قصد ربي وانتم شوفوا شكون من شباب العائلة ويقصدوا ربي نتقابلوا غادي انفركسوا عليه زيد رابش نقعدوا نستناو الأمن والحاكم وكذا. وكان ذلك كذلك. أول ما وصل محمود للمدينة لقى أفراد العائلة الموسعة تبارك الله سبقوه وبداوا يفركسوا في المدينة وزعوا رواحهم قالبين الدنيا على أشرف. الوقت وقتها تقريبا وصل النص الليل والجماعة ما خلاوش بلاصة ما فركسوش فيها. سألوا الناس في الشوارع وراوهم

طاور وشيسي أشرف ذايا أرضه كانت له بلاعة حد ما شافه حد ما يعرفه. حتى يجي تليفون المحمود من واحد من الشباب يقوله فيه اللي لازم يجي طول منطقة اسمها المجاورة 14. على ما يبدو فما معطيات على بلاصة أشرف. طار محمود وصل لك البلاصة اللي نعتوها عليها، يلقى الناس الكل يفركسوا ملمومين تحت عمارة. شفما لباس لقيتوه؟ لا يا أشرف ما لقيناش. لك محمود ولا شنو ما لقيناش، لكن لقينا الموتور متاعو بجنب باب العمارة. زعما بو في العمارة؟ مش يعمل فيها العمارة والتوى؟ ولا فما شكون استغل الحادث اللي صار له وسرق له الموتور والتليفون؟ على كل حال أهل أشرف قعدوا يستناو في دويرة كالعمارة، شكون من السكان باش يسألوا باش يصدموا على الديارة كيكا. استناو شافوا واحدة من المتساكنات خارجة، سألوها شفت شي بالله مولها الموتور يا مدام؟ لا سيدة قالت لهم ما شفتوش. عندك شي فكرة بربي من وقتاش هالموتور وهي لهنا؟ قلت عندها برشا، عندها برشا قدام العمارة، يمكن من خرجت الصباح العشرة متاع الصباح. كيفيه من العشرة متاع الصباح؟ كيفيه من العشرة متاع الصباح؟ محمود ما فهم شي. بوه كيف كلمه وقاله لي هو عامل حادث، الوقت كان تقريبا ماضي ساعة ونص. كيفاش أشرف عمل الحادث والموتور وقتها موجودة في العمارة؟ ها؟ وهو من العشرة متاع الصباح في العمارة هالموتور، والحادث مضي ساعة ونص حسيله. عائلة أشرف شافوا فوق باب العمارة فما كاميرا مراقبة، وعلى الفور شدوا صحيح فك الحارس متاع العمارة يوريهم تسجيلات الصباح. وفعلا رجعوا للفيديوهات نفس النهار قبل العشرة متاع الصباح، وهنا تظهر أشرف وصل للعمارة تقريبا مع التسعة ونص متاع الصباح. وقف الموتور متاعه، قعد وقف يستنى شوية، قدموا شوية فك الكاميرا، فجأة خرج راجل من العمارة سلم عليه ودخلوا مع بعضهم. ساعة من بعد الرجل هذا خرج وحده من العمارة، وأشرف شقعدوا يتبعوا عمره ما خرج. بسؤال حارس العمارة على السيد اللي كان مع أبوه اتضح أنه اسمه محمد. محمد عرفته؟ هذيك هو نفس الشخص اللي كان أبوه مقيد اسمه في الدفتر وقال لي هو عنده موعد معاه. محمود اطلع يجري لدار محمد، دق الباب، حلت له بنية الباب. عسلامة عسلامة، اسألها على أبوها. قالت له راو ما هوشي في الدار. اسألها على أبوه. قالت له راني ما نعرفش ما ريتوش. كيفاش ما ريتوش؟ كيفاش ما تعرفش؟ هو متأكد أنه أشرف بوه ما خرجش من العمارة، هذيك علاش أصروا أنهم باش يفركسوا الشقة، وهذاك اللي باش يصير ثم بعد ذلك باش يدوروا العمارة دار دار. بداوا بالدار اللي مقابلة دار سي محمد، هذا دقوا عليه الباب محل حد. سكان العمارة أكدوا لهم أنه الدار فارغة وما لها يعيشوا البر، هذاك علاش خلاوها ومشاو يفركسوا في بقية الديار. لكن كانوا متعاونين معاهم الحقيقة، الجيران يفركسوا كذا تفضل مرحبا كذا، ما فما حتى أثر السي أشرف. هنا شبقى دار واحدة، الدار المسكرة اللي ما لها ما همش هنا. رجعوا للدار المسكرة، خلعوا الباب ودخلوا، والمشهد اللي شافوه عمرهم ما باش ينساوها. أول ما دخلوا للدار تحديدا في الصالة لقاوا أشرف طايح في القاعة، طايح على وجهه غارق في دم، وإيديه وساقيه مكتفين بالسكوتش. والجيران تلموا على صوت الصياح والعياط، وعلى الفور تم الاتصال طبعا بالشرطة وبالإسعاف. بعد هذا الاتصال رجال الشرطة والإسعاف كانوا حاضرين على عين المكان، وين تم رسميا إعلان وفاة أشرف مقتول، وانطلق التحقيق في القضية. أولا معاينة مسرح الجريمة، وطبعا إرسال الجثة للطب الشرعي.
أول شخص بدأوا بسماعه مرت محمد السيد هذا لي أشرف جاب حذاه. زوجة محمد قالت المحققين هي ما عندها حتى فكرة على رجلها وين، أما سيد محقق مستحيل يكون راجلي هو اللي عمل هكا في السيد هذا، يا ربي يرحمه راهو راجلي ما يقتلش نمالة، فما بالك باش يقتل راجل كامل. لكن بنتها كان عندها رأي آخر، أكدت للمحقين أنها وهي في الدار بوها دخل وحويجه كلها دم، وهي تفجعت قالت له شبيك بابا لاباس تضربت كذا، قال لا لا ما تخافش عايش بنتي متعب في الخدمة عندي خشمي رعف خشمي رعف وهاني حبيت نبدل حوايجي ونخرج لاباس لاباس. هنا بعد ما الأمن خذاها الشهادة باستشارة النيابة العمومية تم إصدار إذن بإيقاف محمد اللي تحول إلى مشتبى فيه أول وأساسي في قتل أشرف، وبعد نهارين سيتم العثور عليه سي محمد بعد ما تم تعقب تليفونه وتحديد موقعه القوى متخبي في دار صاحبه في ولاية أخرى. محمد هذا نحكيه عليها إلكتريسيان يخدم في شركة مصرية معروفة اسمها شركة المقاولون العرب. المهم خلال التحقيق معاه محمد ما تعبش المحققين برشا واعترف باللي هو اللي قتل أشرف، قال أنا أموري المادية كانت على أحسن حال، ولكن في يوم وليلة نهار كنت شاد التليفون يندور في وسائل التواصل الاجتماعي فجأة ظهر لي إعلان، ويا ليت وما ظهر لي إعلان على لعبة. في الأول محمد قال ماشي في بالي لعبة عادية، لكن كي ركزت أكثر قريت وجربت اتضح أنها لعبة متاع قمار، تلي شرجيتها وبديت نلعب ومن أول ما لعبت ربحت. وقتها قلت الدنيا ضحكت لك يا محمد، هي حكاية فارغة أني قاعد على روحي بنلعب وندخل في الفلوس واللعبة سهلة، من ربح الربح ومن لعبة اللعبة، وكل لعبة نغرق معاها أكثر، مرة نخسر مرة نربح، ما نخسر أكثر بياسر ملي نربح. وفي جرة القمار والرهانات اختلس محمد 16,000 جنيه من الشركة، كانوا عاطينهم له باش يشري بيهم اللازم معدات وكذا، خسرهم الكل وهو يلعب ما عادش عارف منين يرجعهم. وقتها قال لقيت الحل، عندي المرأة مي مخلية ترف فلوس في البنك نزلها الكارتة متاعها ونصرف بيهم نعاود نلعب بيهم وتو نرجع فلوس الشريكة ونرجع فلوس المرأة. مرته في حسابها البنكي كانت مخلية 28,000 جنيه الكل بشي دقدقهم. في الوقت هذا إدارة الشركة كانوا عاملين عليه ضغط باش يرجع الفلوس، كيف فشل باش يرجع المبلغ اللي يستناو فيه الشركة حولته للقسم القانوني وطرد من الخدمة. بطبيعة الحال مطرد ويزيد يلزمه يرجع الفلوس ما كانش باش يلقى روحه في الحبس، ما كان عنده حتى حل آخر، مرته وفرد عائلته ما يعرفوش بالكارثة اللي عملها. بعد تفكير طويل تفكر الدار اللي مقابلة داره هي مو ولها يعيش البرة ما يمأثى وفيها لفاث وفيها المكينات، قرر يسرق الدار ويبيع اللي نجم يبيعه. استغل نهار من نهارات غياب مرته وبنته على الدار وتوجه للدار اللي مقابله، كسر الكوبة ودخل، وكل مرة ولا يدخل الدار يهز قطعة ولا يهز أباري ويبيعه، مرة بنك مرة تلفزة مرة ماشينا لفي، حتى شاف إعلان لصاحب محل متاع بيع موبيليا محل أشرف، قال اللي عنده ما يبيع ما موبيليا قديمة ولا جديدة يكلمني. تواصل هو معاه ومشاله للحانوت متاعه وقال له هو يحب يبيع شوية أثاث، عنده شوية عنده بلاكارات في الدار وعنده مبل متاع تلفزة، وقال له رأي سلعة الخارج وانا باش ننقل ولازمني نبيع. واشرف كيف شاف التصاور عجبه لفاف والسوم معقول جدا ووافق،
رجع محمد للدار، كري كرهبة، نقل السلعة، وصل الموبيليا للبوتيك متاع أشرف وبيعهم له، والمبلغ كان 2800 جنيه. اما ايش باش يعملوا له بربي 2800 جنيه؟ ما ينجموش يخلصوا له ولو 10% من ديونه. هذيك علاش كيلقاها زاد المره هذه سهله، قرر يبيع الموبيليا متاع الدار الكل ويخليها سقف وقاعه دار جاره. كلم في التليفون، كلم اشرف وعلمه أنه ناوي يبيع الموبيليا متاعه الكل، وتفاهم معاه على أساس أشرف باش يجي يعمل معاينة للموبيليا على عين المكان ويشري على البلاصة. تعدت الأيام وأشرف تلهاه في المعرض، ولكن كل مرة قاعدوا يكلموا في بعضهم. اتصل نهار بمحمد وتفاهم معاه باش يقابله الصباح، وإذا تفاهموا على البيعة وقتها قال له يكلم الخدامة اللي معاه يمشي يبعثهم يهزوا الموبيليا. وكان ذلك كذلك. أول ما وصل أشرف قدام العمارة متاع محمد، كلموا في التليفون أهبطل وطلعوا معاه الدار جاره. أشرف دخل الدار وبدأ يقيم ويعاين في الموبيليا، وعنده كيل كارني وريقة هكا، بدأ يقيد هذه سومها كذا، هذه بيت النوم، هذه بيت الصغار، هذه الصالة وغيره. ومن بعد قعد أشرف في الصالة وخرج كالكولاتريس، حطها فوق الطاولة وخرج زادة من ساكو فلوس وبدأ يحسب. هو غطس يحسب في الفلوس ومحمد عينيه زغلت على كالساك، ودون مقدمات هز فاز وضرب به أشرف على رأسه. الضربة كانت قوية وبالوقت فقد الوعي، وقتها كتفه من يديه وسقيه بالسكوتش، ومن بعد دون مقدمات مشى للكوجينة جاب سكينة ووجه سلسلة من الطعنات الأشرف المسكين في رقبته وفي صدره وفي كرشه وفي جنبه، حتى تأكد أنه مات وشبع موت. هز الفليسات لقاهم تقريبا 31,000 جنيه. هز معاهم تليفون أشرف نحاه من جيبه وبقى يفركس في النوامر اللي عنده، حتى لقى نومر ومقيده ولدي محمود. كلمه بدل صوته على أساس في بلاصة فيها جوجمة وضوضاء وكذا، وعلى أساس ما نجمش يحكي مليح، وقال له اللي هو عمل الحادث. محمود قال في اعترافاته أنه الهدف من هذه الكذبة أنه يشتت انتباه العائلة باش ما يفركسوش عليه، حتى يلقى هو طريقة يتخلص بها من الجثة وما عاد يوصل حد الأشرف. من بعد محمد طل من الباب، تأكد أنه ما فما حد في الدروج، خرج ودخل مباشرة الدار وباش بدل حوايجه. ووقتها تفاجأ بنته في الدار، توتر وكيف سألت وعدم ملقى ما يقولها، قالها الكذبة اللي قلت لك عليها تاع خشم ورعف وكذا. دخل بدل حوايجه وقال بنته ما تقولش عايش بنتي لأمك، ما غير ما تشغل لها بالها، لا تقولها لا على دم لا على هم يحزنون، تفهمنا عايش بنتي باهي يا بابا. في الأول قعد في قهوة ما عرفش وين يمشي، مشى لدار صاحبه، قال لي هو تعارك مع المرأة ويحب يعدي بحذاها يا مات حتى يوصل معاها الحال. مرحبا. غادي مع نص الليل تقريبا بنته كلمته، قالت له اللي راهو فما برشا ناس جاوا للدار يفركسوا عليك يا بابا ويسألوا على راجل قالوا اسمه أشرف ولا شنو جاي معاك. والتليفون هذا مكن المحقين من تحديد موقعه وإلقاء القبض عليه. بعد اعترافات محمد تم تحويله لمحكمة جنايات حلوان، وانطلقت المحاكمة متاعه في أكتوبر 2025، وصدر على إثرها الحكم في حق محمد عبد المنعم بإحالة أوراقه لمفتي الجمهورية لتأييد حكم الإعدام شنقا. المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد. إذن كنتوا تسمعوا منذ لحظات في قصة الأثاث هذه وشفتوا كيفاش حكاية عادية كلاسيكية متاع واحد باش يبيع الأثاث وواحد باش يشري من عنده تنجم تتحول لجريمة فظيعة. قصة تنجموا تسمعوها وإلا تتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. كيفها؟ كما قضية المرة هذه مش باش تهزنا للأثاث ولكن باش تهزنا لغابة في قلب غابة في كولورادو في الولايات المتحدة الأمريكية. بروس نحكي لكم القصة متاعو كيف كيف تسمعوها وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة للجميع.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم إذن باش تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا ولاية كولورادو وترجع بينا لأكتوبر من سنة 1995. كولورادو هي وجهة الصيادين وخاصة منهم المغرومين بصيد الحيوانات البرية الضخمة. تقريبا كل عام الآلاف من الصيادة يزوروا غابة إنكومباجري ناشونال فورست الموجودة في غرب كولورادو. في الغابة هذه فما برشا حيوانات كيما الغزلان، دبوبة، حتى أسود الجبال يقولوا لهم. هذاك علاش تعتبر من أكثر المناطق تنوع حيواني بخلاف أنها غابة مزيانة وكلها مناظر خلابة. أحنا في النهار الثاني من موسم الصيد عام 1995 تحديداً نهار 15 أكتوبر 1995. نهارتها كان دوك كايل يخيم في الغابة عامل كيف يشرب في قهوته. فجأة يسمع في صوت امرأة تصيح. قام يجري ناحية صوت الصياح. غادي شاف امرأة في القاعة وبجنبها راجل ظاهر غارق في دمه. بسؤالها على شنو اللي صار قالت له للسيد المصاب هذا رجلها واللي هي لقاته هكا في القاعة غارق في دمه مش بعيد على البلاصة اللي يسكنوا فيها بعد ما جيت تفركس عليه كي ما روحش. الظاهر أنه رجلها أصيب برصاصة طائشة في صدره من أحد الصيادة. دوق بالوقت اتصل بالشرطة ولكنه بلغهم بالإسارة وبلغهم أنه رو الراجل مات خاطر هو تفقده ويلقاه ما عادش يتنفس مفارق للحياة. بعد البلاغ الشرطة بتكون حاضر على عين المكان سريعا مع الإسعاف والمسعفين. أكيد أول ما عينوا حالة الضحية باش يأكدوا وفاته رسميا وانطلق إذن التحقيق في قضية الوفاة هذه. الضحية هو بروس دودسون عمره 48 سنة يخدم تقني في مختبر تابع المستشفى دلتا. مازال عروس جديد 3 شهور التالي عرس بجانيس اللي باستجوابها قالت أنها استبطات رجلها كيف ما رجعش للمخيم تعرف كي الكامبينج معمول في الغابة. يا أخي مشيت تفركس عليه قدمت خطوات وشافت المشهد الصادم. من الغريب أنه رغم اللي بروس كان لابس الجاكيت الحمراء اللي يلبسوها اللي يبدأوا يدوروا في مناطق الصيد هذه باش يشوفوهم الصيادة في الغابة ولابس الكاسكيت البرتقالية تبدأوا يشعلوا يبدأوا من بعيد إلا أنه أصيب بالرصاص لدرجة أنه الصياد ما نفهموش ما شافوش ما خذاش احتياطات وما إلى ذلك. على العموم بعد المعاينات تم نقل جثة بروس للطب الشرعي ونتائج تقرير الطب الشرعي الأولي كانت مذهلة بالنسبة للمحققين. مذهلة لأن بروس ما تعرضش لإطلاق نار مرة واحدة كحادث يصير لكنه لقوه مضروب بثلاثة كراتش، واحدة بين ظفرين سطحية في ظهره، واحدة في صدره، وثالثة دخلت من ظهره واستقرت في رواريه. من خلال المعاينات والتقرير الأولي السيناريو بالنسبة للمحققين كان الآتي. بروس كان متعدي على روحه في الغابة فجأة تذب الكرتوشة الأولى. الكرتوشة اخترقت الفيست إذا الحمراء اللي هو لبسها وجرحته جرح طفيف. من الواضح أنه بعد ما تجرح في ظهره وتفجع وبش ينبه الصياد اللي موجه البندقية ناحيته نحى الفيست متاعه وبدأ يلوح بها هكا يبيبي بها كيما هكا بالراية ولا رسالة للصياد اللي من غادرة على بعد مئات الأمتار ولا كيلومتر باش يوقف إطلاق النار. لكن وقتها تم إطلاق النار على بروس مرة أخرى، ربما في باله به غوريلا ولا الله أعلم عليش يضرب فيه. رصاصة اخترقت صدره وخرجت من تحت إيده اليمين. وقتها طاح في القاعة، حاول يزحف بالجهد اللي عنده باش يبعد، لكن وقتها جاته رصاصة ثالثة وقاتلة دخلت من ظهره واستقرت في ريته. الرصاصة اللي استقرت في ريت بروس اتضح أنها رصاصة عيار 243 مليمتر. خلال تمشيط المكان اللي تلقت فيه جثة بروس، واحد من المحققين لقى ثقب جديد متاع الرصاصة في عرصة مدرية متاع السياج. بقى يفركس قريب من المنطقة هذه حتى وصل لبلاصة كلها شجيرات صغار، ومن غير ما يقصد بساقه عفس على غلافات رصاص، غلافات رصاص عيار 308 مليمتر. مع العلم أن الرصاصة الأولى والثانية اللي تعرض لهم بروس حسب التقرير إذن هما من عيار 308. وجود زوز أنواع رصاص حاجة تخلي المحققين يحطوا زوز احتمالات، يا أما اللي أطلق النار على المرحوم استعمل زوز بندقيات وهذا صعيب إلا إذا كان عدا وقتها ولا تيورونسيري ولا ولا ولا سنايبر، وإلا احتمال ثاني يكون فما أكثر من شخص أطلق النار، زوز صيادة مع بعضهم في بالهم درافيش يصطاد. لحد اللحظة المحققين ما زال ما عندهم حتى فكرة هل الوفاة هي حادث وإلا فما شكون مخطط ومصر على قتل بروس. في الأثناء المحققين مش عملوا طلع على الليستة متاع أسامي الناس اللي كانت موجودة في الغابة للصيد نهار مقتل بروس، وتفاجئوا أنه طليق جانيس السيد اسمه جي سي لي كان موجود في الغابة هو زادة يخيم مش بعيد على الكوبي. معلومة خليتهم يعيطوا لجي سي للتحقيق معاه، وفي سماعه قال للمحققين صحيح مشيت نصطاد وخيمت نهارتها في الغابة سيد المحقق، ها مش جديد عليا راهو أكثر من 20 سنة هذيك هي عاداتي، أنا كل عام نمشي ونخيم. وزيد ما كانش في علمي اللي جانيس ورجلها هما زادة غادي. باهي شنو نوع البندقية اللي عندك سيدي الكريم؟ البندقية متاعي عيار 308 مليمتر. ويني بندقيتك؟ سيد المحقق يمكن مش تظهر لك الحكاية غريبة، ما صدقني البندقية تسرقت لي ليلة قبل هالجريمة اللي تحكيه لي عليها وما فقتش بها، تسرقت حتى روحت الداري في اليوتا، ومش كان هي داير تسرقت سيد المحقق، حتى ذخيرة الرصاص متاعي تسرقت معاه. الرصاص كان من نفس النوع اللي تلقاه قريب من مسرح الجريمة. حقيقة كل المعلومات اللي قدمها جي سي تخلي شكوك المحققين تتوجه ناحيته. عندهم طليق موجود في نفس المكان اللي تقتل فيه راجل طليقته، العيار الموجود قريب من مسرح الجريمة يتطابق مع عيار الرصاص متاعه، وزيد يقول لي البندقية والذخيرة يا لطيف اتسرقوله. المحققين اكتشفوا أنه جانيس وجيسي انفصلوا بعد اكتشاف جانيس الخيانته له. جيسي كان يخون في مرته مع صاحبة بنتهم، شعلينا فيه أول ما اكتشفت هي الخيانة طلبت اطلاق مباشرة وعاشت بعد حياتها بشكل طبيعي وما زالت كيف عرست ببروس. زعما جيسي غار اللي طليقته ما بقاتش تبكي على الأطلال وفيس عرست وقرر ينتقم منها ويقتل رجلها. في استجوابه أصر جيسي على براءته، وأكد للمحققين أن وقت وقوع الحادث هو كان مع حبيبته وزميلته في العمل يصطادوا وما فارقهمش للحظة، وفعلا الزوز بشي أكدوا كلامه. في الأثناء جت معلومة للمحققين اللي جانيس ما زالت كيف تحصلت على ثلاثة أو عوائد ثلاثة عقود تأمين على حياة بروس، عقود اللي عملهم بصدفة قبل وفاته بفترة قصيرة. مجموع مبالغ التأمين اللي تنجم تتحصل عليهم جانيس في حالة وفاة بروس في حادث 500,000 دولار. هذا زاد بالنسبة للمحققين نجم يكون دافع مهم للقيام بجريمة قتل، خاصة أن المحققين بعد استجواب العائلة والناس المقربين من بروس فهموا أن فكرة التخييم هذه والصيد كانت في الأصل فكرة جانيس. بروس لا يحب الصيد ولا كان يحب يمشي، لكن مرته وعروسته جديدة كبشت فيه واضطر أنه يمشي معها ويهزها باش ما يغششهاش. أكثر من هكا، أفراد العائلة كانوا مصدومين من تصرفات جانيس وقالوا للمحققين اللي هي النهار فقط بعد وفاة رجلها لوحة دبشوا الكل. كيفاش؟ والله كما بقول لك، دبشوا الكل لوحته من دار، بل وصلت طلبت من شكون يقتل كلبه هك، وفاش جاك الكلب وباعت حصانه ونحات اسمه من صندوق البريد لبواتو لاتر، نحات اللقب متاعه. المرأة كأنها مزروبة باش تمحي كل أثر رجلها، الرجل اللي معرسة بيه ما عنديش 3 شهور. زيد بروس كانت عنده أمنية أنه بعد وفاته يتم حرق جثته ويتم نشر الرماد متاعه في مسقط رأسه مدينة ليدفيل في كولورادو. لكن بعد الجنازة جانيس هزت كرماد، ما هو كيحرقوه يحطوه في كل بوكالة كل فاس، هزت كرماد ومع بعض من أفراد عائلته توجهوا لمدينة ليدفيل فعلا، لكن بكل وقاحة حسب ما وصفوا أفراد عائلة المرحوم. أول ما قربوا من المدينة قتلهم لحظة، هبطت من الكهرباء، هزت معاها كرماد ولوحته على حافة الطريق. هذا الكل وصولوا المحققين قبل ما جانيس تعلمهم اللي هي مستحقة شوية راحة وبش تمشي لتكساس لدار قريبتها بش تنجم تعيش حزنها وتعيش حالة الحداد على رجلها. لكن المحققين اكتشفوا اللي هي الحقيقة مش في حداد برشا، ما هو عملوا بما يعرف التحقيق المالي واكتشفوا أنه البطاقة البنكية متاع جانيس تم استخدامها أكثر من مرة في لويزيانا وتحديداً في كازينو بلايرز كلوب. يعني جانيس المسكينة الحزينة في تكساس والكارتة متاعها تلعب في القمار في لويزيانا. بعد اللي عرفوه المحققين تم استدعاء جانيس لاستجوابها، وبعد مواجهتها بكل المعلومات اللي عرفوها عليها جانيس أنكرت تماماً أي علاقة لها باليسار رجلها. صحيح ربما يظهر لكم تصرفاتي غريبة كيفاش بعد ما هو توفى، ولكن ما عندي حتى علاقة بالجريمة، اش دخلني أنا مشيت نلقاه ميت رجل مضروب برصاص متاع صيادة. هما بخلاف الحقيقة تصرفاتها الغريبة هذه ألقاوا حتى دليل إدانة ضدها. لكن المحققين ما زالوا مواصلين التحقيق، كانوا مصرين على البحث على البندقية عيار 308 مليمتر اللي ادعى جيسي أنها تسرقت له، قلبوا عليها الغابة حتى أنهم قطعوا بعض الأعشاب العالية، نظفوا مساحة كبيرة من الغابة، استعملوا أجهزة كشف المعادن، لكن شي بح هالبندقية ما فماش. البحث ما كانش سهل بالنسبة للمحققين، الغابة راهو كبيرة نحكيه على مئات بل آلاف الهكتارات، وزيد الطقس كان صعيب تقريبا لمدة نص عام الغابة كان يغطيها الثلج، بالتالي كانوا يستناو حتى الصيف يرجع، المحققين يرجعوا معاه باش يكملوا البحث في القضية. على طول 3 أشهر متاع الصيف لمدة 3 سنوات المحققين كانوا يمشيوا ويجيوا على الغابة ويفركسوا على أي دليل يوصلهم للحقيقة، وكان معاهم متطوع من منظمة تخدم على البحث على الأشخاص المفقودين. لكن مرة هذه المتطوع عجبته فكرة أنه يفركس على سلاح ومشى معاهم. في أحد المرات قرروا يمشيوا للموقع اللي كان مخيم فيه جيسي تعليق جانيس، وهنا المتطوع اللي يعرف مليح هذه المناطق شاف بركة متاع ماء وبحذها نوع من الطين، تين يقولوله تين البنتونيت، بكل براءة قال لهم: ما لنا صدفة، أول مرة نشوف نوع الطين هذا في الغابة هذه. المتطوع قالك الكلمة والمحقين انبوبة الضوء شعلت في راسهم وخزروا لبعضهم وكأنه كلمته فكرتهم في حاجة. في الواقع المحقين تفكروا إلي لحظة وصولهم المكان الحادث لبست الجانيس كانت كلها طين. وقتها هما احتفظوا بها بلبستها بطبيعة الحال لإجراء التحاليل لازم عليها في حكاية الدم والبارود وغيره، لكن عمرهم ما فكروا في الطين. هنا قرروا المحقين يبعثوا اللبسة للخبراء ليتم تحليل الطين. بحكم الوقت اللي كان طين مبلول عطا وعنده 3 سنين ولا غبرة شايحة ولا تراب، لكن بتحليله الخبراء باش يأكدوا للمحقين أنه الطين اللي كان على الحوايج والصبات متاع جانيس يحتوي على مادة البنتونيت. أكثر من هكا، المادة هذه كانت مطابقة تماماً للعينة اللي خذوها من الغابة قريب من مخيم طليقها. باش يتأكدوا من الموضوع الخبراء قارنوا العينة من صبات جانيس مع عينات طين أخرى في نفس الغابة في بلايص أخرى، وما صارش تطابق، بالتالي الطين جاي من ذلك المكان. فاهم هذا شي يحب يقول؟ ها؟ يحب يقول أنه جانيس نهار الجريمة كانت في ذلك المكان، كانت قريبة من البلاصة اللي سكن فيها طليقها. بالنسبة للمحقين هذا دليل واضح وصريح أنه جانيس هي اللي سرقت بندقية طليقها، ربما في محاولة منها لتوريطه في الجريمة وإبعاد التهم عليها. به رغم أنهم قربوا للجاني لأنه باقي فما سؤال من غير إجابة. هما كانوا يعرفوا أنه رصاصة عيار 308 اللي اخترقت صدر بروس كانت جاية من بندقية طليق جانيس اللي سرقت له، لكن الرصاصة عيار 243 اللي قتلته منين جاية؟ والإجابة مش اكتشفوها بمحض الصدفة في مجلة، ورسم في مجلة واحد من المحققين المسؤولين على القضية يقرأ في مجلة مختصة في السلاح والذخيرة، شاف إعلان الرصاصة من ماركة توسلر عيار 308. في الإعلان كانت فما تصويرة للكرتوشة من داخل تظهر مشابهة بشكل مدهش للرصاصة اللي تلقات في رية بروس. يا أخي مش هذيك عيار 243؟ هنا المحقق فهم أنه اللي كان ماشي في بالهم رصاصة 243 هو في الحقيقة الجزء الداخلي متاع الرصاصة 308. يحب يقول أنه بروس ما تضربش بزوز أنواع متاع كراتش، ما تضربش بزوز بندقيات مختلفة بعيارات مختلفة، وإنما بروس تقتل برصاص من عيار واحد من بندقية واحدة. هكا إذن بالنسبة للمحقين كل شيء أصبح واضح، باش يوصلوا يفهموا أنه جانيس خططت لقتل زوجها من قبل حتى ما تعرس به. جانيس ما كانتش تحبه بروس، هذا اختارت فقط الزواج منه باش تربح فلوس التأمين، وقررت تضرب عصفورين بحجر، تتحصل على فلوس التأمين من شيرة وتلصق التهمة في طليقها وتنتقم منه على خيانته لها من شيرة أخرى، وخطط لكل شيء مع انطلاق موسم الصيد. تعرف أنه طليقها بش يكون حاضر في الغابة، أصرت على بروس رجلها بش يهزها تصطاد رغم اللي ما كانش حاب هو، لكن قتلك قرر يمشي معاه بش ما تتغشش. اختارت موقع تخييم على مسافة قريبة من المكان اللي خيم فيه طليقها. كيفاش عرفته؟ تبقى طليقها قلنا عدت ما قدش من عام، هما كل عام على طول 20 سنة يمشي غادي، يعني هي تعرف مليح وين يخيم في العادة. مشات جانيس وبروس للتخييم، وفي مرحلة ما جانيس بكل هدوء مشات لوين يسكن طليقها. تعرفوا زادة وقتش يخرج يصطاد، كان بعيد على البلاصة، استغلت هي الفرصة انه ما كانش على عين المكان وما فما حتى حد في المخيم تاعه، سرقت البندقية والذخيرة من غدوة سباح نفذت المخطط. قد تستنى في بروس يبعد على المخيم، تخبيت واستنيته يتعدى قدامها. أول ما شافته ضربته بالكرتوشة الأولى، كرتوشة جرحته في صدره. وقتها نحى بروس الفيست كما قلنا متاعه وبقى يلوح بها في باله صياد ضربه بالغالط المسكين، ما في بالوش اللي هي صيادة شادة فيه صحيح. جانيس كانت مصممة تتخلص من فريستها، وضربت الطلقة الثانية اخترقت صدره وخرجت من تحت يديه. أما الطلقة الثالثة ضربت في عرسة متاع سياج، وقتها تنحى الغلاف الخارجي من الرصاصة وبقى فقط الدخلاني متاع الرصاصة، ومن بعد دخلت في ظهر بروس واستقرت في ريته. من بعد جانيس تخلصت من البندقية في مكان ما في غابة كولورادو قبل ما تبدأ تصيح وتعيط وتطلب المساعدة. وين خبيت البندقية لليوم الحقيقة مش معروف. على العموم من البداية كان ظاهر مليح للمحققين أنه المشتبه به ما كانش صياد ماهر، بما أنه لو كان جاء اللي أطلق النار صياد ماهر راهو بضربة كرتوشة واحدة قضى عليه. وما كانوش المحققين باش يشكوا ربما في شبهة جنائية، وما كانش باش يتم التحقيق في القضية كجريمة من أصله. لكن اطلاق ثلاثة رصاصات على فريسة هو اللي خلى المحققين في الأول متأكدين أنه اللي صار جريمة ومش حادث. تم إلقاء القبض على جانيس اللي اعترفت أخيراً بقتلها لبروس، واللي هي خططت مليح باش تقتله وتاخذ فلوس التأمين وبقية أملاكه، وفي نفس الوقت تنتقم من طليقها وتلبس التهمة. بعد 5 سنوات من مقتل بروس أخيراً تم توجيه تهمة القتل العمد لجانيس، وتم الحكم عليها بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد. كانت هذه تفاصيل الحلقتين وإلا القصتين اللي نقترحهم عليكم اليوم في المحقق بلوس. نستنى دائما وأبدا تفاعلكم وتعليقكم على جملة هذه القضايا والعبر اللي ناخذوهم منهم، وإلا زادة مقترحاتكم للقضايا اللي تحبوا أن نحكي لكم عليهم في المحقق بلوس. بالنسبة لليوم موعدنا انتهى، يتجدد اللقاء معكم إن شاء الله غدوة في نفس الوقت من ماضي ساعة للساعتين دائما وأبدا على جوهرة FM، وإلا وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. في الأمان.

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. جوهر
1: اف ام بليسيتي.
2: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
3: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على الياني جيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
4: أريد طور عالمك.
5: العيد متسمي على اللمة، عالضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنة مع بيجو سيتروين أوبيل، عيدكم عيدين، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في لي شوروم دو ستافيم ميسون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
1: جوهرة
0: Jawara Sport avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
3: برعاية مع أريدو في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
4: أريدو طور عالمك.
0: جوهر سبور،
6: ماضي ساعتين، مرحبا بكم في جوهر سبور. البداية بمباريات ربع نهائي كأس تونس، اليوم تتلعب الدفعة الأولى. البداية بالمقابلة الأولى في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، ماضي 3:30، نادي صفاقس يستقبل الملعب الجيبسي. مقابلة منقولة على قناة الوطنية الأولى بإدارة الحكم خالد قويدر وفي غرفة الفار حسني النيلي. غياب السي اس اس باش يلعب المقابلة بدون أجانب، كذلك غياب أيمن دحمان وأبرز غيابات السي اس اس موتيابا، أيمن دحمان، مونديكو، تيفور والمهاجم أونانا. أسباب غياب أيمن دحمان هو التحاقه بتربص المنتخب التونسي بعد الموافقة من إدارة نادي صفاقسي مع الجامعة التونسية لكرة القدم، وغيابة الأجانب حكم أن الملعب الجيبسي موجود في رابطة المحترفة الثانية، وتعرفوا قانون الرابطة المحترفة الثانية لاعبين أجانب ما يشاركوش في البطولة هذه، وبالتالي غياب أجانب النادي الرياضي صفاقسي. المقابلة الثانية كذلك في نفس التوقيت، ماضي 3:30، الترجي الجرجيسي يواجه نادي البنزرتي، منقولة على قناة الوطنية الثانية بإدارة الحكم أمير لوصيف وفي غرفة الفار أمير العيدي، وباش تكون عندنا متابعة لزوز مقابلات في بلان السبور اليوم الأربعاء نتاع العشية. الدفعة الثانية باش تكون غدوة كذلك، ماضي 3:30 في بوحاجلة، بعث بوحاجلة يستقبل الترجي الرياضي التونسي. مقابلة دير الحكم نضال الطيف وفي غرفة الفار هيثم جيرات، ومقابلة باش تكون منقولة على قناة الوطن الأولى. كذلك غيابات أجانب الترجي الرياضي التونسي، 7 غيابات عن مقابلة الترجي وبعث بوحاجلة اللي باش تلعب غدوة ماضي 3:30. والمقابلة الثانية تقدم سقيطة دير الصاعد حديثا للرابطة المحترفة الأولى، يواجه شبيبة العمران. المقابلة يدير الحكم سيف الدين الورتيني وفي غرفة الفار مجدي بلاغة، وباش تكون منقولة على قناة الوطنية الثانية. كما قلت اليوم الدفعة الأولى من مقابلات ربع نهائي، زوز مقابلات السي اس اس يواجه الملعب الجيبسي والترجي الجرجيسي يواجه النادي البنزرتي. في الباسكت، البارح الافريقي سافر لكيغالي بخوض منافسات البال. الافريقي كان صدر مجموعة مؤتمر الصحراء وسيواجه اهلي بنغازي الليبي في ربع النهائي اللي باش يلعب على زوز مقابلات. المقابلة الاولى باش تكون يوم 23 ماي، والمقابلة الثانية باش تكون نهار الاثنين 25 ماي. قائمة الافريقي المشاركة تشهد غياب اشرف القانوني، القائمة الكاملة عمر عبادة، محمد حديدان، زياد الشنوفي، اسامة المرناوي، هيثم سعادة، جوهر الجوادي، مختار جاي، فادي بن عبد الله، كذلك جمال هانكس، جيسي جونز، درو سيسي، امينو محمد، والانجا ايفانوفيتش. كما قلت الافريقي كان سافر البارح الكيغالي في رواندا وباش يلعب منافسه البال في دور الربع نهائي امام اهلي بنغازي الليبي. في الهوند الحديث الكل على نصف نهائي كأس تونس وأبرز المقابلات. ديربي العاصمة اللي باش تلعب نهار الجمعة بعد غدوة المقابلة الأبرز الأربعة ونص في قاعة متعددة الاختصاصات برادس بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. الإفريقي هو يستقبل بحضور جماهير, وذكروا الترجي كان طالب بعقوبة الويكلو على الإفريقي, كذلك طالب بتحكيم أجنبي, لكن التذاكر متوفرة الجماهير النادي الإفريقي على سيت سكرتي بوانتيان, أسعارها 16 دينار 26,553 دينار. تذاكر هذه صالحة لجماهير النادي الإفريقي بحكم أنه يستقبل في نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد, ونصف نهائي الثاني بشكون نهار السبت 23 ماي ماضي 3 بين ساقيت الزيت وجمعية الحمامات. تدور اليوم مواجهة الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج في الدوري المصري ومصير البطولة. اليوم نعرفه في الدوري المصري منافسة كبيرة بين الزمالك صاحب المركز الأول عنده 53 نقطة, بيراميدز المركز الثاني عنده 51 نقطة, والأهلي المصري صاحب المركز الثالث عنده 50 نقطة. الزمالك انتصار أو تعادل يتوج رسميا ببطولة الدوري المصري. بيراميدز من أجل التتويج ينتظر هزيمة الزمالك, والأهلي من أجل التتويج ينتظر تعثر بيراميدز وهزيمة الزمالك. برنامج المقابلات الثلاثة يتلعبوا 6 نتاع العشية. المصري البورسعيدي يستقبل الأهلي المصري, بيراميدز يستقبل سموحة, والزمالك المصري يواجه سيراميكا كليوباترا. كما قلت الزمالك هو الأقرب للتتويج انتصار أو تعادل يخليه يتوج ببطولة الدوري المصري. قمة مشوقة 6 نتاع العشية, تنجم تابعوها على قناة اون تايم سبور. اليوم نهائي اليوروبا ليج 8 نتاع الليل في اسطنبول, فرايبورغ يستقبل او يواجه استون فيلا. نهائي المشوق تابعوه على قنوات بين سبور. والرقم الابرز هو اوناي امري مدرب الاسباني ومدرب استون فيلا يبحث عن خامس القابه باليوروبا ليج كاكثر مدرب تتويجا بهذه البطوله. قمه مشوقه 8 نتاع الليل بين فرايبورغ الالماني واستون فيلا الانجليزي. كانت هذه ثانية نشراتنا الرياضية, أكثر تفاصيل تلقاها على سنتنا جورا في بونيت, وموعدنا الرياضي القادم الأربعاء في بلانيت سبور مع جمال وكامل إيكيب لمتابعة الدفعة الأولى من لقاءات الكأس أو ربع نهائي كأس تونس.

0: Labo 2.0.
1: Labo 2.0, votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
2: من ساعتين و 13 دقيقة مساءً، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع كالعادة في لابو 2.0. رافقكم مع أخبار الشباب، أخبار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حتى الأربعة متاع العشية. مرحبا سمية صغير في الإخراج، نرجس قليلة في الديجيتال، وأمين الميلادي من قدام الميكرو. الانطلاقة كالعادة بالموسيقى، تجينا مع عند شامة.

0: 70 24 29 100 والا 73 24 3000.
1: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج ملا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
2: جوهره اف ام بوبليسيتي
3: لابو 2.0

سيلين ديان مع نوصل ماضي ساعتين وخمسة عشرين دقيقة. مرحبا من جديد باللي التحقوا بنا في لابو 2.0. الموعد باش يكون ثقافي وفني إن شاء الله نهار الجمعة 22 ماي دونك بعد غدوة مع نادي سوسة المالوف والموسيقى التقليدية بمناسبة عيد ميلاده الخامس. يحيي حفل فني بمشاركة فنان سفيان زيدي مع ستة متاع العشية في قاعة السراي. تنجموا تربحوا معنا أنتم تذاكر لحضور الحفل هذايا. تنجموا تبعثوا SMS في حرف جي على 85990 إذا كان تحبوا تشاركوا وتربحوا زادة على شلين. إن شاء الله بالتوفيق للجميع وإن شاء الله مربوحة. نذكر الموعد بعد غدوة نهار الجمعة 6 متاع العشية دونك شوية فنية مع نادي سوسة للملوف والموسيقى التقليدية بمشاركة الفنان سفيان الزيدي. SMS في جي على 85990 يربحكم الكادوات ويربحكم التيكيات. يلا مواصل معكم بعد شوية مع فقراتنا في كلام في الديجيتال ما بعد الموسيقى اللي جينا توت سويت مع عند رحمة محسن.

0: ديجيتال.
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة من كلام في ديجيتال. اليوم باش نحكيو على ايدي دارت برشا وعملت ديبا كبير في الانترنت. اسكو الاي اي ينجم ينسخ روحه ويبدا يمشي من ديفايسز اخرين؟ هو الارتفيشال انتليجنس ينجم، اما كرياتور ماهيش حيره وما عندهاش الفولونتي نتاعها. يعني ما تقولش مثلا الاي اي ما يدورش يقول نحب نستنسخ روحي ولا نكلوني روحي، ولا هي ما تحركش روحها وما تعيشش وكل شيء. اما شنو ينجم يصير في الرياليتي؟ سيتواسيون صحيحه اما مش كيما قاعدين نتخيلوا فيها. اي اي انجنت ينجم ينسخ الكود نتاعه، لي ديفلوبور ينجم يعمل ديبلويمون نتاع موديل في دوتر سيرفور، وينجم اوتوميشن تولز يعني يعمل كوبي في الكلاود سيستم نتاعو. اما كلها بيرميسيون سيستم معين وبيان سور باليومن كونترول. وشنو الحاجه المصحيحه؟ انه الاي اي نجم تنسخ روحها، نجم تتعدى من ديفايسز وحده، نجم تولي فيروس. هذه برشا ساينس فيكسيون اللي جايه من موفيز وريسيرش. على فكره فما اورجانيزاسيون يجربوا كيبيبيليتي ليميتس نتاع الاي اي في اللابس انفايرمنت كيف باليسيد ريسيرش. هما يشوفوا كان الاي اي تنجم تكمل تاسكس بالاوتوميشن، كان تنجم تقاوم الشت داون في السيمولاسيون، وشنو الليميتس نتاع الاوتونومي نتاعها. اما ديما في دي لابوراتوار مش في الانترنت الريال. والكونكلوزيون نتاعنا، الاي اي ماهوش ليفينغ سيستم، يعني ماهيش حاجه حيه، وماهوش حاجه ينجم يستنسخ روحه وحده، ماهوش طول ينجم يكون كما نقولوا ماهوش داخل في العباد. اليوم حلقه كلام في الديجيتال ان شاء الله تكون عجبتكم. نعرفوا من حاجه اللي ما نجمش يستنسخ روحه. تلقاونا كل عاده من اثنين للخميس من ساعتين للاربعه في لابو 2.0. باي باي.
0: كلام في الديجيتال.

0: نرجع معكم بعد الموسيقى لمارون فايف مع نوصل للماضي ثلاثة غدا رجيم بعد شوية الأخبار في موجز ماضي ثلاثة وبعدها ساعتنا اللي جاية تكون في حديث على الذكاء الاصطناعي والمستجدات خاصة مع جوجل في لقائها البارح والكينوت بتاعها تنتعرفوا على أهم النقاط اللي ترقت لهم وشنو عندها جديد تفاصيل إن شاء الله في ساعتنا اللي جاية من لابو 2.0 نوصل معكم بالموسيقى مع القيصر كاظم الساهر
1: كبري عقلك كبري عقلك

0: تسعة وسبعين أربعة وعشرين 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. تم اليوم بالحمامات تنظيم المؤتمر الدولي 34 للجمعية الدولية للبيداغوجيا الجامعية تحت شعار التعليم العالي في مواجهة التغيرات المجتمعية بمشاركة حوالي 10 دول، وفق ما صرح به لمراسلة الجوهر أف أم روضة العلاقي رئيس الجمعية نبيل الجملي.
2: المؤتمر هو 34 حول التعليم العالي في مواجهة التغيرات المجتمعية، إعادة النظر في البيداغوجيا الجامعية للاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية. يشارك فيه مجموعة من الجامعات الأجنبية والتونسية من 10 دول مختلفة في هذه الدورة اللي تعود بعد 20 سنة لتونس. المؤتمر يتمحور حول 5 محاور أساسية. المحور الأول تحديات المجتمعية، أخلاقيات ومسؤولية التعليم العالي. المحور الثاني حول الابتكارات البيداغوجية، التجديد، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم العالي. التنوع، الإدماج والإنصاف والتعلم مدى الحياة هو المحور الثالث. ثم التعاون الدولي والتعاون الأكاديمي هو المحور الرابع. ونختم بالمحور الخامس حول التطوير من كفاءة أساتذة التعليم العالي في البحث العلمي في جانب البيداغوجيا الجامعية. البلدان المشاركة ننطلق من تونس، الجزائر، المغرب، لبنان، كندا، فرنسا، بلجيكا، سويسرا، مدغشقر، تقريبا 10 دول مشاركة في هذا المؤتمر.
1: أعلن كل من نادي التربية على المواطنة بدار الشباب المدينة الجديدة ونادي التنمية الذاتية بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروسة عن إطلاق المشروع التربوي أسرتي تتحدث خلال الفترة ممتدة من 22 إلى 24 مايو الحالي. ويهدف هذا المشروع التربوي الذي سينظم في فضاء المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس إلى تعزيز الحوار داخل الأسرة وتقوية الروابط بين أفراد العائلة، إضافة إلى تنمية مهارات التعبير والتواصل لدى المشاركين من الشباب والأولياء. هذا يتضمن جدول المشاركة، ويتضمن البرنامج سلسلة من الورشات التفاعلية والأنشطة الترفيهية والألعاب التربوية، إضافة إلى تنظيم نقاشات هادفة تسعى إلى ترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم داخل الأسرة. ختاما في أخبارنا العالمية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نتنياهو سيفعل ما يريده من شأن بشأن إيران، ونحن متفقان فيما يتعلق بطهران حسب تعبيره. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: شباب جمعوا جمعوا جمعوا دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة انتو بتحكي عنها على البنوتة لا لا مش سامعني صوت مرو قولي كلام مرو كنت فين احكيلي
1: مستونس وشايف منظر من زوقي وحدي كتكوتي قاعدة قدامي لابسة اخضر فستقي

0: بالساين مع ايسو بيز على جوهر اف ام. نرجو معه في لابو 2.0. مرحبا من جديد. مال 23 دقيقة نحكيه على حدث جوجل ايو سنة 2026، يعتبر من أهم الأحداث التكنولوجية في العالم وفي اللي يدور كل عام، وهو الحدث الخاص بالمطورين وطبعا الذكاء الاصطناعي. حدث كان صار في مقر شركة جوجل الرئيسي. المؤتمر اللي صار البارح واجه معه برشا جديد، الجديد اللي خلى دونك المتابعين للشأن التكنولوجي يعتبروا أنه التحديثات الجديدة من أهم تحديثات شركة جوجل في 25 سنة اللي فاتوا. أهمهم تحديثات بحث جوجل، دونك فما تغييرات في إعادة التصميم مربع البحث، خاصة الصفحة الرئيسية اللي يوصلها مئات الملايين من المستخدمين دونك عبر السنوات اللي فاتت. اليوم دونك مربع البحث هذا باش يكون مدعوم بالذكاء الاصطناعي في كل اللغات وفي كل الدول، وباش توفر الشركة زادة إمكانية أنه يقدموا اقتراحات للمستخدمين، خاصة فيما يخص الإكمال التلقائي والتجاوزات الخاصة بشيء هذا. زادة تم تصميمه بشكل أفضل ويخلي صياغة الأسئلة طريقة منظمة أكثر فأكثر. نحكي على زادة في الجديد وكال الذكاء الاصطناعي في بحث جوجل. الإضافة هذه اللي تنضم الميزات الذكاء الاصطناعي لمحرك البحث وكلاء المعلومات اللي باش يكونوا حاضرين وباش يعاونوا المستخدمين في تمكينهم من نتائج أحسن وخير. الفايب كودينج في بحث جوجل يعتبر من المفاجآت الخاصة بالفايب كودرز في محرك البحث زادة كيف كيف، وين أعلنت جوجل على إدماجها لجوجل أنتي جرافيتي في محرك البحث. بطبيعة الحال إصدار جيميناي 3.5 دونك آخر نموذج في الذكاء الاصطناعي التوليدي جيميناي، ويعد فلاش هو أول نموذج تطلقه جوجل في السلسلة هذه. زادة كيف كيف إعادة تطوير للمتصفح نتاع انتي جرافيتي دونك في الاطار هذا، حاجه اللي فاجات برشا من المستخدمين واللي شافوا انه يشبه ياسر للمتصفح نتاع كودكس. اعاده توليد الفيديوهات بفضل جيميناي اومني، دونك سلسله جديده اداه مساعده جديده لتوليد الفيديوهات اسمها جيميناي اومني، قادر على انشاء اي شيء في اي اطار في اي كونتكست. حاجه اللي خلت برشا ناس سورتو تنبهر بالمقاطع اللي كانت شركتهم شركة جوجل في الحدث هذا، وين اعتبروا المستخدمين والنقاد اليوم انه جيميناي اومني يعتبر منافس مهم ومن ابرز دونك الادوات اللي تم طرحها الفتره هذه والفتره الاخيره. علامه سنت اي دي دونك علامه جديده، ومن المتوقع انه الاداه هذه تخلي جوجل يعني تمكنها من علامات مائية رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. المشروع هذا بفضله يصبح جوجل المعيار الصناعي في مكافحة المحتوى المنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي. إضافة لهذا بشكون سنت اي دي متاحة بسهولة عن طريق المتصفح كروم ومحرك بحث جوجل. جيميناي سبارك الشريك الذكي والتطبيق اللي تسوق له الشركة على أنه مساعد ذكاء اصطناعي شخصي قادر على إنجاز أي مهمة تطلبها منه، والتطبيق هذا يعمل عن طريق الحوسبة السحابية ومبني على منصة جيميناي 3.5، ويمكنك من الوصول إلى أي تطبيقات في الورك سبيس كما جيميل كما دوكس وغيرها من تطبيقات جوجل. خاصية اسأل يوتيوب اسك يوتيوب دونك اليوم توفر للمستخدمين ومشتركي يوتيوب بريميوم في الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة أولى من الميزة هذه اللي تقترح عليك الميزة بحث على نصائح مثلا لتعليم الأطفال، ركوب الدراجات أو اقتراحات أخرى خاصة بالألعاب أو أي اكتيفيتي أخرى. دونك ميزة مهمة جدا. نواصل مع ميزة الذكاء الاصطناعي الصوتي الخاصة بجيميل ودوكس وكيب. إضافة جديدة تدخل في إطار جيميل لايف وتمكنك من الاستفسار على حاجات صاروا في وسط التطبيقات هذوما وتم الإجابة بتبعها بطريقة آنية. ما ننسيوش الحديث على النظارات الجديدة متاع جوجل, دونك نظارات ذكية تدعم الذكاء الاصطناعي وزاد طال انتظارها, وهكا فما برشا منافسة في السوق العالمية في إطار النظارات الذكية. مع هذا الكل فما تحديث في أسعار الباقات متاع الذكاء الاصطناعي. اليوم التحديث هذا تنجم انتم تلاحظوه مع توفير الزابونمون اللي يوصل حتى ل $250 أمريكي شهريا, يبقى ديما برو $20 شهري وغيرها من بتبيع الأدوات اللي تم إضافتها بتبيعها مع أسعار باش تكون تنافسية في سوق قاعدة تتطور كل يوم كل يوم وكل لحظة بطبيعة الحال. يلا نرجع احنا مع الموسيقى اللي باش تكون بعد شوية مع كاميلا كابي وما تتسويت, خليكم مع حسن ثابت.
1: Labo 2.0 Votre laboratoire des tendances sur Jawhara FM.

0: عمرو تادانوس معكم لاخر موعدنا لليوم في لابو 2.0. شكرا للناس كل تابعونا, شكرا ليكيب الكل, سامي دويري وسمي صغير في الاخراج, حسام قايد في الديجيتال, كيف كيف نرجس, امين الميلادي من قدام الميكرو. الموعد الرياضي توا جست بعد موجز اخبار الاربعه على برامج الدنيا وما فيها اللي مازال متواصلين معكم ان شاء الله حتى للسهريه. تكون زينه الناس كل, تشاو تشاو, باي باي.
1: Labo 2.0, votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.

0: إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أطلقت الهيئة المحلية للهلال الأحمر بمهلل بساتين ولاية بن عروس حملة لجمع تبرعات قصد اقتناء عدد من الأضاحي وكميات من اللحوم الحمراء بهدف توزيعها على العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمناسبة عيد الأضحى. وقالت مسؤولة العمل الاجتماعي بالهيئة دعاء بن سليمان في تصريح لوكالة تونس أفريقيا الأنباء أن الهيئة أطلقت منذ أيام نداء على صفحتها الرسمية على موقع تواصل الاجتماعي لجمع تبرعات بمناسبة عيد الأضحى قصد توفير الأضاحي واللحوم الحمراء لفائدة العائلات محدودة الدخل وأصحاب الحق المتمركزين بمدينة بومهل والمستجرين ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالهيئة. المتحدثة دعت المواطنين للمساهمة في هذه الحملة سواء عبر التبرع بالأضاحي أو اللحوم الحمراء من خلال الاتصال بالهيئة في مقرها أو على الأرقام الهاتف الموضوعة على ذمتهم للاطلاع على كل تفاصيل الحملة. في أخبارنا العالمية، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل إنذارا بالإخلاء لسكان بلدتي حبوش ودير الزهراني جنوبي لبنان لاستهداف مواقع تابعة لحزب الله. جيش الاحتلال أعلن أيضا عن إصابة ضابطين وجندي في هجوم بمسيرة لحزب الله بجنوب لبنان. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع الولايات المتحدة متواصلة عبر باكستان، مشيرا إلى أن ما تريده إيران ليس مطالب بل هي حقوق، مضيفا أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية ليس مطلبا بل حق تكفله معاهدة حظر الانتشار النووي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: C'est le sport avec Planète Sport.
1: الأربعة وستة دقائق، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور. موعدنا اليومي من توا حتى للخمسة سويعة مع أبرز وأهم الأحداث الرياضية. طبعا الأنظار تتجه إلى مقابلة كأس تونس، مقابلة الدور الربع النهائي اللي انطلقت تقريبا عندهم نص ساعة، وفما فما أهداف، فما هدف الحقيقة في جرجيس تنكتشفوه بعد شوية للترجي الجرجيسي، وفي سويق السبعة زادة فما يعني مباراة انطلقت لكن بدون أهداف. توفيق زابو مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
2: اهلا وسهلا جمال، مساء الخير، مساء الخير كل حضور الاستوديو، مساء الخير كل مستمعينا ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
1: امين شرف الدين، اهلا وسهلا بك، كذلك مساء الخير.
3: مرحبا جمال، ومرحبا مستمعين ومشاهدي جوهرة تي في مجرة تي في.
1: اذا الانظار كما قلت تتجه الى مقابله الكاس ونتابعوهم اكيد بعد شوي. نعملوا طلع على فوزي الخماسي وكذلك على ايضا فاضل هنيد في جرجيس، مش نحكي وكذلك على انسحاب منتخب الأصغر أمام أثيوبيا البارح من كأس أفريقيا ومن كأس العالم اللي خفنا منه صار البارح. نحكي على آخر أخبار النوادي، وبش نعمل طلع على اسطنبول. علاش اسطنبول؟ لأنه الليلة سهرة أوروبية، سهرة من خلال نهائي الدوري الأوروبي بين أرسنال مش أرسنال بين أستون فيلا بين أستون فيلا أستون فيلا وفريبور. دونك مباراة حضرها زميلنا الناجح مجذوب. طبعا شو نعمل عليه طلع مقبلة توفيق زعبوب، وين القطو يا توفيق؟ وين الوعد في بالنا؟ الناس كل ما فترتش السنة في القط، وقلت البارح أنت كان أيه. أرسنال تهز الدوري، قلت الغدوة لا مش تحفلها في استوديو.
2: صحيح، ألف مبروك ساعة لكل أحب أرسنال. البارحة شفنا
1: ألف مبروك، ما غير مبروك
2: هيك سنة عادي هو جيت
1: تفضل 20 سنة ما تهزوا حتى في الأخر جاينا يديك فارغة
2: 22 سنة.

0: تهرب البارح وشيخ ما جاش من حقه عنده 23 سنه ما هزش تيتر
1: مدك باكو الشوكوتون مادام قعدنا جوعه احنا هكا الاخر باهي
0: وان شاء الله تشامبيونز ليغ زاد علاش لا
2: هكا تولي اكثر من الكاشتون
0: ما عادش كاتو تولي
1: وقت علوش يولي
0: ايوا لا اسمع علوش رد بالك احنا خاطر احباء ارسنال كل مشاهدينا كل واحد علوش
1: باهي واضح هاي اي سيدي خلينا نطلع على فوزي الخماسي مجدد تسويق فوزي مرحبا بك اهلا وسهلا بك
3: مرحبا بك جميل مرحبا بالتوفيق مرحبا بامير مرحبا بكافة المشاهدين والمستمعين شاء الله
1: هكاك مستدعى يا فوزي نهار التحد تجي مستدعى للقطو تاع ارسنال
3: اذا ما خاطرينكم فما مباراة النادي الرياضي الشيخ اذا
1: ما دخلنا في المباراة احتفالات ارسنال قبل كل شيء تشبيك تو
3: هذا
0: كيفاش نجيو سايب لانتين انا ما عندي خدمه نعرف لحد تو يوصل لك القطو يا فوزي يوصل لك
1: انا بعثت لك القطو بالهواء جاي
0: عندنا مده باهي
3: لا تعودي نهارين وبرا وليت نهارين ناخذ العلوش قلت انت جمال فما علوش
1: هذاك في الشامبيونز ليج كان هز ارسنال شامبيونز ليج
3: هذاك لو تعرف علوش مع التاجيل تنفيذ يعني
0: بعد العيد اي
3: مرحبا بكم وان شاء الله ديما زين وفرحانين امام جماهير غفيره كما اعتادت النادي الصفيق النقطه المضيئه هي جماهيره في هذا الموسم الحقيقه رغم مباراة يعني الجامعة الدوسية كنت تقدم يعني هي اللي توفر تذاكر ومداخل الجامعة كالعادة عدد غفيرة قرابة 9000 محط في ملعب طيب ميري بتفاقط يعني بعد النتائج الإيجابية في هذا الموسم يعني في نطاق البطولة يعني والمرتبة الثالثة اللي خولت متخوله بالمسابقة التاريخية يعني أمام كما قلت الجماهير دون لاعبين أجانب دون ايمن احماني كنا احنا سباقين يعني عدم تعويل عليه خاطر الترخيص من النادي الرياضي الشيخ للجامعه بعد تبادل الوثائق النتيجه يعني 40 دقيقه لعبوا النتيجه مازال 0-0 يمكن تمشي الجرسيس وتشوف النتيجه جمال
1: اكيد شكرا لك 0-0 دونك في صفاق خلينا نطلع زاد على جرجيس فاضل هنيد مرحبا بك يا فاضل
4: مرحبا بك جمال تحيه ليك تحيه لكل الساده المستمعين والمشاهدين على جوهره تي في نلعب في 35 دقيقة لعب منذ انطلاق مباراة الترجي الجريسي وضيف النادي البنزرتي ولا تقدم للترجي الجريسي بهدف أشرف بن ضياف منذ الدقيقة الثالثة ونعطيك تشكيلة زوج فرق جمال بالنسبة لي النادي البنزرتي يمثل كل من يوسف مقطوف في حارس المرمى مالك الدوكالي ومحمد عزيز القاسمي أيمن العمري ريان الرحيمي إيسا كان إبراهيم كاسيكو مومار ديوب سيدي وسيم الشحي على دين دريدي والمليكان بالنسبة للتشكيلة الترجي الجريزي سيف الدين الشرفي في حارس المرمى يسري الذبلاوي جاسم بالكلاني محمد فراس قومة باب ديالو غسان محسن يكوني خلفه دافيد روي أشرف الضياف مؤمن الرحماني واليوسي أبيجو بالنسبة لطاقم التحكيم يتكون كل من أمير الوصيف كحكم ساحة يساعده حسن شعبان المساعد الثاني محمد بوعبيد الحكم الرابع بديس بن صالح الحكم الفار أمير العيادي ويساعده ناجح بن عويشة والمراقب المباراة رشدي قزقز كما قلت نلعب في الدقيقة 37 منذ انطلاق المباراة والنتيجة هدف لصفر منذ انطلاق المباراة بعد دقيقتين أشرف بن ضياف يمضي على افتتاح النتيجه للترجي
1: الجريس واضح باه جرجيس متقدم واحد بلاش على النادي البنزرتي وصفر مقابل صفر في صفاقس بين الصفاقس مع بقبسي مجدي الراجل اهلا وسهلا بك مساء الخير
5: مساء النور سي جمال مساء النور كل حضور في البلاتو المشاهدين جوهره تي في مستمعين جوهره فهم
1: وكذلك برشا يتابعوا فينا على الشين يوتيوب طلعت توفيق راه الشين يوتيوب قلت الفوق ما اللي يتابعوا فيه
5: سي توفيق عامل ميزاجور ديما ما شاء الله ان شاء الله اليوم تونا
1: نستاهلها نولي افطرت انت لو افطرت خاطر ماك تعرف
5: لا صايم
1: عندنا احتفالات ارسنال اليوم
5: صايم اليوم
1: انت صايم بخير كي صمت خير
5: خاطر نعرفه مش عطيني حتى شيء
1: خاطر اسمع كيب كامله تستنى اليوم معناتها وكل واحد فدا روحه معناتها دي اللي يقول له ايش افطر يقول لك ليه جاي القطو من بعد
5: ما فهمت شيء انا علاش من الداخل هكا دي فارغه والله لا فهمت وقتاش باش تخلص 22 عام ما هزتش بطوله نورمالمون تقعد 22 يوم تجيب
1: لا غالب لا هو هدف للنادي السياسي خلينا نشوفوه مع فوزي الخمس تفضل يا فوزي
3: مرحبا بك جمال فما تغيير في النتيجه يعني بعد الغاء الهدف في الملعب الجيرسي يعني ملعب الجيرسي بدر بالتسجيل لكن في داعي التسلل وقع الغاء الهدف يعني هجوم عكس من السياسي يعني من الرواق الايسر يعني تسديده علي معلول كالعاده التوزيع ريان الدربالي يعني يعلن عن هدف التقدم لصالح النادي الرياضي السياسي في 42 دقيقه لا تصبح النتيجه هدف لصفر
1: باهي واضح اذا هذه هي النتائج

0: تعليقكم على النتائج بسرعه. مجدي واحد بلاش في صفاقس للنادي صفاقسي، واحد بلاش تالي جرجيس في جرجيس.
1: باش نبدا بمباراة جرجيس ونادي البنزرتي. المباراة بالحقيقة كانت معناتها الناس كل تشوفها اللي مباراة متوازنة، معناها 50-50 فرق اثنين، وفرق اثنين فرد مستوى معناها فني، فرد مستوى معناها حتى في الترتيب نتاع البطولة مش بعاد على بعضهم، يلعبوا بالأجانب. كان نشوفوا السكور واحد بلاش نتاع جرجيس،
0: هدف ممتاز،
1: هدف ممتاز، وزيد زاد كيف لونتام تاع جرجيس باي على ارضه قدام جمهوره، حاجه عاديه باش يدخل المباراه بعد ما فات البطوله، معناها وما عادش عنده ما عادش فما البريسيون تاع الشامبيون تاع الكلاسمون، دخل معناتها مركز برشا على الكوب. وجرجيس مع عودتنا ديما في الماتشات الكاس ديما معناتها وصلت حتى للنهائي قبل. بالنسبه لنادي صفاقس وملعب جابسي فما شويه صعوبه لنادي صفاقس اليوم، صحيح ما غير اجانب والتشكيله معناها تشوفها اول مره تلعب ما غير اجانب، معناها تنجم تعرف اللي معناتها المباراة مش تكون سهلة نوعا ما. وشوفنا 40 دقيقة معناها باش الملعب الجيبسي قبل الهدف الأول معناها، وسجل ديجا الهدف قبل نادي صفاقسي، يعني وصل للمرمى نادي صفاقسي وكان بداعي تسلل. ونادي صفاقسي كيف ما يزموش يتسامح في مباراة كما هذه وأمام فريق معناها من رابطة ثانية، بالرغم من الملعب الجيبسي نعرفوا فريق عريق، لكن اليوم نادي صفاقسي زاد عنده أوبجيكتيف بعد الشامبيونان ويلعب على الكوب.
0: باهي سي توفيق، شنو تعليقك على النتائج لحد الآن؟ النتائج لحد الآن
2: نتائج منطقية صراحة، سوى نادي صفاقسي اللي تعب شوية مش وصل سجل هدف، لأنه استيمات كبيره من لاعبين ملعب الجيبسي سواء في الدفاع ولا حتى في وسط الميدان، ضغط على حامل الكره.
0: ولو انه في صفاقس فما فار مانيش عارف فوزي علاش الفار، فوزي في صفاقس علاش يا فوزي علاش الفار؟
3: مرحبا بك جمال، قبل يعني نترقص القرار
0: مازال الهدف ماهوش مؤكد يا
3: جمال، وخاصه يعني الملعب الجيبسي خد سجل قبل تسجيل الصفاقسي، لكن مشتي راه مش اول مباراه للصفاقسي، هو اتجه الى الفار خالد بويدو
0: عيطوا له الفار دونك فما
3: فما
0: حكايه فما حكايه
3: وتحديد في مجدي راه نادي صفاقسي في المباراه، يعني انا فريق جندوبه الرياضيه ترشح يعني مش اول مره باش يلعب اجانب،
1: لا يعني في الكوب نقصد في الكوب انا ما يلعبش بالاجانب نتاعو، معناها في البطوله يلعب في مباراه مسترس،
3: يعني انت قلت اول مباراه يعني بدون اجانب،
0: هي قال لك مش اول، هذه اول مباراه مبدي بدون اجانب لعب زاده بدون
3: جندوبه الرياضيه.
1: اي صحيح صحيح هو صحيح
2: هدف شوف يا جمال الهدف نتاع الملعب الجيبسي فيه تسلل واضح صراحة، شفناه وحطوا الخط الاحمر
0: هدف النادي الصفاقسي،
2: هدف النادي الصفاقسي مش نشوفوه توا لانه الرفعة واللاعب اللي جا من الخلف ماهوش متسلل،
0: ها والصور قدام.
2: الاشكاليه وين؟ الاشكاليه في اللاعب السيد هذا اللي فهل فما تدخل في الكوره او لا، او فما دفع من مهاجم النادي الترادي
0: الصفاقسي، هذول عاملين خطهم يعني يحكيوا على التسلل، يحكيوا على التسلل
1: اليدين نتاع اللاعب نادي الصفاقسي سابقه شوي
0: الصباع بالتحديد الصباع،
1: لا مش صباع مش صباع،
2: اللي سجل جاي من الخلف راه عمر بن علي عليه
1: ايه النجم الاخر يكون مشارك في العمليه اذا كان يعمل اوبستريكسيون، يعمل اوبستريكسيون للاعب تاع ملعب الجيبسي،
2: اللاعب جاي من الخلف
0: سايد،
2: لا مش
4: هو اللاعب اوف سايد،
2: مش اللي جاب سجل مش اوف سايد، اخذ له من جاي اللاعب اوف 10 امتار ورا
0: اي هل تداخل في الكره ولا لا؟
2: المشكله في الاول، لاعب الاول
1: اللاعب الاول شارك في العمليه، شوفوا حتى الارتماء بالراس نتاعه معناها الكره متعديه
0: اي وذاك ما مسهاش،
1: لا كما كيف مادام مشى براسه باش يضربها وما مساش كيف
0: خلينا نشوف القرار عند فوزي. يا فوزي تفضل فوزي.
3: وقع الغاء الهدف النادي الرياضي الصفاقسي بداعي تسلل، يعني بعد المشاوره مع الفار تقعد النتيجه 0-0 بين النادي الرياضي الصفاقسي والملعب الجيبسي في 47 دقيقه، لاعب نترقبوا الحكم الرابع كم سيضيف كوقت بديل.
0: باهي واضح اذا مش مشكله فوزي، احنا انا معك حتى اذا كان نرجع لك في الانطلاق الشوط الثاني مش مشكله، مهم شوط اول لحد الان بدون اهداف في صفاقس في جرجيس. قداش وقت يا فاضل وفيه الشوط ولا لا فاضل؟
5: في جرجيس نلعبوا في الدقيقه 43 مازالوا زوج دقائق على الوقت القانوني ومازال ما نعرفوش قداش باش يضيف الحكم، على كل مخاطبه خطيره للنادي البنزرتي تبعد حوالي متر على 18 متر يعني 20 متر يمكن على حارس المرمى، وكما قلت اول مخالفه خطيره النادي البنزرتي حصل على زوج ركنيات ولكن ما كانش
0: موفق
5: ما يعني مع الدفاع المتماسك اللي طرش الجرجيسي ما حاولش كل من ممر ديوب والميكان كان امامهم دفاع متماسك كما قلت وهذه مخالفه خطيره للنادي البنزرتي ومتاحه للنادي البنزرتي لتعديل النتيجة على كل حاول في كل مرة النادي البنزرتي كما قلت ولكن يلقى دفاع أمامه متناسق على كل نحن في انتظار التنفيذ المخالفة الحكم
0: باهي باش نرجع لك يا فاضل باش نرجع لك باهي دونك هذوما هما النتائج لحد الآن هدف في في في في جرجيس تقدم الترجي جرجيس واحد بلاش في سباق الصفر مقابل صفر طبعا هي مقابلة كأس توفيق تنجم تمشي حتى نذكر معناتها مقابلة وخاصه ما غير جانب معناتها
2: بدون جانب وحذاري لانه كل فريق
0: ماش استسهال
2: لا لا شفنا الملعب القابسي فاز على النجم الرياضي الساحلي في قابس معناها بنتيجه عريضه فكل شيء وارد في الكأس فحذاري بالنسبه للنادي الفرنسي لانه من الملعب القابسي بصراحه فريق محترم جدا قاعد يجهز في ماتشات البراج للصعود كما تعرف وهذا ده كيف اللي هما يلعب بالليكيب معناها الاساسيه نتاعو وشفنا الاداء نتاعهم حارس ممتاز قاعد موقف كل العرض من العرضيات الكل متصدينهم كما يلزم وتحس اللي ملعب القابسي مش جاي لصفاقس مسلم بالعكس فمشى برشا مشاكل نادي صفاقسي في تسجيل الهدف الاول والدليل هاك تشوف الهدف اللي تسجل في دقيقه 41 و الكوكي سيسور بين الشوطين مشى لقى الحلول اللازمه في تغيير بعض اللاعبين من بعض المراكز او نشوفوا
0: وكاد يعدل الفريق ترجي نادي البنزرتي بقى عندك اضافه بسرعه
1: عندي اضافه بالنسبه لمباراه نادي صفاقسي وملعب القابسي اول حاجه الساعه الملعب القابسي لازمك تعرف اللي بعد خمسة ايام مش يلعب براج نصف نهائي يعني مباراة نتصور مباراة البراج هي أهم مباراة الكاس اليوم يدخل المدرب لطفي القادري بتشكيلة أساسية التشكيلة معناها اللي جاي يحب طمع كما نقولوا احنا باش يترشح ونادي صفاقسي
0: هاي كرة أخرى ضاعت الحقيقة نادي البنزرتي ضيع فرص عديدة للتعديل في الثواني هذه
2: خاصة هذه
1: ونادي صفاقسي كما قال فوزي مش أول مرة يلعب مع غير جندوبة ولعب مع جندوبة كيف نشوفوا اليوم قبل البونتو مع ملعب جيبسي من الأول وزاد مع مباراة جندوبة نادي صفاقسي كان منهزم 1-0 مع جندوبة يعني فما كل ما يلعب مع فرق كما هكا معناتها في الرابطة الثانية ومن غير أجانب ديما الحلول تبدا شوية
0: فوزي تفضل يا فوزي تفضل
3: جمال دي تصحيح معلومة مجدي زاد اليوم ظهر لي أنا عامل مركاج المجدي القرار مازال ما تقررش بعد نتيجة المباراة هذه مش قرر وقتاش تحديد البراج دور نصف نهائي دور نهائي على خاطر إذا في الملعب الجيمسي في صورة الانتصار ملعب الجيمسي
0: وقتها تولي حاجة أخرى صحيح
3: هيك علاش هو القرار غدوة اجتماع الرابطة بعد اجتماع سيد الوزير مع الأندية المعنية بالبراج المتمسح حمام لانف وقصرين وملعب الجيرسي واتحاد تكوين باش يعملوا غدوه اجتماع الرابطه باش يعرفوا يحدوا مع النوادي باش يحدوا مكان النهائي على خاطر فما دور نصف نهائي بين تكوين وملعب الجيرسي وبين
0: الملاعب وقع تحديدها ولا لا مازال
3: لا المباراه في القانون صاحب المرتبه الثانيه هو
0: يلعب اوكي اما النهائي باش
3: يلعب في ملعب محايد يعني يجب يكون في صفاقس كما يجب يكون في سوسه
0: فهمتك اي باهي
3: هذا بالنسبه احنا دخلنا تو في 51 دقيقه لاعب يعني بعد ما ضاف الحكم 6 دقائق يعني مازالوا حكايه 18
0: دقيقه نورمال فيه 6 دقائق يا فوزي
3: لا مازال هو ما ضايق علاش تو قلت لك انا مازالوا 18 ثانيه على 7 دقائق هو 51 الحكم يعني كما قلت لك الغاء هدف للنادي الشيخ والغاء هدف للملعب الجيبسي يعني نتيجه 0-0 بين الفريقين في هذا الشوط وفي هذه الأونة بالضبط يعني الخالد بويدر عن نهاية الشوط الأول بتعادل 0-0 بين النادي الصفاقسي والملعب الجيبسي
0: خلينا نشوفوا جرجيس وفي الشوط الأول ولا يا فاضل
5: جرجيس نلعبه في الدقيقة الأخيرة الثالثة بعد ما ضاف الحكم 3 دقائق كوقت بديل ولا التقدم يبقى للترجي الجرجيسي بهدف أشرف بن ضياف في الدقيقة الثانية حبيت نقول بعد المخالفة اللي كانت تفضلها الحارس الشرفي يعني في الدقيقة 44 إثر هجوم معاكس المهاجم مهاجم النادي بنزرتي وجهه وجهه مع الشباك وكوز يترتطم بالعرض ويفوز فرصة التعديل هي أبرز فرصة للنادي البنزرتي منذ انطلاق المباراة. على كل بانتظار نحن الحكم اللعب متوقف اللي سعف أحد اللاعبين ولكن باش يرجع الحكم على كل في هذه الأونة بالضبط يعني من صورني يمكن باش يزيد بعد ثواني ويعلن على
0: واضح يا فاضل إذا نشوت أول يتجه نحو أنه ترجي الريس يكون متقدم واحد بلاش بينما في صفاقس سفر مقابل سفر أي مع الموزيكا بعد نحكي على منتخب الأصغر اللي ودع كأس أفريقيا وودع كذلك كأس العالم.

0: الأربعة وثمانية وعشرين دقيقة نعود في بلانيت سبورت. تحية دائما لكل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جورة فيم وجورة تي في. نحكي على مقابلة كأس تونس اللي في شوطها الأول. المقابلات وفات طبعا فما هدف وحيد في جرجيس اللي فات ترج جرجيس متقدم على حساب النادي البنزرتي واحد بلاش، بينما النادي السويقسي والملعب الجابسي صفر مقابل صفر. نحكي على المنتخب الوطني التونسي للأصغر، للأسف البارح غادر سباق الكأس الأفريقي وكذلك كأس العالم، لأن المنتخب كان جاي في المركز الثالث كان مش يلعب مباراة براج من أجل الترشح لكأس العالم. ذكر اللي ترشحوا 10 منتخبات على المنطقة الأفريقية. الحقيقة يعني خلينا نقوله هزيمة وإقصاء يعني مخيب للأمال وأكثر من مخيب للأمال. علاش؟ لأنه كما قلت 10 منتخبات ما نجموش يكونوا موجودين، خاصة طريقة الهزيمة اللي خسرنا في الثواني الأخيرة من المباراة، المباراة اللي كان المفروض المنتخب يفوز فيها لكنه قعد يجري في المباراة وإلى الثواني الأخيرة اللي قبل الهدف، هدف قضاء على كل حظوظ المنتخب. سوفيق كيفاش ترى الإقصاء هذا اللي هو راه مش جديد؟ منتخبات الشبان قاعدة يعني قاعدة تخرج أو قاعدة تسجل في نفس النتائج في السنوات الأخيرة.
1: والله يا جمال فاجأني بصراحة، ما كنت نتصور أني مع أثيوبيا مش نخرج بالشكل هيك، ولكن زاد اللي فاجأني أكثر اللي تصرفات بعض اللاعبين اللي في أواخر المباراة. ما تحس فما برشا لعب فردي اللي خلانا كما غلطنا مباراة مصر وقبلنا هدف على أثر خطأ فردي البارح لا ما مشوش، فحاولوا ولكن غير كيف. حتى السكور متاع الملاعبية أنا ما وصلوش كلهم في السبعة وفي الستة. أحسن واحد البارح جليدي معنا 8 فاصل، بخلاف هذا الملاعبية الأخرين كل مستواهم معنا مقارنة بالمنتخب الأثيوبي اللي فاجأنا مدرب ولا الأمريكي اللي درب في منتخب أثيوبي من أمريكا، اللهوة والتالان اللي عندهم في يعني اللي حضروا فيهم للمستقبل، تقول هذا دون كاتران يا جمال مشتاق فريق أثيوبي يمكن ينافس واللي يمكن يتفاجأ برشا كما شفنا كابفير. زادة كيف كيف أثيوبيا جاي من من من خلف ومن بعيد، فالمشكلة اللي احنا قاعدين نتراجع تغيير المدربين هذا مش في صالح كان المنتخب. شفنا البرستاسيون بتاعهم في ليبيا كيفاش المستوى، وشفنا الأداء وشفنا اللاعبين اللي لعبوا وشفنا التحضير كيفاش كان، قلنا بوتاتر روبيشي وبالإسعاف معنا هنا ترشحنا
0: فرصة
1: في المغرب، قالوا باهي بدلوا الستاف، بدلنا الستاف جبنا ستاف جديد، ستاف جديد جاب 10 لاعبين جدد من أوروبا وزوز أظن من تونس، وقال لا يخليني نعود نجدد. أخي أنا بالشكل هذا أنت تحب تترشح وتحب تعمل فريق للمستقبل، ولا هذوما النواة متاع فريق اللي ملكادي مش يطلعوا لك جونيور، شنو بأي نتائج وبأي معناها مورال وبأي معناها نظرة للقدام للمستقبل. دونك المنتخب التونسي بصراحة ما تعودناش ننهزمه ولا نخرجوا من الدور الأول بالشكل اللي خرجنا به.
0: تعليقك مجدي؟
2: يعني نحب نستثني زوز من الناس، نحب نستثني إطار فني جديد اللي تحط معناه قبل
0: عبد الرزاق هديدر
2: ونوفل شبيل،
0: نستثني كريم بن عمر
2: ونستثني الملاعبية. هنا باش نحكيك على حاجة، فما خطأ كبير قامت به الناس المختصة في البرمجة وفي التحضير، خطر من اخر شيء صعبتها لوديسيت هذه نورمالمون الاطار الفني وقتها يتنحى ويدخل اطار فني جديد عنده الوقت الكافي باش حتى يجيب بلاعبيه اخرين جدد باش ينتجريو معناها في الجروب ويبدا عنده هو ميثود دو ترافاي المدرب عندهم افكار باش يخدموا، خاطر الاطار الفني جديد هذا اللي شد بعد تومي كفايه الحقيقه باش نقولوا معناها واحد في اسباي هنا في الشبيل معناها الكفاءه تشهد له. دونك هنا الوقت اللي خذوه الإطار الفني مع لوديسيت في الليشيونس هذه غير كافي بالمرة يا سي توفيق. خي توا راه ماشي راهو ماشي كيب سينيور هذه يا سي توفيق، راهو ماشي كيب سينيور، هذوما راهم صغار راهم 17 عام، هذوما راهو يلزمهم ديما مع بعضهم لي ستاج يبداو مع بعضهم يعرفوا لونترونور كيفاش يخمم كيفاش يخدم. اليوم انت تجيب ستاف تكنيك كفء وتعطيه ترميه في في في في في فم مدفع ما تجيش حاجه اخرى. انا قلت الناس اللي مختصه بالبرمجه
1: اللي يقولها شبيه
2: لا انا انا ما نحبش نذكر الاسماء، ما نحبش نذكر الاسماء خاطر الناس
1: هو المدير الفني
2: اللي تبع الشأن اللي تبع الشأن ذا سي توفيق يعرف كل شيء ويعرف ما غير ما نقعد نسبي في الاسامي. انا تمنيت ليشيونس نتاع ليبيا ما يكونش فيها نجحتهم. لحقي هاني تحب نسميك بالمسميات. الإطار الفني المقال في ليبيا هو ما كانوش يشرف عليه
1: من البداية.
2: من البداية وهنا وقت نجم نحاسبه الإطار الفني جديد. لكن للأسف على القماش اللي عنا هذا حرام نورمالمون نتعداو الثانيين أقل شيء مش الثلاثين بالرشا نتعداو الثانيين بعد المغرب خاطر المغرب كانت تستحق تربحنا المباراة الأولى وشفت الحكم والأخطاء اللي صارت والحكم روحوا بيه من أول النهار. لكن عنا الحقيقة عنا ملاعبية عنا دي بوتنسيال باين. خسارة جاءوا معاهم إطار فني مخر خاطر إطار فني هذايا عنده الخبرة والكفاءة في التكوين السي توفيق.
1: المدرب
2: كان في سباير نوفل شبيل كان في سباير قداش من عام واليوم زاد كيف كيف
1: الوقت.
2: اليوم وقتاش باش تفيقوا على رواحكم
1: الوقت غير كيف
2: كإدارة ولا كجامعة ولا كناس ولا مدير فني علاش معناها هكاك هذايا جيل مش ضيعوه راه
1: لا لا إن شاء الله ما يضيعش لانه فما وليدات يعملوا كيف سورتو فما وليد اسمه بن سعيده جمال يلعب في ستيرا من هانوفر يلعب في هانوفر وصعدوه لل U20 بصراحه مهارات اللي عنده في وسط الميدان انا ان شاء الله تنجيب لك فيديوهات وتفرج عليه
3: ان شاء الله
1: يعمل 66 كيف تبقى كما قلنا تو الجيل هذا مش يطلع جونيور عنده شكون اللي مش يستلمه وشكون مش يبيه للمستقبل
2: تكون فما استمراريه
1: امين علاش قلت لك المدير الفني عنده دور
0: هاي خلنا نعملوا ترتيح مع الموزيك وباش نسكم لإسطنبول لأنه ناجح إسطنبول حاضر مبعوثنا زميلنا ناجح إسطنبول موجود على المكان لأنه الليلة في إسطنبول بشي تصير الدور النهائي للأوروبا ليج بين أستون فيلا و
1: إمري مدرب عنده سبعة أدوار نهائية
0: أربع كؤوس أما سبعة أدوار نهائية وطبعا فريبور الفريق اللي معروف اللي زاد كان قبل لعب فيه زبير باي نرجع بعد شويه

0: 4 و38 دقيقة. سيدريك المدة بيقول معاكم أنا نحمل المسؤولية، مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم، على طبعا البروجي اللي مش واضح، وخاصة يعني يقول تغيير المدربين وغيرها وستاف وغيرها، ويقول ما فماش استقرار، ما فماش استمرارية، ما فماش طاقم إداري، ما فماش فما تغييرات متكررة، هذيك هي النتيجة. دونك صحيح خويا سيدريك، هذا هو اللي كنا نحكيو فيه. خلينا نمشي بكم للكرة الباهية والكرة اللي فيها فرجة. مش كنت ترشح للفوز اليوم أستون فيلا، أستون فيلا ولا فريبورغ؟
1: أستون فيلا.
0: علاش؟
1: لأنه
0: واثق من روحك تقول فيها. علاش؟
1: لأنه ترتيبه السنة هذه
0: مع جمعية عادية.
1: شوفها جمال ترتيبه السنة هذه والباركور اللي عمله إكزامبلير. أنا وصل المرتبة الثانية ثالثة، ولكن تراجع بعض الأوقات وخلى السيتي اللي كانت متخلفة رجعت للمرتبة الثانية. فأستون فيلا مع المدرب إيمري عدى مستوى ومعدة موسم استثنائي، ووصل بالفريق كما قلنا ترشح للتشامبيونز ليج على حسب
0: ترشح
1: مدرب مستوى مكشوف من الخبرة اللي عنده.
0: سبعة فينالات وهز رقم،
1: هز مرة مع فياريال وثلاثة مرات مع شبيلي في سيفية
0: مختص،
1: وزيد عنده حارس حبيبي بتاع المنتخب الأرجنتيني وما أدراك، وعنده لاعبين في وسط الميدان، عنده الكاليتي بتاع اللاعبين اللي يلعبوا الكونتر زاد رابيد. بصراحة
0: توافقوا مجدي أستون فيلا ولا فريبور؟
2: لا أستون فيلا، نوافق ستوفيخ.
0: بيان سور وافقوا بعضكم الزوز باهي.
2: هو سامحني تو هو تو هو أرسنالي هذا بطولة، مش يجيك مع فريبورغ تو ما عندوش لانجراتيوتيت سي توفيق.
1: لا والله ما عنديش الفكرة هذه، بالعكس
2: ما عندوش.
0: شوف
2: انجليز في بعضنا ما يصير.
0: خلينا نمشي شنو راك نمشيو للاجواء.
1: نمشيو للاجواء.
0: هاو اخونا ناجح مجدوب حاضر على عين المكان. وين؟ قدام الملعب. حاضر قدام الملعب. قدام الملعب. يا ناجح اهلا وسهلا بك من اسطنبول مباشرة. مرحبا بك.
3: مرحبا بك جمال، ومرحبا بكل مشاهدي جوهرة سبور. تحياتي لكم في الاستوديو من امام ملعب بشكتاس. اليوم احنا موجودين في قلب الحدث في نهائي الاوروبي في الاوروبا ليج بين استون فيلا وفريبورغ الالماني. نشاهدوا في الجمهور قاعد يجي شويه شويه. الجماهير الانجليزيه لا محاله موجوده بكثره على عكس الجماهير الالمانيه. اجواء كبيره من الانجليز كما العاده، يعني بعاداتهم وفي عاداتهم هنايا في جميع العالم. أجواء كبيرة رغم المطر والطقس، معناها مازال مبلول شوية، لكن أجواء كبيرة ياسر. نستناو إن شاء الله يفتحون البيبان يعني متاع الصحافيين، ونكونوا موجودين إن شاء الله في أرض الملعب، ونواكبوكم بكل التفاصيل، يعني التشكيلة، دخول اللاعبين، أجواء الجمهور، الحركات الأحمائية، وإن شاء الله نمتعوكم هنا. وديما جوهرة سبور إن شاء الله موجودين في قلب الحدث، وتابعونا ان شاء الله. وتحياتي لكم من اسطنبول. تحياتي لك خويا جمال.
0: باش نرجعوا لك يا ناجح شويه اخرى وقت اللي تدخل الاستاد، خاطر هو موجود قدام استاد جلاتا سراي هكا ولا هذا هو بشكتاش. اي هذا هو الاستاد اللي باش يحتضن المباراه. ام هاوس توفيق، شنو عدي لك الجمهور الانجليزي والاجواء اللي خلقوها في في في اسطنبول؟ عملوا جو غير عادي. هاو تنتابعوا بعضنا الفيديوهات في غياب تام للجماهير الالمانيه، ما جاش عدد كبير الجماهير الالمانيه، اما الانجليز هاو يعطيه الصحه. نجم اسمعوا هذا شويه ولا لا؟ باهي مش نجم هذا، يعطاه الميكرو نتاع جوهره محب انجليزي خونا ناجح. دونك هاكا قاعد يغني وشيخ. دونك الجماهير الانجليزيه بهجوم كبير هجمت على اسطنبول، دونك اجواء باش تخلقها الجماهير الانجليزيه. دونك متعودين توفيق
1: هاكا؟ لا متعودين. لا
0: سيطره
1: كل
0: مكان يسيطر عليه.
1: تنقلاتهم ولات معناها بعدات كبيره، واليوم ما تنساش دور نهائي، فاعتقد اللي
0: اخزرك الاجواء
1: عاملين جو شيخين كتشوف اكل وشرب و
0: تنشيط في شوارع اسطنبول.
1: فما ابارمون شويه امطار في اسطنبول
0: اليوم. ممطر صحيح، ممطر.
1: دونك نتصور اللي اليوم مشي متعونه في المدارس الجماهير هذه.
0: شوف برشا فيديوهات الحقيقه تاع الصحه ناجح بعض.
1: برافو ناجح، ديما متابعه. لا وجمال الحاجه، الميزه في الجمهور الانجليزي راهو كل الاعمار موجود.
0: اي نسيه
1: كبار البارح 89 سنه راهو في وسط لندن تبكي على ارسنال. 89 سنه معناته يوريك اللي راهو الباساج من الابناء للاباء للعائله الكل يلباس بار حبهم لك المريول وحبهم للكلوب نتاعهم. فتحيه لهم، خاطر تشوف بعد ساعات حاجات تقول ابريتو معناها تشوف بيرلي سقطت وتلعب مع ارسنال وجماهير بيرلي موجوده في المدرجات وتشجع في فريقه والفريق نزل للدرجه الثانيه، يبين لك حبهم اللي فريقهم ما يحبوش النتائج، يفكروا أكثر في المريول ومتعلقين أكثر بالنادي.
2: علاش ما يكونش ماخذين تحفيز؟ علاش حب المريول؟ سامحني تو يحبوا المريول طيحوها الجمعية وبعد يكبشوا في السيتي.
1: جمهور أنا.
2: الجمهور في بارتي من الجمعيه كامله.
1: لا
2: انا نتصور الجمهور كي يبدا زاد غاضب على فريقه ونزل ما يجيش يحضر مباراه الاخرانيه
0: بالعكس في انجلترا وفي الدول الاخرى، بالعكس في الفريق اللي يعيش الازمه هو اللي جمهوره
2: يكون حاضر. بعد كثير في تونس كان زيد انجلترا تو نبدل
0: فما شويه صور خونا ناجح نفرحوا به. ها صور ناجح زاد ميساج نعدوا له هذوما فيديوهات طبعا. أم فما صور عمل برش صور ناجح حتى باللوجو نتاع جوره اللي حاضر في
1: ملعب بشكتاش. ملعب بشكتاش يجي في الضفه الاسيويه.
0: الاسيويه يعطيك الصحه
1: بيناتهم القنطره دونك تتعدى القنطره مش تمشي
0: تعرف اسطنبول طبعا.
1: اي مشيت
0: مشكله انت مشيت الناس كلهم.
1: لا نحكي لا مشينا في استاج ثلاث مرات مشينا عملنا استاج في اسطنبول.
0: او النسر
1: الملعب هذا لعبنا
0: فيه النسر زاده ملعب
1: هذاك الشعار تاع بشكتاش وفين نرباتشي.
0: ولو انه الجهه الاوروبيه افضل ولا حتى الجهه الاسيويه مزيان.
1: لا حتى الاسيويه حلوه برشا فما اماكن
0: يبلو. مختلف في اسيا أو كتشوف توا فهمت
1: كل ما
2: تلعبون في قطر خير بصراحة.
1: فين؟
2: في قطر.
0: شو مدخل قطر؟
1: قطر ولدي الحكاية في أوروبا.
0: أوروبا دي شو بك؟
2: عش بيه يخذوا
0: لا ما يخذوش ذاك فريق قديم في
2: الزمان مطر وربما ما نمطر وطقس خايب وثلج
1: وعاء. ذري التأثير متاع
0: التأثير متاع الزرس.
1: الزرس هك علاش إني جبت قطرة؟ خاطر سمعت بيها نحى زرس.
0: هاو دخل التيران مجدي.
1: هاي
0: مرحبا بك يا مجدي. هلا وسهلا.
1: مش مجدي.
0: مجدي هاي
3: مرحبا بك جمال وكل الحضور مجددا. رجعوا لكم تو من قلب الملعب من ملعب بشكتاس في هذا النهائي. نحاول نوريكم الملعب قبل ما يتعبى بالجمهور وقبل دخول اللاعبين. كما تلاحظوا ملعب جميل جدا هنا وجوهرة موجودة كما العادة. هذا الملعب قبل تقريبا قبل بثلاث ساعات تو الساعة 6 بتوقيت تركيا ملعب بشكتاس المعروف هذا بطبيعة الحال. نحاول نوريكم ديما كل شيء كما تشوف مازال ما عطاوش لوكي للجمهور باش يدخل. هنا موجودة كالإعلاميين ولجنة التنظيم تاع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كما تلاحظوا. نتصور مش تكون مقابلة في برشا أجواء كبيرة يعني أجواء حماسية وحاد مش تشوفوا زاد الجماهير الإنجليزية موجودة بكثرة. ملعب مزيان برشا تنظيم محكم لما حال هنا أخلاق عالية بصراحة من لجنة التنظيم التركية اللي موجودة لهنا. نخليكم مع هذه الصور هذه ونرجع لكم مع دخول اللاعبين ان شاء الله من ارض الميدان.
0: يعطيك الصحه يا ناجح اقصدك والله برافو على ناجح اللي موجود في الحدث هذا واللي طبعا باش يكون موجود في احداث اخرى. دونك جو رايك حاضره من خلال زميلنا ناجح مجدوب على عين ما كاش رايك في.
1: يعطيكم الصحه جميل والله بصراحه.
0: لا يعطيك الصحه ناجح.
1: ناجح هي
0: برافو
1: مبعوث جغرافيا من نحكي لك في معناها في عرس كروي كيما هذا معناها في اوروبا راهو سي با دوني نابورت كال راديون في تونس وتلقى جوهره تابع وتلقاها موجوده في ارض في الحدث وفينال كوب دوروب خويا برافو.
0: واضح هاي ناجح نخليوك اكيد تو نرجع لك في موعدنا الرياضيه الجاي وحتى اذا كان بعثت حاجات اكيد باش نلقاوها مع الباج سبور جوهره فيم. خلينا نعيشوا هالسهره الاوروبيه بعد شويه نرجعوا لصفاقس والى جرجيس.

0: في بلانيت سبور. نرجعوا في الجزء الاخير، خلينا نعملوا طلع على مقابله الكاس ونمشيو. اما قبلها، قبل ما نمشيو، صديق المدى بيتفاعل معنا مره اخرى، يقول يوجه تحيه لناجح مجدوب، يقول له كريم هافانا من بلجيكا يسلم عليك. هاي وصلت المساج. هاي نمشيو الى فوزي الخماسي في صفاقس. فوزي مرحبا بك يا فوزي.
1: مرحبا بك جميل. دخلنا في 52 دقيقة في المباراة، يعني توقف اللعب يعني بداعي يعني النادي الشيخ تسجل هدف، لكن المساعد رفع الراية بتاعه يترقبه في قرار الفار والمناقشة بينه وبين الحكم الرئيسي خالد كويدر، لكن كانت تكون تجم تكون لقطة الموسم. عديد المواسم ما شفناهاش يعني كورة من حمد الجلاسي، حمد المسلوطي رجع الكورة محمد هادي قالول، هي بالرجل شدة باليد، كانت يعني خطأ يعني في مناطق الصفاقسي، جميع اللاعبين على الخط الأخير المرمى، لكن
0: ما نجحوش في تسجيلها يا فوزي. شفناها
1: اي ما سجلهاش، يعني ما هو باش ننقل الصورة كما هي. هجوم معاكس، حصل نادي الصفاقسي على ركنية، ركنية علي معلول، حمد حمد المسلوطي سجل هدف، الحكم يعني مشى لوسط الميدان، الحكم المساعد الاول وائل المحواشي هذا الرايه بتاعه ونترقبوا تو هذا
0: اللقطه اللي تحكي
1: انت محكوا على اللقطات اللي تحكي على الصنبول وعلى الدوري النهائي. الملعب طيب ميري، ما نعرفش مباراه كاس وكل جمعه كل اسبوع نتفقسي خطيه ماليه، واللي يسجل هدف خالد كويدر يحسب الهدف، يعني تقدم لصالح النادي الشيخ،
0: هدف شرعي دونك
1: بعزيز من الجماهير الفاقسي
0: اللي حاضره بعدد كبير يا فوزي هكا ولا
1: لا بارا عدد. النقطه السلبيه هي رمي المحظوظات ورمي الشماريخ، هذه نقطه ما خطر لنا كل اسبوع
0: نحكيو عليها، كل اسبوع نحكيو عليها. تعليق سابق، تعليق سي فوزي.
2: لا على حد علمي معناها في الهدف اللي سجله الملعب الكيبسي تسلل ما مشاش شاف الفار، واحنا الحكام في التسلل ما يمشيوش يشوفوا الفار، يعلموهم يقولوا راه تسلل صحيح ولا اني غلط في الهدف اللي سجله النادي الرياضي الصفاقس، مش شاف الفار والغاه.
0: لا مش تسلل،
2: الغاه الهدف الاول مش هذا.
0: شفت كيفاش توا
2: معناته بعد ساعات
0: الحالات اللي فيها فما حالات،
2: ولكن هذا زيد وجماعه قالوا في صحيح تسلل هو مش في هذا، في الهدف اللي سجله النادي الصفاقسي قبل ما
0: يسجل لانه فما حاله شيكه، فما لاعب دخل في المحل وقت يجي الحكم يقرر انه اللاعب اثر او لم يؤثر،
2: واضح.
0: اما كي يبدا تسلل وما فماش حاله نتاع انه لاعب
2: ما يمشيش
0: هذاك واضح، اما فما لاعب داخل في الحاله قال له نشوف
3: ما شاركش اللاعب سي توفيق ظاهره والله تعرف ان النقط
0: هودي هو لا يحكي كيفاش
3: انا نحكي تو على الاسيستون في ظهر، انا شفتها في التلفزه الهدف شرعي واللاعب بتاع السي اس اس ما لا شارك لا دخل حتى شيء، انت اسيستون قابل للمعطى العمليه.
0: نحكي على هدف بكري، الهدف
3: نحكي على الهدف هذايا انا تو اللي
0: هي.
3: كان فيه الشك بتاع الرجوع ظهر فماش رجوع ديجا انا قلت هدف شرعي هانا ورجع للربيط راحت هدف شرعي، يعني دي اسيستون ساعات لازم شويه تشيز.
0: هل باش تغير حاجه الهدف النادي الصفاقسي باش يفتح المجال؟
2: لا اكيد النادي الصفاقسي محتاج الهدف، مش اول شيء مش يفرض على الملعب الكابسي انه يغير في طريقه لعبه، انه يفتح المساحات على الاقل للاعبين النادي الصفاقسي مش يتقدموا اكثر ويمكن يستغلوا بالسرعه تاع لاعبين النادي الصفاقسي، والاولمبي الباجي الاولمبي الملعب الكابسي مش اذا مش يقعد متشبث باللعب بالشكل هذا، ف
0: ما عنده وين يوصل
2: المدافعين حتى بتاع النادي الصفاقسي راهم مرتاحين.
0: تعليق كان تقدم النادي الصفاقسي يا مجدي،
3: تقدم الحقيقه مستحق والنادي الصفاقسي. شوف خلينا نقول لك حاجه نحكيو معناتها جلوبالمون، راهو النادي الصفاقسي الموسم الاستثنائي اللي عداه السنه يستحق تتويج في اي حاجه الحقيقه، ما هزش البطوله نقطتين نتاع النادي الافريقي كانت تخليه هو البطل، يعني اليوم النادي الصفاقسي مركز الكل على الكاس والكاس وقادر النادي الصفاقسي مش يرفع الكاس. ملعب الجيبسي لهنا نقول انا قد ما يتعدى الوقت لطفي القادر يزم يفكر انه يرتح ملاعبيه، خاطر اذا كان خسرت جابس وكلام فوزي صحيح بكري كان خسرت جابس راولو 25 البراش، يعني انت كان يمشي الوقت بك شويه وتعرف روحك ماكش مش ترجع في الطرح، والا كان نادي الصفاقسي في الثاني احسن حاجه عملها لطفي القادري انه يرتح ملاعبيته للبراج،
0: واضح اولويه البراج. خلينا نشوفوا فاضل التوقيت وانتجه في جرجيس يا فاضل، ايضا توقيت وانتجه يا فاضل.
4: مرحبا بك جمال من جديد. 12 دقيقه لعب من انطلاق الشوط الثاني والنتيجه تقدم يبقى لطرج الريسي هدف لصفر، هدف الدقيقه الثالثه عن طريق اشرف بن ضياف، النادي بن ضياف منذ بداية الشوط الثاني ضغط على دفاع ترج الجليسي، حصل التداركيات ولكن ما جابوش حتى نتيجة. تم تغيير وحيد في تشكيلة النادي البنزرتي، خرج منذ انطلاق الشوط الثاني ولميل كان يخرج ويعوض أحمد العمري.
0: وعليش الحكم ينتظر في الفار هنا فما عليش القرار؟
4: نعم
0: عليش الحكم ماذا ينتظر؟ فما لاعب ما لاعب ما الحارس، الحارس مضروب،
4: الحارس الحارس ليس في الحارس يعني.
0: ليس في الحارس دونك واحد بليش، ونذكر بالنتائج واحد بليش واحد بليش واحد بليش ترى جرجيس قدام نادي البنزرتي، واحد بليش نادي سفيقسي قدام الملعب الجيبسي. طبعا استوفيق نذكروك اللي ارسنال هزت الشامبيون
2: ان شاء الله
0: ولا ومن وعد وفاء
2: ان شاء الله لحد وقت اللي نعملوا لابوتيوز ونلعبوا المباراه ضد كريستال بالاس
3: هكا هو الناس كل تفرتت وقت
2: علاش
3: شنو مش تلقاني بحذاك انا هنا ولا تو تعرفش علي
0: نهار لحد انت نهار
2: لحد ماشي النيسو
0: نهار لحد نهار لحد
3: مريز عاد
0: نهار لحد به وبين نهار لحد الاحتفالات الاولاد
2: ان شاء الله ان شاء الله في لندن ستوديو
0: احتفالات ارسنال
2: ان شاء الله تبرز رزرسه
0: مجد بربي ما يسمعش يقول يقول الناس كل يتفضل
2: مرحبا
3: حتى مش براديو تنجم تمشيو له واحد الدار
2: مرحبا بكم مرحبا
0: جبنا تريكوات ارسنال عاد مش توقفتوا جبنا تريكوات ارسنال واحد
2: اي خذتوني المقاسات نتاعكم تنجموا
0: طبعا لندرا
2: يا ودي ايش عندنا هنا في تونس بيك
0: باهي
2: وعندنا خليج
0: هاي سنتو بعد مين نرجع يعطيكم النتائج نتاع كاس تونس واحنا نتقابلوا غدوه في نفس التوقيت. شكرا لفوزي زاده وشكرا لفاضل هنيده.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
3: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 ميلا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج
4: جوهرة اف ام
5: بوبليسيتي
6: Business News.
7: مرحبا بكم. أكد رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكة مكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب سامي الرايس حرص المؤسسة التشريعية في تونس على مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجيا المتسارعة خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في تطوير الأداء البرلماني والارتقاء بجودة العمل التشريعي والرقابية. وبيّن خلال مشاركته مع مقرر اللجنة عماد الدين السديري في ندوة افتراضية حول الرقابة البرلمانية في مجال الذكاء الاصطناعي التجارب الأولى والدروس المستفادة نظمها الاتحاد البرلماني الدولي ومقره بجنيف في سويسرا. الانخراط في هذه الديناميكية من شأنه أن يدعم تموقع تونس كوجهة تكنولوجية واعدة من خلال تعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير الخدمات الذكية وفق بلاغ نشره البرلمان. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة بمركز تجميع الحبوب التابع لمصرف الخدمات الفلاحية المتعددة بمجاز الباب يوما إعلاميا حول صيانة آلات الحصاد وتعديلها والتوقي من الحرائق بالتعاون مع المعهد الوطني للزراعات الكبرى والمركز القطاعي لتكوين في الآلية الفلاحية بجوغار بالفحص والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري. وأوضح رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عبد المجيد أولاد الصغير في تصريح لوكالة صفريق الأنباء أن هذا اليوم الإعلامي يندرج ضمن الاستعدادات لموسم الحصاد وتجميع الحبوب للسنة الحالية، حيث تمت برمجة يومين إعلاميين جهويين بكل من جاز الباب وبباجة الجنوبية نهاية الأسبوع الحالي لفائدة الفلاحين بجنوب ولاية باجة وبشمالها. تم الاتفاق في أعقاب جلسة عمل حول برنامج التوسع في الزراعات الكبرى المرورية أو المروية بولاية طاوين على أحداث لجنة قيادة برئاسة المعهد الوطني للزراعات الكبرى لمتابعة برنامج التوسع في مساحات الزراعات الكبرى المروية بولاية طاوين تضم كافة المؤسسات المتداخلة مع الحرص على اعتماد مسار تشاركيا يشمل جميع الأطراف المعنية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
6: Business News.
8: جوهرة اف ام تندونس
9: تندونس
10: برعاية مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علق تو نكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
11: أريدو طور عالمك.
12: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وين ما يوصلكم صوتنا على راديو جوهرة اف ام. بالطبيعة فقرة طوندونس تجيكم لقيت هذايا نحكيو فيها على آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية. اليوم الخبر يهم برشا ناس موجودين لهنا في تونس وحتى خارج تونس. نحكيو على تقرير جديد يقول اللي كونه جوجل قاعدة تختبر في خطوة جديدة نجم تثير استياء الكثير من مستخدمي جيميل. هذا بعد ما ظهرت مؤشرات على تقليص مساحة التخزين المجانية للحسابات الجديدة. يعني إذا كانك باش تعمل أكونت جيميل جديد باش تلقى فيه كان 5 جيجا أكاو من مساحة التخزين في عود ال 15 اللي كانوا موجودين قبل. تقول التقارير اللي كانوا بعض المستخدمين اللي عملوا دي كونت جيميل جدد ما يلقاو كان 5 جيجا أكاو من التخزين المجاني في عود ال 15 المعتادة، خاصة وقت اللي تعمل الجيميل متاعك من غير ما تزيد نمرو التليفون متاعك. ويبدو اللي كونوا جوجل قاعدة تمنح في المستخدمين زوز اختيارات، يا أما تكتفي بال 5 جيجا وإلا تزيد نمرو التليفون متاعك باش يوصلوك لل 15 جيجا كاملة. بتبيع فم خيار ثالث واللي هو أهم من هذم الكل، هي محاولة جوجل الحد من إنشاء حسابات متعددة بغرض الحصول على مساحة تخزين إضافية مجانا، بالإضافة إلى تقليل الحسابات الوهمية والسبام وإلا لتنتاتيف دو فيشينغ وإلا دو بيراتاج. دونك التغييرات هذوما قاعدين يدفعوا المستخدمين بشكل غير مباشر نحو الاشتراك في خدمة جوجل وان، واللي توفر خطط تخزين مدفوعة، يعني باش تدفع فلوس تبدأ من 100 جيجابيت مع مزايا إضافية تشمل استخدام مثلا أدوات الذكاء الاصطناعي جيميناي واللي نقاوها تتكامل مع تطبيقات جوجل المختلفة. دونك إذا كنت باش تعمل أكونت جيميل جديد باش تلقى فيه يونيكمون 5 جيجا ديسباس دو ستوكاج، عندك زوز حلول، يا إما باش تعمل بلوزيور كونت وهكاكا باش تتمتع في كل كونت ب 5 جيجا، وإلا تحط نمر التليفون متاعك وترجع لل 15 جيجا العاديين، وإلا الشيء اللي دز ليه جوجل هو اللي كونو باش تشترك في جوجل وان، وهكاكا تولي تزيد تربح الفلوس أكثر شريكة الجوجل. دونك لهنا الاختيار لكم أنتم. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.
5: Nous allons bientôt faire de toi un membre de la famille de la Cosa Nostra. Ce qui veut dire que tu devras placer cette organisation au-dessus de Dieu, au-dessus des gouvernements, au-dessus de ta propre famille. Tu es conscient de ça?
9: J'en suis conscient.
5: Bien. Tu es maintenant membre de la Cosa Nostra.
13: Ah, la joie. David Vendetta présente
14: Cosa Nostra.
15: Cosa Nostra.
16: Salut, bien c'est moi David Vendetta, j'espère que vous allez bien, tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra.

عادل عرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدي جولة تي في. هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك. أنتيبيوتيك سعداء نكون معكم في هذا الموعد الجديد يوم الأربعاء 35. مرحبا بكم وين ما كنتوا. جولة تي في تابعونا طبعا على جوهرة وكذلك الباش فيسبوك لايف جوهرة على الفيسبوك. يرجعنا سليم بوصفارة. مرحبا سليم.
1: مرحبا سامي. مرحبا سوسن. مرحبا مستمعينا، ان شاء الله تكونوا بخير. في فورما على الاخر. شنو في فورما؟ في فورما سوسن فرحت بي، استقبلتني بالورود وبال والنعناع.
0: وين وصلتوا في الاستعدادات؟
1: والله توا فما شويه اختلافات.
2: فما شويه اختلافات في الكلاستروات.
0: سوسن معاك. مرحبا،
2: اهلا بك سامي. ومرحبا
0: بالكلاستروات.
1: الكلاستروات ومش جايين للثريا زاد.
2: باللي
0: يسمعوا
2: فينا الكل،
0: خليش
2: حياتنا الشخصية تنتفهموا فيها بعض.
0: أي مش مشكلة، احنا نتقاسموا كل شيء مع المستمعين.
2: قداش منك نسترو هذيك التاون بعديك، خلي بعد نفيش الجمهور خد حب تراي بالدموع. أنا فهمت
0: بالدموع
2: هذيك علاش دونك التاون قولوا لكم.
0: يلا كل عادة نبدأ بكواد نف. كواد نف فاضل سليم
1: قالك باش نولي ونعيش 150 سنة.
0: والله إن شاء الله
1: باش نخلطوا نعيش
0: في الخير.
1: ما جوست نستناو شويه ديسي 5 سنين. هذا سولون إيلون ماسك. إيلون ماسك
0: اللي قال الانسان نجم يعيش 150 سنة.
1: وهذا نحكيه على مش الانتليجنس ارتيفيسيال، على لا سوبر انتليجنس ارتيفيسيال.
0: وي
1: اللي هي باش تولي معناتها لو سيرفو هومان 8 ملايين اللي موجودين في الارض تلمهم مع بعض
0: 8 مليارات
1: ما يجيوش في مستوى معناتها لا سوبر انتليجنس ارتيفيسيال. هوني نحكيو على كاسي لو كود دو فييسمون.
0: كيفاش لافوا
1: كاسي لافوا؟ خلينا منو تاع كاسي لافوا. عنده شويه، عنده برشا مشاكل. تحلوا برشا مشاكل. نحكيو زاد على كيفاش راجونير لي سيلول و ريبروغرامي لي سيلول. معناتها حاجه مع الفلوس اللي قاعده تتحط توا مع في معناتها في الموضوع هذا حاجه من وراء العقل. ونحكيو حتى على الامراض اللي موجوده الكل فما لا بوسيبيليتي باش تداوى.
0: كيف وصل لانه الانسان عنده اسبيرانس دو في 250 عام يعني؟
1: اي بشي باتشيونا. فوالا باتشيونا باتشيونا نوليو لي سيلول دوك ماش تكبر
0: اخت هذا
1: تولي سوسن ترجع بالتويلي عام جاي تولي سوسن عمرها 23
2: ans. لا لا سافا ما نحبش نرجع انا بالتويلي ما نرجعش انا.
0: ميرسي سليم.
2: خلينا هو ان شاء الله دو توت لي فاسون كان قعد على خاطر ينجم يعمل انتليجنس ارتيفيسيال ويعمل باتشويت ويعمل روسيت ولا حاجه دوي يشربه لنا. اما المشكله ال 150 سنه اللي باش يولي يعيشهم البشر وين باش يعيشهم؟ في الارض اللي سايه معناها
0: قاعده الارض
2: قاعده تطلع في الروح والا في السماء
0: لا اللي في الارض
2: اللي ردها في راي.
1: لا واسكو سافو الكو باش نعيشوا 150 سنه؟ مش برشا
0: برشا
2: ولا ياسر بصراحه ياسر
1: بالحق معناتها.
0: هو الناس يقول لك طول عمرك في الخير، طول عمرك اذا كان عمرك 70 80 طول عمرك في الخير 100 120
2: سنه. يمكن يهم الناس يهم الشعوب اللي عايشه في الخير واللي عايشه تاكل بالقدا وتشرب بالقدا. اما احنا ديجا معناها حياه عاديه
1: وربي 150 سنه ويخلط له روتريت 200 دينار شو عمل؟
0: يلا
2: انا جوستومون كاسي لا فوا نحكيو على فضيحه فضيحة بقلاقل كما يقولوا الأشقاء المصريين لل
0: زدت مش كونفيرميرا فضيحة.
2: شوف ايش نقول لك
0: توا اتهامات
2: اتهامات بتبيع مازال القانون ما قالش. أما مثلا حكيته مع اعتدائه على فلافي فلامون الممثلة
0: يقال
2: فلافي فلامون ثبتت والغريب في الأمر أنه 30 شكوى 30 مرأة شاكية بيه السيد هذا. فما نتصورش أنه 30 مرأة يرميوا عليه معناها في سميتتهم هكاكا معناتها اليوم
1: وسيت كلكان
2: اللي براتيكمون اللي اون فان دو كارير معناها كان

0: جينا نحكيوا على ما نعرفش كيما المشكله اللي عملوها لك شو اسمه المغربي هذاك
1: سعد المجرد.
0: سعد المجرد تنجم تقول فما مانيبيولاسيون فما اون كونكورونس طلع خذا بلاصه كبيره جاي من المغرب العربي وداخل المرشي اللي هو معناتها صعيب برشا انك تدخل له المرشي الشرقي وحنا نعرفوا الحساسيات. اما بالنسبه للواحد تو قاعد نتابع في الفضيحه هذيا في البلاتو في الصحافه الفرنسيه سوية 90% الاتهامات اللي متوجهت له صحيحة وعلاش أنا شخصيا كان باش نعطي رأيي فيه الموضوع ونحكيه على باتريك اللي نعرفوه منذ الثمانينات والتسعينات باتريك بون الحقيقه انا جامي تي ما تاس دو تي نتاع ربي ولكن ما نجموش ننكروا انه السيد هذا كيما برشا مغنيين وكيما برشا فنانين في الشوبيز الفرنساوي ولا في الشوبيز الامريكاني
2: كيما
0: كيما انريكو ماسياس هذوما ناس نعرفوا شكون اللوبي اللي وراهم وشكون اللي دز فيهم وشكون اللي طلعهم وشكون اللي يحمي فيهم. دونك اليوم انه في فاند كارير نتاعو تتفجر له هالفضايح هذه الكل يظهر لي ماهيش يصدف وما همش معناتها يظلموا فيه وانا بما اني الحمد لله انا قلبي دليلي وحندي الحاسه السادسه والحمد لله يا ربي عمري لا هضمته ولا عمري حللته ولا عمري فهمتش معناها وكنت حاضره وقت اللي
1: عمري لا شفته ولا
2: عنده جمهور يحبه يعني
0: مع احترامي لجمهوره مع احترامي لجمهوره هذا لا ينفي عنه معناتها الإنسانية أو المحاسبة كإنسان وكراجل وتكلموا برشا فما حاجات تكلموا حتى الوتلة فما الوتيل أعطاه شهادة قالوا معناتها في وصف ما نجمش نقول لكم شنو القاء العيبة خاطر كلام ما يتقالش في الإعلام أما في الوصف اللي البيت اللي ياخذها كيفاش يخليها الرجل أموره معناتها
2: ما تعجبش
0: بالكل بالكل بالكل بالكل وهنا باش نشوفوا نستنى باش نشوفوا القضاء الفرنساوي
2: كيفاش
0: باش يحسم وشنو باش يقرر وشنو باش يكون موقف اللوبي نتاعو اللي وراه.
1: مازلنا باش نسمعوا زيد
2: واضح وي بس
1: مازلنا باش نسمعوا موفمون ميتو راهو خرج خرج خرم كبير.
2: صحيح يلا كالعاده نبداو بغنيتنا الاولانيه هذه الليله عاد نشوي شي فاصل واحنا بعد نعديو الاغنيه وبعد نرجع لكم في انتيبيتيك.

0: قديمة في الطرف. مرحبا بكم وين ما كنتوا. شكرا لاختياركم جار اف ام. ادي هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: عندكم فكرة على أدنى ساعات عمل في أنا بلاد؟
2: سكندينافي ذولي.
0: أدنى
2: بلد سكندينافي.
0: أدنى سكندينافيا.
3: هولندا.
0: هولندا. هولندا الثانية. متوسط ساعات العمل الأسبوعية في هولندا حوالي 26.8 ساعة في الأسبوع.
2: فنلندا.
0: هولندا تشتهر بأنها متوازنة بين العمل والحياة، وتحتل المرتبة الثانية بين الدول ذات أقل ساعات العمل، وتدعم الجداول الزمنية المرنة وانتشار العمل العمل بدوام جزئي، خاصة بين النساء. قوة عاملة أكثر سعادة وإنتاجية. الأولى شكون؟
2: النمسا.
0: لا، 26.8 هولندا. شكون قبلها؟
3: اسكندينافي زادة بلد.
0: لا، أوروبي.
2: جماعة النور. سور
0: نور. شكون تتصدر القائمة بأقل ساعة عمل بمتوسط 25.9 ساعة عمل أسبوعيا سنة 2025؟ هي اللي نقول عليهم خدامة.
3: ألمانيا
0: هي الأولى. ثانية هولندا. ثالثة سكندينافيا. تحتل البلاد هذه المرتبة الثالثة بين الدول ذات أقل ساعات عمل، حيث يبلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعية 27 ساعة عمل فاصل واحد. 27.1.
3: ألمانيا اللي متسمي عليها الخدمة أقل.
0: هي تخدم يعني أقل. إيش معناها أقل بالساعات؟ ممكن
3: لا كم كوا العمل وقيمة العمل والأداء والإنتاجية
0: مش مربوط بالساعات،
3: بكمية الوقت اللي تقعده في الخدمة أكثر ما هو مربوط بالكاليتي متاع السوية اللي تعديهم.
0: ثالثة هي بلد سكندينافي هي النرويج. رابعة النمسا. تتميز بأسابيع عمل قصيرة نسبيا، يبلغ متوسط ساعات العمل الأسبوعي 28.4 ساعة في 2025، والتوازن هذا يتأثر بقوانين العمل التقدمية والالتزام بالرعاية الاجتماعية. رواضية البلدان تعطي أهمية كبيرة للعائلة والجانب الاجتماعي.
2: أي لبيانيتخ هو أكثر حاجة يمنوا بها، معناتها كما قلت أنت سوسن لبرودكتيفيتي قبل قداش تعدي وقت. معناتها فما أن ديتاي آخر
0: اليوم مش قد عدد الساعات.
2: أي معناتها يشوف حتى صغير كيفاش يلزموا يكبر في بيئة ممتازة. معناتها ذاك الماترنيتي لي كونجي الأمومة ولا البو تعرف يعطيو 3 في النمسا، 3 سنوات تفرقهم على ما نعرفش انا 8 سنين دولانين نتاع صغير. معناتها كيما تحب انت، ما تتخيل انت صغيرك ما تحلش مش تبدا تلوج ويمشي.
0: الرابع الخامسة الدنمارك بمتوسط 28.8 ساعة عمل أسبوعيا في 2025. السادسة فنلندا سكندناف ديما في قائمة الدول ذات أقل ساعات العمل بحلول عام 2025، تحتل المرتبة السادسة ب 28.8 ساعات عمل. وطبعا هذا من الدول اللي يعطيو كما قلت الكاليتي بتاع العمل. الثامنة موزمبيق، والتاسعة السويد اللي تقول أنه لازم توازن صحي بين العمل والحياة، وذلك يتجلى في ساعات العمل الأسبوعية اللي تبلغ 29.3 ساعة أسبوعيا. سويت المرتبة 6 ساعة، وحيث تجعلها سياسات الإجازات اللي هي من غير عدد وإجازات الأبوة والأمومة ودعم المساواة بين الجنسين نموذج عالمي يحتذى به في معايير العمل التقدمية.
2: انت تخيل واحد يعدي اكثر من 8 سوايع في بيرو، معناتها حياته الكل في نفس البيرو هذاك يعدي في اكثر من 8
0: سنوات.
2: سنوات راهي كيفاش قال هو عبد القادر مقداد باش يزني باش يحطني في سيلون.
3: اما توا وانت تحكي غريبه، معناها بون بالنسبه لنا نحن دول العالم الثالث ما نحكيوش ماناش في غادي بالكل، اما كي تشوف فرنسا معناتها عدد السوايع والاجور اللي هي معناها ماهيش بعيده على المانيا ولا على وكأني وفي حكاية زاد في الميز ما بين الجنسين في حكاية السالير في سوايع العمل زاد كيف مازالوا التوى، معناتها بلاد كيما فرنسا لليوم مازالت النساء فيها الطالب بالمساواة
0: في
3: السالير في الأجور.
0: يلا السؤال. الدول العربية في نسبة الغابات الطبيعية المرتبة الأولى
3: الجزائر؟
0: لا
2: الغابات الطبيعية
3: والعربية.
0: عربية توب فايف.
2: السودان.
0: السودان الرابعة. 10% هي نسبة الغابات الطبيعية من مساحة السودان، غابات جبلية ومدارية في الجنوب والشمال.
2: اليمن.
0: اليمن مش في التوب فايف.
2: تونس داخلة.
0: تونس السادسة 7%. الشمال الغربي أساسا غابات الفلين.
3: عجب الجزائر ما هوش موجودة.
0: لا الأولى هي
2: بارابور البورسنتاج مع تقدش
3: الدولة العربية
0: كلها مع رب.
3: أوكي. الأولى هي لبنان.
0: لبنان الثالثة 13%. غابات الأرز والصنوبر وتتنافس مع دولة أخرى على المرتبة الثانية.
2: لا الأردن فيها برشا.
0: لا
2: سوريا.
0: لا
3: لا
2: لازم نقربوا شوية.
0: أي نقربوا. أي
3: نقربوا شوية. ليبيا.
0: نقربوا. لا
3: مصر.
0: لا لا
3: العراق.
2: واش
3: نسميوه المغرب الجامعة العربية
0: المغرب تاع الخليج. لا
2: المغرب.
0: المغرب الثانية 16% من المغرب هي غابات أرز وبلوط وغيره. المرتبة الأولى. دونك الثانية المغرب، الثالثة لبنان، الرابعة السودان، الخامسة الصومال 9% هي غابات جبلية، والسادسة تونس، والأولى غابات استوائية ممطرة.
2: جيبوتي
0: 18% من نسبة الـ من المساحة. يعني في جيبوتي نم راح نلعب في جيبوتي. هي جزر القمر. ليزيل كومو.
3: ما بدل ما يجيوش البالي وما يجيوش البالي اللي هما عرب ديجا.
0: لا جزر القمر دولة عربية
3: تابعيننا نحن.
0: اي بيان سور
3: بلوتو احنا تابعين.
0: اي هو تابعين بعضهم يعني.
3: طبعا الجزيرة العربية في قارة أخرى معنا دوك احنا اللي تابعينهم.
0: اي وي تابعينهم. يلا نعطيكم السؤال التالي. سمعكم مقاطع وتحاولوا تطلعوا الفيلم ولا مسلسل ولا مسرحية هو يمثل هذا العمل. الصراع طبقي ما بين الطبقة الفقيرة المتمسكة بالشرف واللي تدافع على المبادئ متاعها مهما كلفها الثمن، وبين الطبقة البرجوازية المتسلقة واللي توصلت لجمع ثروة من الأعمال المخالفة للقانون، واللي هذا كله جاي من تجارة المخدرات والسوق السوداء. تنشأ الحرب ما بين الطبقتين. هذا الإكستريم
4: هو اللي يقف طرح معنا. أنا مانيش ولد حرام باش نطرد الناس من ديارهم ونفك لهم رزقه.
5: اللي يلعب بالبوكير ما يخرجش وقت اللي يشتي وقت اللي يحب، وإذا كان شد في الخروج يلزم يرجع الفلوس اللي يربحها بالكل، ما كانش يواصل الطرح حتى للآخر. هذه القاعدة وأنت تعرفها، وأنت هذا طرحك الأخراني معايا.
4: أنا كي نلعب بنظافة.
5: إكومون شنو نضيف؟ لا أنا الغنية هذه غنيها الغيري اللي حفرت له ورميته في الحبس ويتمت له بنته بالحياة.
4: شكون حكايتك؟ حكايه الفعل هذه كله كذب.
5: يا راجل مش بايد لك النار زوق دق دق الحكايه.
0: يلا شو العمل هذا؟
2: منصف لازعر.
0: منصف لازعر
3: رستم. رستم الله يرحمه.
0: هشام رستم. وي العمل هو
3: لا فتحي مسلماني اللي معاه. نو
0: لا منصف لازعر وهشام رستم هذو
3: الوطنيه.
0: العمل بطوله منصف لازعر، هشام رستم، علي بن نور، محمد كوكا.
3: من أعمال قلبه ينزل على ال... انزلنا على الأسئلة الصحيحة من الإجابات الصحيحة. من
0: أعمال قلبه ينزل صحيح. محمد اليانجي. رفيعة بالحوت، فاطمة الزهرة، مروان عريان.
2: الحصاد
3: شو اسمه حنا بعل. نجوم الليل.
0: نجوم الليل.

0: نجوم الليل مع عمل لي مديح بالعيد.
1: المسلسل اللي اكتشفنا فيه مجدي سميري الممثل من بعد لعلنا مخرج
0: جميل. ما بين زوز بورتمانات متقابلين تشتعل حرب باردة من نوع خاص مع طليق هشام فارماسيان ونورة اللي قرأت ملاحقة أحلام النجومية في عالم الموسيقى. تبرز الأمهات كقادة ميدانيين وانت تحاول هاتفهم المحمولة لمنصات تلقى القذائف عبر قنوات التواصل الاجتماعي. هذا الإكستري الثاني.
2: انتو مشكلتكم مش نافقة ولا تمكين، انتو مشكلتكم في العند. كل واحد فيكم جاي المحكمة هنا عايز يحط التاني في وش القانون، وللأسف مش واخدين بالكم ان اللي بيتكسر في النص هم الأولاد. احنا كل يوم هنا بنشوف العجب. لك أن تتخيل أن طفل بيشوف أبوه بياخده بمحضر شرطة علشان يشوفه ساعتين، ولا أم بتجرجر أب في محكمة علشان مصاريف مدرسة وهو أصلاً دافعها. أنتوا بتشوهوا نفسية الأولاد، بتدمروهم نفسياً، بتزرعوا فيهم قسوة مستحيل تتمحي. في المكان ده الناس بتيجي فيه وهي مجبورة بعد ما تكون كل السبل اتقطعت، لكن من الواضح أن أنتوا جايين هنا بمزاج. يا دكتور ويا مدام، الجواز مش لعبة والطلاق مش معركة، انتوا في بينكم أولاد والأولاد دول أمانة
0: تحاسبوا عليهم. الجواز مش لعبة. العمل هو خرج محمد كريم، تأليف ولاء شريف ومحمد سليمان عبد الملك، بطولة أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين محمود، حافظ محمد محمود، عايدة رياض.
3: ملهم شيف الطيب،
0: ملهم شيف الطيب. غنية ذي يا قلبي يا طيب، هي بتوفيق ذي
4: يلي ما شافوا منك غير كل شيء طيب، والله يعوض علينا،
1: والله يعوض علينا.
3: مو الكليب خطر البورتمانات
1: بتبرمشناش احنا في الغنية انا وصديقي سامي، مركزين
0: والله يعوض علينا. بابا وماما جيران 2026.
1: انا ما عرفت يوم حتى واحد، حتى واحد ممثل. كان عايده رياض.
0: اي خلينا نشوفوا الثالث هذا، تعقلوا ولا لا؟ هذا اللي كسر
5: قدكش من نابل تفطر سرقوا له فلوسه كان هبطوا والسيد له يشطح.
6: بابا وانت مش تحتش ماني قلت لك ما عادش تلوزق في العباد. اوكي الكهرباء مشات والفلوس مشاو والريستوران خليت عنده بطاقه تعريف باش غدوه نرجع ونخلصهم. ليله الريفيون هذه باش تقعد لنا تاريخ.
5: لا لا لا لا لا تقعد لك ليك انت وحدك. انا عزيزي بنعيش مع واحد اللي يجي يقلب ويتفسخ عليه.
6: تاكسي تاكسي
5: شبيها هذه زادت محبتش تقف.
6: ما هو معبية يا نانا
3: مثلت فيه السوس.
0: يلا
3: حسابات وعقابات،
0: حسابات وعقابات. برافو
1: سونيا بن بلجازم وفتحي الدين.
0: تأليف علي الويتي، إخراج حبيب سلماني. سنة
3: 2003
0: وأربعة.
1: وأربعة.
0: نبدأ الجملة وتقولوا البقية حتى يكتمل المعنى. اشرب من حيث تشرب،
1: اشرب من حيث تشرب،
0: كلمة ناقصة.
1: أي فهمت. اشرب من حيث تشرب. شنو حيوان معناها؟
3: القطوسة.
1: الناقة. الناقة.
0: اشرب. فالحيوان ذي لن يشرب الماء الفاسد أبدا. قوي وفينه في
3: الحصان.
0: وي برافو.
3: الحصان.
0: اشرب من حيث تشرب الخيول، فالحصان لن يشرب الماء الفاسد أبدا. ضع سريرك حيث تنام.
3: القطط.
0: القطة.
1: القطة.
0: فهي تعشق الهدوء. كل من الفاكهة التي لمستها والتي لمستها عفوا كل من الفاكهة التي لمستها 3 points suspension ولم تخترقها فهي تبحث دوما عن الفاكهة الناضجة.
1: الدودة.
0: الدودة. كل من الفاكهة التي لمستها الدودة. ازرع شجرتك حيث يحفر
1: السنجاب.
0: لا فتلك هي الأرض الخصبة.
3: سنجاب.
0: سنجاب خطر زعما يزي ما يحفر ديما
1: يحفر.
0: ديما يحفر. حيث يحفر الخلد فهي تلك الأرض الخصبة.
3: الخلد.
0: أي ابن منزلك. ابن منزلك حيث يجلس لتدفئة نفسه فتلك هي الأرض المستقرة لا تنهار.
1: الكلب.
0: ابني منزل منزلك حيث يجلس زواحف.
1: حيث استنى حيث يجلس دونك مذكر الزواحف
0: لتدفئة نفسه
3: هيبرناسيون
0: فتلك هي الأرض المستقرة لا تنهار. شكونه
1: شو نقول الحنش
3: الثعبان
1: فوالا اللوج في المذكر نتاع الافعى
0: الثعبان. احفر لتجد الماء حيث تختبئ من الحرارة فحيثما تقف يختبئ الماء.
1: الدبابة
0: لا شكون اللي سونسيبل للسخانة
3: شكون سونسيبل للسخانة
0: حيوانات الطائرة
1: العصافير.
0: وي احفر لتجد الماء حيث تختبئ الطيور من الحرارة فحيث متقف الطيور يختبئ الماء. اذهب للنوم واستيقظ في نفس الوقت مع ذلك مسعى النجاح. شكون يقوم بكري يبدأ يزفر هك
1: ديك العصفور.
0: العصفور دونك الطيور.
1: الطيور
0: في نفس الوقت مع الطيور ذلك مسعى النجاح. خمس ملوك اختاروا مصر محطة أخيرة هما
3: خمس ملوك اختاروا مصر شو ما انت اختاروا
1: جيل سيزار
0: بعد ما مشيوا من الحكم
3: ألكسندر لوغران
0: لا
1: لا ألكسندر لوغران في الحكم
0: لا
1: جيل سيزار لي
0: لا
1: نابليون بونابارت
0: لا
1: ملوك
0: دول عربية
3: ملوك دول عربية
0: علين جمهورية شكلت حركة الضباط الأحرار
1: الملك فاروق
0: لا الملك هو بلاد مجاورة
1: إدريس سنوسي
0: وي إدريس سنوسي ملك ليبيا ثاني
1: ثاني ملك عربية
0: بلد إسلامي
1: أوكي
0: 79
1: سليم
3: 79 هرب لمصر
0: مظاهرات شعبية واضطرابات
3: الشاه
0: هيران محمد رضا بهلوي الثالث هو
3: الثالث سهل عطينا
0: ابن السلطان العثماني عبد المجيد الثاني الشاه زاد عمر فاروق أفندي توترات فرضت الحرب العالمية وصول موسولين للصدارة أدت إلى فشل في منع استيلاء الفاشيين على السلطة تم تحويله لملك سوري فيكتور
1: لا ما نعرف
0: إيمانويل الثالث ملك إيطاليا الأخير هذا ما نفسه من مصر وجورج الثاني ملك اليونان اللي حكم ما بين 22-24 35-47 وفر إلى مصر بعد هزيمة اليونان في معركة كريت 41 مشال مصر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. فاصل ونرجع لكم في أطيبتك.
7: خاطر كل يوم عندك ما تقول كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة فتح صوتك

0: 73 24 3000 29 100 100 والا 73 24 3000.
1: قولي ما فماش بون بلان تاع بيتزا بنينه؟
2: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. كل نهار خميس مع بابا جونز كي تشري بيتزا لارج عندك الثانيه بلاش. ميلا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.
3: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: صنع في تونس.
1: اليوم في سوسة وتحديدا في سهلول شارع صدق مقدم الجمعية التونسية لقرارات فرس واس افتتحت رسميا مكتب تنمية الموارد، فضاء جديد يقترب أكثر من الناس من رسالة الجمعية ويخلي كل واحد ينجم يكون جزء من حكاية أمل حقيقي. في نفس الفضاء تلقاو SOS تور وين تتعرض منتوجات الحرفيات والمنتفعات من برنامج دعم الأسرة، منتجات معمولة بحب وتعب وبرشة جهد وإرادة النساء اللي حبوا يبدلوا وقحهم ويبنيوا مستقبل خير لعائلتهم. نحكي أكثر في الموضوع مع مدام زينب سميشي، أخصائية اجتماعية بقرية تلات في SOS أكودة، باش تحكينا أكثر على أهمية البرنامج وكيفاش المشاريع هذه تنجم تغير حياة عائلة كاملة. مدام زينب مرحبا بك.
2: مرحبا بك ومرحبا
1: بسيد المستمعين. مرحبا بك مدام زينب. دونك شنو يمثل هذا البرنامج دعم الأسرة بالنسبة للعائلات المنتفعة؟
2: بالنسبة لبرنامج دعم الأسرة لوقت الأطفال من الأهمال، يمثل قبل كل شيء سند حقيقي ومرافقة متواصلة تعاون العائلات باش يتحداو الصعوبات اللي نجموا يعيشوها كل يوم. برشا عائلات تلقى رواحة قدام ضغط متاع الظروف الاقتصادية والاجتماعية اللي تنعكس بدورها على الصغيرات. هذاك علاش يجي دورنا احنا كبرنامج دعم الأسرة باش نحاولوا نحدوا من الهشاشة هذية. احنا في البرنامج نتاعنا دعم الاسره وقت الاطفال من الاهمال نؤمنوا اللي كل عائله عندها قدراتها والامكانيات نتاعها اللي تنجم تطورها اذا لقات بطبيعه المرافقه والدعم المناسب. هذاك علاش احنا ما نخدموش فقط مع العائلات هذوما باش نسدوا لهم الاحتياجات نتاعهم والمساعدات الوقتيه، اما كيف كيف نركزوا مع العائلات على انه نخدموا برشا على التمكين الاقتصادي من خلال المشاريع المدره للدخل، على خاطر المشروع كما تعرفوا هو بالنسبه للعائله يعني بالنسبه للام والى البو ينجم يبدل حياه عائله كامله. على خاطر وقت اللي العائله تولي عندها معناها مورد رزق قارب نجم توفر الحاجيات الكل والمتطلبات الكل متاع صغارها وتكون حاسه هي اصلا معناها بالامان والاستقرار.
1: اليوم مهم أن الحرفيات يلقاو فضاء باش يعرضوا فيه كما الفضاء هذا اللي اسمه SOS تور من إمضاء قرى أطفال SOS باش يعرضوا فيه المنتوجات. قديش مهم أن هما يعرضوا ويوريوا المهارات متاحهم من الناس؟
2: بالنسبة لنا اليوم موجود فضاء كيما SOS تور راهو مهم برشا بالنسبة للحرفيات متاعنا، على خاطر خاصة انه برشا عائلات عندهم مهارات وحرف كبيرة معناها اما ما يلقوش كيفاش باش معناها يوصلوا المنتجات متاعهم للحرفاء وما همش معناها معروفين وكل. اليوم الفضاء هذايا ينجم يعرف بالخدمة متاعهم ويثمن تعبهم. هذيك علاش يجي دورنا احنا لهنا على مرافقة العائلة تدوما مش كان في المشاريع أما زيدا نحاول نوصل لهم فرص حقيقية باش يطوروا المشاريع هذيك ويرموا الاستمرارية متاعهم، على خاطر احنا نخدم معهم الأول باش معناها في التكوين والمرافقة وتطوير معناها الأفكار متاعهم والمشاريع متاعهم حتى لين يوصلوا يلقاو فضاءات معناها ينجموا يعرضوا فيها ويسوقوا فيها المنتجات متاعهم.
1: قداش مهم أن يلقاو الفضاءات هذه الحرفيات يعني يلقاو فضاء خاص بهم يعرضوا منتوجاتهم، قداش مهم بالنسبة لهم؟
2: حاجة مهمة برشا، على خاطر كما نعرفوا انه نجاح المشروع ما يوصلش لدرجة انه معناها العائلة تقوم بالانتاج اكهو، اما زيدا راهو القدرة متاع العائلة انها توصل المنتوجات متاعها وتعرف بها اكثر. هذيك علاش جينا احنا بالفكرة بتاع SOS تور باش تكون عبارة حلقة توصل بين الحرفيات والمجتمع، وهي عبارة زيدا كيف كيف الفضاء يعطي قيمة اكثر للمنتجات متاعهم ونخلي الناس تتعرف اكثر على العائلات هذوما على المنتجات متاعهم على قصص النجاح والتحديات اللي كانت وراء كل قطعة معناها معروضة بالنسبة لنا في SOS تور. بالنسبة للحرفيات معناها انه يلقاو فضاء منظم وآمن يعرضوا فيه خدمتهم، خاطر احنا ناخذوا من عندهم معناها لي برودوي هذوكم ناخذوهم قبل معناها الحريفه المنتفعه ما تقعدش تستنى هي باش تخلص، لا احنا نشريهم من عندهم نبيعوهم بنفس السوق. هكا كنشجعوا العائلات هذوما باش يزيدوا هما اكثر يزيدوا ينجوا ويزيدوا يحسوا رواحهم معناها عندهم ثقه اكثر في رواحهم ويتعرفوا والمعنيه الفضاء هذيا يخلي المجتمع يكون معناها شريك فعلي في دعم العائلات المنتفعه من برنامج دعم الاسره، على خاطر كل عمليه نتاع شراء هي مساهمه معناها تكون مباشره في تحسين ظروف عيش نتاع عائله الكل ومساهمه لها باش يكون عندها مستقبل افضل صغارها، على خاطر بالنسبه لينا اسود ستار ما هوش مجرد معناها نقطه نتاع بيع نتاع اللي
1: بخوت او عارض
2: كهو، اما هو راهو جزء من رؤيه كامله نتاع الجمعيه التونسيه للكره الارضيه الاسود، تقوم على التمكين الاقتصادي، ندعموا العائلات هذوك ونرافقوهم باش يوليو اكثر معناها استقرار ويحققوا الاستقلاليه نتاعهم. فهمت؟
1: صحيح صحيح. شنو رسالة نجم نوصلوها للناس هذوما، يعني ممكن للناس الكل باش انه يزوروا الفضاء الجديد هذا، شنو نجم نقولوا لهم؟
2: الرسالة اللي نحن نحبوا معناها نوصلوها للناس الكل باش يزوروا الفضاء الجديد نتاع اس او اس ستور في شارع صادق مقدم، ومعناها يشوفوا المنتجات اللي موجودين فيه، على خاطر كل منتج موجود في الاس او اس ستور هو وراه معناها حكاية عظيمة وتعب وإرادة
1: برشا جهد،
2: عائلة حبت تخدم وتنجح. ونقول لهم زادة كيف اللي بدعمكم الحرفيات، معناها بدعمكم للحرفيات نجموا تساهموا في دعم العائلة هذوما وتعطيهم فرصة باش يكونوا مستقلين وينجموا وحدهم يتكفلوا بعائلاتهم، على خاطر الهدف الأساسي عنا إنه العائلات هذوما تكون هما عندهم معناها القدرة باش هما يوليوا يتكفلوا لعائلاتهم، هما يوليوا يصرفوا على صغيراتهم، هما يقفوا لرواحهم، خاطر احنا بيدنا معناها نخدموا مع العائلة هذيك باش تحقق الاستقلالية نتاعها وبعد نتعديوا لعائلات أخرين.
1: وي هذا هذا الأهم، هذا رسالة محلاها.
2: ايه ومرحبا بكم ليك الكل بحذانا في اس او اس ستور باش تكتشفوا اكثر معناها المنتوجات اللي موجودين عندنا في اس او اس. هي منتوجات معناها تونسيه مصنوعه بكل
1: حب بايدي الحرفيات.
2: ومرحبا بكم بحذانا وين ما تنجموا اكثر معناها تشوفوا منتجات العائلات وتسندوهم وتشاركوا معنا في انه نزيدوا ننشروا معناها ثقافه نتاع التمكين هذيا باش العائلات هما بيدهم يتشجعوا ويزيدوا يصنعوا اكثر. ومرحبا بكم، واللي يحب معناها يقدم اكثر دعم للجمعيه ينجم يجينا والا يتواصل معنا على الرقم 58 371 092. ما تنسيوش زادة باش تزوروا الموقع نتاع الجمعية www.sosvu.ca.
1: شكرا لك على كل هذه المعلومات مدام زين بسميشي اخصائية اجتماعية بقرية الأطفال SOS أكودة، ومبروك هذا المولود الجديد SOS ستور في سوسة، طبعا شارع صادق مقدم، تجمو تمشيو لسوسة سهلول وتكتشفوا هالفضاء هذا المميز من الحرفيات اللي يعرضوا المنتوجات متاعهم طبعا، واللي هي تكفل برشا برشا برشا عائلات اللي هي من الأمهات اللي هم يحاولوا أنهم يوفروا كل شيء للعائلة متاعهم والأبناء متاعهم من خلال هالمعروضات هذه. كانت هذه صنعة في تونس.
0: صنع في تونس.

0: الجمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع. هيا بنا نلعب.
1: يلا هيا بنا نلعب مع سليم وسوسن. انا زعما شكون؟ تفضل. وين؟
2: لا. ممثل؟
1: نعم.
3: حي؟
1: لا.
2: تونسي؟
1: لا.
3: مصري؟
1: نعم. نقطة قوتك هذي.
3: هاي أنا اللي باش نلقاها.
2: مصري. سينما؟
1: سينما.
3: التسعينات.
1: ولد بالإسكندرية.
2: إسكندرية.
1: تسعينات وي ثمانينات وي سبعينات وي.
2: مثل مع عبد الحليم.
1: مثل مع عبد الحليم. نفس الجيل.
2: نفس الجيل.
3: يغني زيدا
1: شوية. شوية مش مطرب مي شوية. تلفزيون زيدا.
2: تلفزيون ويغني.
1: قدم برامج. أنا نعم أو لا بيبان. حاول عاونكم يا. ولد في 20 توفي في 20 ماي كما اليوم سنة 2022 من مواليد 27 ديسمبر 1936.
2: سمير صبري.
1: وي برافو. فنان شامل، ممثل، مغني ومذيع. وقدم برنامج ما يطلبه المستمعون باللغة الإنجليزية. قدم عدد برامج في التلفزة المصرية منها هذا المساء وكان زمان والنادي الدولي.
2: نقل علينا والله.
1: نقل علينا. أما والله ولا ما نصبح. أما في السينما قدم عشرات الأفلام من الجحيم تحت المال، جلسة سرية، علاقات مشبوهة. قدم يعني كان قام بتأسيس شركة لإنتاج السينمائي وتفرغ للعمل في المسلسلات التلفزيونية، ملكة في المنفى، حضرة المتهم أبي، نظرية الجوافة. كان آخر ظهور ليه على الشاشة في مسلسل فالنتينو مع عادل إمام، واللي عرض هذا تعرض الفيلم كان المسلسل عفوا في رمضان 2020. شارك خلال الأعوام القليلة الماضية في عدة أفلام آخرها طلعت حرب للمخرج مجدي أحمد علي، وقبله ديو بطولة كريم فهمي. وانتهج طريق مشى فيه طريقه حياته كاملة أن يكون فاعل في تطورات المشهد الثقافي، وكان هذا في السينما والتلفزيون والمسرح. وظل سمير صبري موجود وحاضر في ذاكرة الذكرى العربية بين تمثيل والإعلام والغناء، وترك بصمة واضحة في السينما.
2: هو جوستومون يمكن اللي يميز سمير صبري على غيره من الممثلين والفنانين المصريين اللي ما التاريخ ما
1: كان الصحف
2: كان عنده ذات. كان عنده جوستومون معناها كان عنده اعمال سينمائيه وتلفزيونيه ومسرحيه اما الاكثريه اللي حفظته الذاكره واللي حفظوا التاريخ هو جوستومون الجانب كانه الجانب الصحفي نتاعو اللي دخل
1: ويقدم الحفلات كان
2: يقدم الحفلات
1: كبر الحفلات
2: وكان يحل برشا مشاكل معناتها يذكروا بالخير وهذه فرصه معناتها يقول لك ما تهز كان فعلك في الدنيا هذه دونك ما فهمناش انا كي نشوف ديما حوارات
1: كان ديما يعاون
2: كي تشوف سورتو في الوقت هذاك في الزمان هذاك بون الناس الكل تعرف مثلا علاقته بسعاد حسني واللي عامله معناتها في اثر وفاه سعاد حسني وفاتها المسترابه وهو اللي كان أول من طلع معناتها الفاق بالملعوب اللي تلعب كيف زاد ديما تسمع برشا فنانات يقف معاهم في الحياة الشخصية صحيح. شلون
1: ضحكنا معاك سليم حبوا يعلق
3: قاعد نسمع يعني علاش زدنا ديما نتكلموا والله انا شيخ قاعد نسمع في السوس
1: هو الراديو
2: اللي ذاع اسمه بلون كي ما تتكلمش وعاقب عليه القانون
3: يعني انا اذا باش نعمل تعليق ما عنده حتى فايده
2: انت تعرف سمير صبري
3: نعرفه سمير صبري
2: اي سي بون اي
1: كان اشتهر بتقديم حفلات كبار الفنانين عبد الحليم وام كلثوم وغيره
2: وكان زاد ديما كان محضر خير ديما يصلح ما بين الفنانين والفنانات اللي يتعاركوا ويمشي لهذا يكبر بها ويمشي لهذا يكبر بها. سي مانيفيك سي مانيفيك على خاطر على خاطر ساتومون تخلي قداش الراجل هذايا رغم اللي فنان وستار وبدا صغير
1: ولكن عنده
2: ولكن ما فماش مشكله نتاع ايجو
1: جانب انساني كبير
2: ما فماش مشكله نتاعك الفنان تلقاه يهز ليجو نتاعو مشكلة ليجو ويحب روحه خير ويحب روحه
3: مشكلة كبيرة أي.
1: كبيرة برشا
3: أي. لا ما هو بالحق فما وجوه اللي تقول وجوه خير بالحق وجوه فما عباد اللي ما تنجم ما تظهرش برشا اما وجوه خير
1: ان شاء الله نقول لك ديما محضر محضر خير
3: لا وفما مش حتى في الفنانين حتى في لي سبورتيف فما دي سبورتيف يلعب سيزون وزوز معناتها يهز دي تيتر وكل ولا فنان
1: يلعبوا دور المودراتور
3: اي اي فما عباد هكاك
2: يقول لك تون بلو غون انمي سي تون ايغو
1: صحيح يلا هذا باهي سلطان و شكون اخر ومؤف تامر حسني ومؤف وانت بتكلمني هذه الغنية تشبه وانا كيفية وردة هي وانا لتنا على بعدك شو الغنية وردة انت محبة الوردة وانا لما صحيت شوف شوي قديش شبلها
2: في يوم وليلة
1: قديش شبلها
2: نسمع بعد نحكي لكم ذكرني نحكي لك على حكاية في يوم وليلة وكيفاش مشيت من ميادة الوردة
1: يلا باسل سلطان تامر حسني ومؤف نرجع بعد شوية ما تبعدوش

0: من 24 3000
1: 29 100 وإلا 73 24 3000
2: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 The Challenge ميلا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران نستناوكم من 18 ميل 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 The Challenge visez la

0: لكم. ليزوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية. مشوي بارتي ان بلان اير، ان بوفي سبيسيال و انيماسيون بور فوز انفون. باش تريزيرفي اتصل بالاجونس دو فواياج نتاعك والا كلمنا على 70 105 720 وان شاء الله عيدكم مبروك.
1: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفر دي روميز إكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في لي شوروم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافين معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
2: جوهرة
3: Jawara Sport avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
4: برعاية مع أريدو. في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS. اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريدو طور عالمك. جوهرة سبور
5: الستة والدقيقة. مرحبا بكم في جوهرة سبور. قبل ما نحكي على مباراة كأس تونس ستشهد نهائيات كأس العالم القادمة في أمريكا، المكسيك وكندا، حدث تاريخي للمنتخب التونسي بحكم أنه مباراة المنتخب ضد اليابان في إطار الجولة الثانية من مجموعة السادسة باش يكون لقاء رقم 1000 في تاريخ كأس العالم. هذا ما نشره رئيس الفيفا جياني أنفانتينو على صفحته الرسمية في الانستغرام، وقال أنه لقاء تونس واليابان لقاء تاريخي بحكم باش يكون لقاء رقم 1000 في تاريخ كأس العالم. اللقاء ذي باش يكون يوم الأحد 21 جوان على ملعب مونتيري، بداية من الساعة 5 صباحا بتوقيت تونس. نذكروا أنه منتخبنا باش يواجه السويد في الجولة الأولى يوم الاثنين 15 جوان ما 3 تاع الصباح، والجولة الثالثة ضد هولندا يوم الجمعة 26 جوان نصف الليل بتوقيت تونس. نحكي ولا على الدفعة الأولى من مقابلات ربع نهائي كأس تونس، مباراة نادي صفاقسي والملعب الجبسي اللي الآن في الأشواط الإضافية. أكثر تفاصيل مع مراسلنا فوزي الخماسي. فوزي مرحبا.
6: مرحبا بك. من مباراة يعني تسابق وتلاحق بعد يعني نادي صفاقسي يعني في الدقيقة 52 يعني افتتح النتيجة يعني عن طريق حمزة المثلوثي، عدل الفريق ملعب الجبس عن طريق ضربة جزاء. نهاية يعني المباراة في الوقت الأصلي يعني 90 دقيقة تعادل هدف لهدف. والحصص الإضافية الأولى، الحصة الإضافية الأولى نادي رادي الشفاقسي تمكن من تسجيل هدف عن طريق ريان الدربالي في دقيقة يعني بالتعديد هي تحصل عليها الهدف، تسجل في دقيقة 99، لكن الحكم أخذ قرار في دقيقة 102، هذا ما جعل وضاف 3 دقائق وقت بديل يعني في الحصة الإضافية الأولى. دخلنا في الحصة الإضافية الثانية 3 دقائق 108 يعني في المباراة 3 دقائق منذ انطلاق الحصة الإضافية الثانية، وما زال تقدم من صالح نادي صفاقسي. الحقيقة يعني فما 3 أهداف، زوز أهداف يعني تلغات، فما هدف يعني بالقرار الفار، فما مساعد حكم الأول يعني أشار بكون تسلمه الهدف الأول لنادي صفاقسي، لكن تدخل الفار خلى الهدف يعني الهدف صحيح. الأوراق الصفراء يعني مساعد المدربين كما تو نراه من بنك البدلاء ملعب الجيبس يعني يناقش في الحكم عبد الكريم رفضي بعد هدف يعني ما سجل نادي رادي الشيخ هدف ثاني، البار أشار له وتحول إلى البار إلى غرفة البار وحكام على البار وأكد على شرائط هدف وورقة صفر يعني تحصل عليها كريم النفطي مساعد مدرب. يعني احتجاجات كبيرة نخليها الاختصاص يعني في التحكيم، تجب تقول قرارات خالد قويد كلها صح كما تجرب فيها اليوم كل من أهل اختصاص. 108 في المباراة وتقدم لصالح نادي رادي الشفاقسي هدفين لهدف.
5: شكرا فوزي، نجم تقعد معنا في آخر جوهرة سبور باش ناخذ توقيت والنتيجة من لقاء نادي صفاقسي والملعب الجبسي. كما قال فوزي الخميسي أسبقية للسي اس اس هدفين لهدف. أهداف المقابلة حمزة المثلوثي في دقيقة 53 عطى الأسبقية للنادي الرياضي صفاقسي، عدل أحمد الطنقور من ضربة جزاء في دقيقة 66، وفي دقيقة 95 من الوقت الإضافي أو الشوط الإضافي الأول ريان الدربالي عطى الأسبقية للسي اس اس 2-1 قبل 11 دقيقة من نهاية الفترة الإضافية الثانية. المقابلة الثانية اللي تلعبت اليوم الترجي الجرجيسي تأهل على حساب نادي البنزرتي بعد الفوز هدفين لصفر.

0: المقابلة أشرف بن ذيف في الدقيقة 14 سباقية للعكارة، ومؤمن الرحماني يبصم على هدف الثاني ويعطي التأهل للترجي الجرجيسي. كيفاش بيش يكون نظام نصف نهائي؟ الترجي الجرجيسي بعد تأهله ينتظر الفائز من مقابلة نادي صفاقسي والملعب الجبسي، وسيحل ضيف على النادي صفاقسي أو الملعب الجبسي في انتظار نهاية المقابلة. هذه القرعة اللي كانت موجهة في نصف نهائي كأس تونس. نحكي على الدفعة الثانية من مقابلات الكأس اللي تلعبوا غدوة ماضي 3:30 بعث بو حجلة، يواجه الترجي الرياضي التونسي. مقابلة يدير الحكم نضال الطيف في غرفة الفار أيثم جيرات. تشكيلة الترجي تشهد غياب اللاعبين الأجانب بحكم أنه بعث بو حجلة موجود في الرابطة المحترفة الثانية، وكذلك غياب محمد أمين بن حميدة اللي التحق بتربص المنتخب التونسي. المقابلة هذه باش تكون منقولة على قناة الوطنية الأولى، والمقابلة الثانية تقدم سقيت الدير يواجه شبيبة العمران منقولة على قناة الوطنية الثانية بإدارة الحكم سيف الدين الورتيني، وفي الفار مجدي بلاغة. في النصف النهائي تقدم سقيت الدير أو شبيبة العمران باش تستقبل الفائز من مقابلة بعث بو حجلة والترجي الرياضي التونسي. نبقى مع الكأس لكن الآن في كرة اليد ومباريات كرة اليد في النصف النهائي. دربي العاصمة اللي باش يكون نهار الجمعة 4:30 بقاعة متعددة الاختصاصات بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي. تذاكر متوفرة للجماهير الافريقي على سيت سكيرتي بوينت ين، اسعارها 16 دينار 26 و 53 دينار. اسعار تذاكر مقابلة الدربي بين النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي كما قلت تلعب نهار الجمعة 22 ماي 4:30 نتاع العشية. ونصف النهائي الثاني تقدم سقيت الزيد عفوا يواجه جمعية الحمامات. المقابلة باش تلعب نهار السبت 23 ماي ماضي 3 نتاع العشية كما قلت دربي العاصمة هو باش يتصدر نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد. تدور الآن مواجهة الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج في الدوري المصري وتحديد بطل الدوري ترتيب قبل الجولة الأخيرة اللي تنطلق الآن. الزمالك المصري عنده 53 نقطة في المركز الأول، بيراميدز في المركز الثاني 51 نقطة، والأهلي المصري في المركز الثالث عنده 50 نقطة. الزمالك من أجل التتويج مطالب بالتعادل أو بالانتصار بالتتويج بلقب الدوري المصري. بيراميدز من أجل التتويج مطالب بالانتصار وتعثر الزمالك المصري بالهزيمة، والأهلي المصري مطالب بالفوز وتعثر بيراميدز بالتعادل أو الهزيمة. وهزيمة الزمالك وانتصار الأهلي خليه يتوج بالبطولة المصرية. المقابلات كما قلت انطلقوا الآن ثلاثة مقابلات: المصري بورسعيد يواجه الأهلي المصري، بيراميدز سموحة، والزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا. المقابلات تنجموا تتابعوها على قناة اون تايم سبور. واليوم باش نعرفوا شكون باش يتوج بالدور المصري واللقب باش يكون موجود على الهليكوبتر، والفريق اللي باش يتوج باش يرفع لقب الدوري المصري كما قلت بالمقابلات انطلقت الان على قناة اون تايم سبور. في اليوروبا ليج اليوم نهائي اليوروبا ليج تلعب في استاد فودافون بارك 8 تاع الليل في اسطنبول. فرايبور الالماني يواجه استون فيلا، لقاء مشوق نجم تابعوه على قنوات بين سبور. اوناي امري مدرب استون فيلا المدرب الاسباني يبحث عن 5 القاب كاكثر مدرب متوج باليوروبا ليج كما قلت. تنجم تتابعوا المقابله نهائي اليوروبا ليج 8 تاع الليل بين فرايبور الالماني واستون فيلا الانجليزيه. نرجع لفوزي وناخذ توقيت ونتيجة مباراة نادي صفاقسي والملعب الجبسي. فوزي مرحبا.
1: مرحبا بك مين، دخلنا في 114

0: نذكروا تأهل ترجي الجرجيسي على حساب نادي البنزرتي بعد الفوز هدفين لصفر. كانت هذه ثلاث نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تلقاو على سيتنا جوهرة في بولنت.
1: C'était Jean Rospo avec l'équipe Sport.

0: مرحبا بكم مستمعينا مشاهدي جولة تي في. هذه ساعتنا الثانية كالعادة، نبداوها بنهار من هرت.
1: في نهار من هرت
2: في نهار من نهارات اليوم أنا باش نشارككم الحقيقة تصويرة. في العادة نلوج على حاجات نمشي ونحب ساعة قبل كل شيء تحية لصفحة الجيل الذهبي، من عرش متاع شكون هي ومن عرش سكتونسية ولا مصرية، خاطر ستون باج اللي نوستالجيك وفيها بارشة حاجات بالنسبة لأجيال الثمانينات والتسعينات وعام كامل براتيكمون. أنا واحدة من الناس 80% نعتمد عليها، دونك باهي للأمانة أن نشكر ونذكر المصادر اللي ناخذ منها. سينو التصويرة هذه عرضتني هكاك صدفة، فقلت خليني نشوف سليم، خاطر بون بالنسبة للعمار إذا كان تعرف كما يقول صديقي يا سامي بن نور تصويرة لا صديقي سامي بن نور كما يقول صديقي سامي بن نور تصويرة لمست قلبي رجعتني الزمن لكان فيه لاكولاجين لبروتين لجيل لكيراتين. هذاك علاش الوقت هذاك من أصعب الأمور الأنثوية ومن أهم مشاغلنا وقتها هي السيطرة على الشعر. وين التصويرة سيد المخرج؟
0: هاي.
2: عندك التصويرة؟
0: هاي. مازلنا نكتشفوا
2: التصويرة الشعر اللي داير اللي داير على الرأس بالنسبة للي يسمعوا فينا مثالش تلقاوها كالبنية
0: هاي جاية التصوير. هاي
2: نستنوا
0: انا نحب احكي لنا انت.
2: انا نحب نوريكم التصويرة جوستومون، نحب نسال سليم عليها ونسالو اسكو يعرفها ولا لا، وش اسمها المشطه هذيك، شنو كنا نسميوها، ما عادش خالاتك عمتك امك ما كانتش تستعملها الحكايه هذيا الشعر اللي داير على الراس الكل هكا ملفوف
0: يعرف الكل يعرف
3: الكل هاي هذيك اسمها
2: وبالشكاك الكحل يبدا على كبر الراس لا هذيك التصويره الثانيه العكسه
0: الاولى
2: توربيون
3: توربيون تاع نهار الاحد توربيون
2: توربيون ولا العكسه كيف كيف نتاع نهار الاحد هذيك اللي فوالا هذيك
0: هذه التوربيون وهذه العكسه
2: فوالا
0: العكسه
3: العكسه نعرفها توربيون.
0: الهدف هو انه الشعر يرطب،
2: انه الشعر يدخل تحت السيطره. في الوقت هذاك ما كانش، كان الشعر الكيرلي كان اسمه مشعرك مشبشب
0: توربيون عاصفة يعني.
2: هو توربيون فات من الموفمون اللي يعملوا الشعر على خاطر كيلزمك تدور وقد باش يهبط الكل ليس، معناها كي تحلو
0: يهبط. عملت
2: عملت انا ما انا شعري متمرد كيما مولاتو، دونك مره يطلع لي هكا مره هكا، فما الحق ما طولتش بها معاها.
3: كنت عندنا مشكله مع شعر الارتب معناتها ياسر رافضين الشعر اللي هو كيما قلت انت كيرلي.
2: لا بكيرلي
0: مش مقبول ياسر،
2: ما تخرجش من الدار بشعر كيرلي
3: لي نورم نتاع
0: ما يجيش مش
2: جميل. لا بالنسبه لهم قمت من النوم ما مشطش شعرك برمشت شعرك.
3: يقول لك واحده شعرها كرينو
0: تقدر ترجع لك
2: شعرها كرينو شعرها احرس
3: ولا شعرها تل
0: شنو هو كرينو؟
3: الكرينو اللي كان في الجريه يحطوه في المتلاه
0: الحشو نتاع الضرب يعني.
2: دونك وقتها هذا هو حبيت ان نتقاسم مع الجنس
0: كيراتين
2: لا كيراتين لا بروتين لا شيء، هذا الليساج الطبيعي الليساج مانويل اللي هو وقتها يلزمك تمشي تشري زوز توزينات شكاكل، ما نعرفش كان يتباعوا بالتوزينه مازال شكاكل الحلو
0: قبل
3: من الميرسيري
2: توا ما نعرفش توا من البارفيومري
3: من البارفيومري
2: يلزمك على الاقل توزينه او اكثر باش تنجم تبيت شعرك بالطبيعه. معناها ما نحكي لكمش على العذاب والالم والانتراخ ده كيف كيف ما العكسه اللي هي كانت من وسائل التعذيب وما كانش
0: مستمر.
2: مقبول فكره انه البنية اللي شعرها ماهوش هابط مسبسب فعنا مشكلة خطيرة وعنا مشكلة كبيرة يلزمها علاج، سينو البنية هذيك باش تعمل تصير لها برشا عقد في حياتها وما باش ياخذها حتى حد وباش يعايروها في المكتب
0: ولا مش صحيح
2: وباش يقولها يا شعشوطة يا تعطوشة يا انا ريت منهم انواع واشكال.
3: مع العلم انا البنات اللي قراو معايا اللي كانوا كيما قلت تقول انت شعشوطة وتعطوشة وكل شيء هما بعد ولاو ازين بنات كي كبروا. معناتها يقول لك لحستها الغولة برشا بنات يظهر وهم صغار تظهر هكا ما هي بعد تعمل ترانسفورماسيون تعرضك تعرضك ما تعقلهاش.
2: حبيت دوك نتقاسم مع الأجيال هذوما توا الجيل الجديد
3: نتاع ديرك بيان سور تطلب السماح
2: ماك تعرف توا عايشين في عصر السكين كير والهير كير. وقتها احنا الهير كير كانت تظهر لي في تونس الهيركير الوحيد الموجود واللي هو العلاج الديمقراطي اللي موجود عند الشعب الكل لمشاكل الشعر، شعر الرجال وشعر النساء، تلقاه في الحجام تلقاه في الحجام، الكريمة العجيبة التي لا تكاد تخلو منها بيت بانو تونسية هي التريم، والإجابة صحيحة سامي بن نور. قبل ما يدخل لنا الجيل في التسعينات ولا هذه التصوير جاية من سوس على ساقيها يظهر للتصوير
0: هذه توربيون،
2: هذا وسائل التعذيب اللي كانت تتعرض له الفتاة والطفلة
0: هي الثانية
2: التونسية والعربية.
0: تحياتنا لزملائنا في سوسة طبعا،
2: نسلم عليهم طبعا،
3: وتحياتنا لمقاييس الجمال اللي قاعدة تتبدل
0: وتغير طبعا.
2: التوربيون يعمل كيما الليساج على خاطر يهبط
0: العكسة،
2: والعكسة تعمل ليساج وتطول. دونك كانوا كنا تلقانا شادين الصف كلنا على مماتي، كل واحدة في يدها كولون مقصوص ولا كعبة ميبا عكسة. ميبا جيب الميبا متاعك ولا الكولون متاعك، جنرالمون الكولون اللي تنقب من لوحوهش نقسموه في اثنين، وذاك نجعو بيه نعمل بيه زوز عكسات دونك هذاك الهير كير متاعنا حبيت نحكي لكم عليه. مي سا مو في بليزير اللي انت عرفت التربية،
3: حتى لا توندونس تو حكاية سكين كير هذه حاجة معناتها مومون قال لك مهم ياسر، معناتها تخي هكا فيه برشا روحانيات وقت سكين كير.
2: هو الحمد لله فيه روحانيات على خطر على مستوى البشرة وتحسين البشرة ما عنده حتى شيء معناها ما عنده حتى، بخلاف أنه هكا يعطيك شوية إدغاتاسيون، وهذا بشهادة بيسيغ الفارماسيان والأطباء المتخصصين. وكما نسي الكل تجرب البرودويت متاع العالم أجمع للي تفد روحك
0: حتى تلقى نتائج،
2: تمشي تتعدل الانجكسيون باش تلقى النتائج، خاطر كل ما هو محطوط من البرة ما يوصلش للطبقات العمر.
0: نحسي بكون سوسن كانت هذه النهار من نهارات فاصل، ونرشح لكم احنا باش نستقبلوا ضيفنا رياض هيلة في الانترفيو.
4: تحب روحك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها.
5: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
6: ما أريد شير جيب زوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ اس ام اس اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
5: أريد طور عالمك.
7: جوهرة
4: بوبليسيتي تسمعوا من الاثنين الجمعة من 5 إلى 7 أو تي بي.

0: L'interview.
1: رجعنا لكم في انتيبيوتيك الانترفيو مع ضيفنا رياض هيلا. مرحبا بك رياض.
2: ميرسي كل الانفيتاسيون. فرحان برشا اللي واحد حاجه معاك انا دم صوص الانسيم زاده.
1: مرحبا بك. مرحبا رياض. دونك فنان شاب، احنا مع الشباب في الفن طبعا. تشق طريقك في الساحه الموسيقيه بكل ثبات. قريت موسيقى ولا؟
2: قريتها شوية ما كان شوي. 2015 قريت في المعهد العالي للموسيقى.
3: سامحني يا سيد المخرج قاعد يقول لك خاطر مش تسمعوا
2: فيه. 2014 التحقت بالمعهد العالي للموسيقى، قريت عام بعد ما كملتش، عديت بطاقة الاحتراف الفني وجا لها شي لافير، مشيت نقرا افياسيون.
1: افياسيون يعني الناس اللي هما ادوب الكاسكيت هذوما عندهم رؤية معينة للفن مختلفة، يعني
2: تولي كل بوتنسيال ولا كل كاباسيتي ولا كل حاجة عندك في ما انت لميتها في حياتك تولي تحاول تابليكيها في الاكزرسيس ولا في الحاجه اللي باش تخدمها. ما انت وانا في الموسيقى قاعد عندي بلوزيغ حاجه كيما ماركتينغ مثلا، حكيت لك زاده قبيله في الاوف اللي احنا لو عندنا زاده اون اوتر سبيسياليتي اللي هي الماركتينغ.
1: بلوزيغ كاسكيت
2: يعني اون اساي هكا دو جواندر لوتيل على كابل باش نجمو
1: تكتب وتلحن.
2: نكتب ونلحن.
1: تكتب وتلحن. دونك ممكن اليوم عندك قديش رصيدك الغنائي اليوم؟
2: عندي اربع اغنيات.
1: مشموم
2: ننسيك،
1: صدفة،
2: طبيب الحب،
1: هاي
2: وجاي ان شاء الله بعد العيد قنفيد.
1: قنفيد هاي قنفيد هاي الدرجة
2: تعزمنا هي
1: قنفيد. هما الناس اللي باش يحتفلوا بالزواج ممكن في الصيف كيما سليب وصوصل يعني
3: سليم. هما قنفيد هاي يقولوا كي تبدا الطفله مزيانه وفين هذوك، تنجم تقول سليم باش يعرس بمراه قنفيد.
1: قنفيد
4: شكون القنفيد هاي؟
1: انت شكون رياض؟ انت كفنان شكونك انت؟ كيفاش تعرف روحك يعني؟
2: فنان تونسي ما زلنا كي قصدنا ربي وبش نوصلوا وما عنيش ليميت إن شاء الله. حاذرين
3: بتكلم معناها قصدت ربي بأربع غنيات ديجا معناها
1: تتسمر في تونس.
3: في تونس تتسمر
2: مازل احنا بدينا عملنا EP ميني ألبوم متكون من 6 غنيات ديجا 4 هبطوا، واحدة تعرف بعد العيد إن شاء الله، واحدة نورمالمون فان جوان ونورمالمون يوغا دو بونوس تراك باش يكونوا خاطر وفيري امزير قاعدين ندخلوا للاستوديو قاعدين نخدموا. دونك يوغا توجور ان شاء الله لا برودكسيون كل شهر نهبطوا غنيه.
1: باهي انا اقرب لك انت في اللي كاسكيت اللي تحملهم هذوما
2: الكلمه الصادقه واللحن الحلو. ما عنديش معناتها اي حاجه نسمعها نحسها نجم نغنيها.
1: والشعبي اقرب لك ولا؟
2: اي في بيب جديد حبيب الشط الحومه بعد
1: شكون باش كنت اثرت يعني اكثر؟
2: ان سيغتان مومون وليد التونسي.
1: اي
2: الحق معناها
1: تعاود غنيات وحتى في حفلات خاصه ولا غيره
2: شويه شويه خاطر هما اللي يقبلوهم العباد برشا اللي هما يشطحوا يفرحوا المحبه الاحساس فيزيون بينات
1: اما انت اللي تنتج فيه مش بشرط هي للشعب يعني.
2: لا لا لا لا يعني عندنا سي سويت اللي هو عندنا ستيل ماروكان عندنا ستيل بوب في مشمومه والاغنيه عندنا الفلامينكو في نانسيك.
1: انت قلت لي ما تطلبش مني يعني نغني خاطر هكا عندي قريب كل شيء على ذاك باش نطلب منك.
2: الله يبارك.
3: انا جوستومون والله انا ما حبيتش نقص عليك سيدي سامي وخليته ياخذ راحته في الانترفيو والكل ما كي قال وليد تونسي قلت سمعنا شويه الجينيريك نعوره الهواء
1: كان تحفظ
2: عيونها تملات
3: عيونها تملات
1: مزيانه برشا
2: والله العظيم.

0: يزيد والحق بعيد هكا صاير اليوم علاش يا ناس علاش قسينا علاش المسكين نسيناه لكن محال يدوم الحال ربي ما زالوا يحمينا.
1: برافو عليك.
2: ميرسي يا خو بخاطرك.
1: هذا أقرب لك. أقرب لك.
0: اي كلمه محليها في تونس نسمعها، راني نسمع برشا مزود، نسمع الاغنيه الوتري، نسمع كل شيء،
1: ايوه لكن
0: حتى الراب راني نسمع
1: في
0: راب
1: وقت
0: في وقتنا
1: في وقت معين، معناها لازمك تاخذ طريق معين، انه هو اسكو الراب ولا البوب ولا الاغنيه الوتريه ولا غير ولا الشعبي
0: شو بلوتو في اللايف، معناها وتري ولا مزود نمشي مثالش، اما معناتها بلاي باك وحاجه كيكا ما عنديش علاش ماهوش
1: باهي يعني متفرغ للفن 100%.
0: لا مش
1: لا
0: عطيه توا الحيز الاكبر من تركيزي، معناها ما عندي خدمه الجانيو با نتاعي زاد يلزم
1: لازم تركز معاه
2: الفن ما يوكلش. نعرف
1: خليه ديما هوايه يعني.
0: لا مش هوايه، لا ما فهمش الهوايه، معناها بروجي ما فهمش قاعد يعمل بروجي ميوزيكال هكا، معناها
1: الهوايه بصفه انه يعني راهو ماهوش هو اللي عامل عليه 100%.
0: لا ماشيين باش نعملوا عليه باذن الله 100%، باش نخدموا الفن
2: ان شاء الله.
0: عاملين بروجي قاعدين نمشيو، بس هي ما نجمش نقول هوايه وانا مانيش هاوي في الحاجه اللي نعمل فيها، قاعد نعمل مع ايكيبا بروفيسيونيل على الاخر، عندي في الاخراج وفي التصوير امينه معالج، معايا حمدي المهيري في التوزيع وفي الموسيقى، معايا حتى في الديجيتال، معايا صفوين اللي هو لهيلنا بالشين يوتيوب، معايا في الكوميونيكاسيون وفي الميديا اللي هو اهم واحد ما انت تو قاعد نتعامل معاه، انا اللي هو زهير الجيز زميلكم انتم وصديقنا
2: معكم. تحيه زهير طبعا.
0: اون بو با اتر انتوري بار سي جون لا.
1: لا الهوايه مش معناها بمعنى انه
0: كان جات ولا جات.
1: سيريو سيريو بيان سيريو.
0: ماشي.
1: الاصدار هذايا طبيب الحب عنده جمعتين الاغنيه هذايا، عنده قصه الاغنيه.
0: اغنيه عمرها 10 سنين متاخذه ومشريه وكلمات والحان معز الدادسي. 10 سنين ما عملت حتى شيء.
1: وعليش خليتها 10 سنين؟
0: خاطر انا بعدت على الموسيقى 10 سنين.
2: 10 سنين
0: والله. ومن بعد كي رجعت للموسيقى سجلتها و...
1: تجربة شخصية هي؟
0: لا لا محلاها
1: عندها حد
0: محلاها بعد علينا طب تلحن
1: في العادة تكتب وتلحن وحدك يعني.
0: اما كي نلقى حاجة زيادة عند شعراء تعجبني حاجه ناخذها
1: يعني الفن اللي انت تراه انه هو يعبر عليك برشا، انا هو منهم يعني، اكيد فما حاجه قريبت لك يعني.
0: المشموم هي اول اغنيه كتبتها،
1: هاي
0: ميتافور اللي فيها كبيره على الاخر وكلامها ما نعرفش بعد كيفاش نوصل لك.
1: اي وصلني بزي.
0: ما قلت لك اغنيه غامقه برشا، معناتها هو ميتافور بين انسان يحكي انا والمشموم بيننا حكايه، والباقي ادخلوا على اليوتيوب اسمعوا الاغنيه.
1: تشوف شويه الارقام اللي تعملهم اغانيك، تشوف
0: شويه نشوف
1: قداش عملت المشموم مثلا.
0: المشموم عامله 400K على تيك توك، 400,000 على تيك توك، عامله 40,000 بريسك على يوتيوب.
1: باهي الارقام يرضيوك؟
0: ما يرضي واش اما كومان ديبي ما اون بو با ساتوندر حاجه اكبر. اما انا اللي عاجبني اللي لايك، معناتها الفيدباك اللي نتاع العباد، نقول لك اغنيه عامله 60,000 لايك، 60,000 انسان عجبته الاغنيه وتفاعلوا وكومونتيريت والناس الكل فهمت. دونك هذيك الكود بوست اللي تخليك معناتها راني قاعد نوصل. ابخي وقت اللي باش نجيو المرحله نتاع بيو وكوميرسياليزاسيون هذوكم الكل وقتها لي شيفخ يفرقوا بين انسان عنده فيوز كبار برشا وانسان ما عندوش فيوز.
1: انت تامن بعالم الديجيتال هذا وعالم الارقام تاعو والفيوز وغيرها؟
2: طبعا
1: في برشا
0: رسمي هذاك هو هذاك هو مغشوش.
2: انا هذاك شو نقول لك،
0: معناتها
2: انت 400K 400K بالحق حقيقيين ناس دخلت
1: وسمعت على تيك توك
0: على تيك توك
2: ولا خاطر فما نعرفوا برشا
0: واللي قاعدين نصرفوا فيه تو انا معناتها نصرفوا اقل منه برشا كان نشريوهم الفيك فيوز. اما احنا نحبوا نوصلوا للعباد، قاعدين نصرفوا باش نعملوا سبونسرينغ نوصلوا للعباد. اسمع عجبتك مرحبا ما عجبتكش ما يسالش اما باش نشريو فيك فيوز وفيك
2: لايك بروفايلز
0: سان سيغ ريان.
1: كيفاش تشوف حضورك الاعلام يعني تمشي للتلفاز وكل شيء؟
0: مشيت حضرت مع علي في انا والمدام في لانسمون اغنيه صدفه
1: اوكي
0: وطبعا ان شاء الله
1: طبعا معنا في الجو
0: معاكم ومع زهير زاد في خواطر
1: هاي
0: دونك وطبعا ان شاء الله عنا تورني ميدياتيك باش نحطوا اون فالور الخدمه اللي خدمناها ونوصلوها للعباد.
1: شو تستنى من الفن انت رياض؟
0: يعطيني حقي يعطيني حقي لو ريسبي والمقام ولا ريكونيسونس تاع العباد من بعد بيان سور
1: لازم خدمه كبيره هذه
0: هلا نخدمه هاي كيف كيف لا دريم تيم عندي انا يعني فهمت لما بقي يعني قلت لكم بعد زاد باش ما نبداش ننظر ونعيش في عالم موازي راه حتى الفلوس معناتها ما نجمش نساني انفستي في ان بروجي ميوزيكال هكا ويقول لك راه معناتها مانيش نستنى في الفلوس.
1: انت صرفت على المشروع الفني هذا؟
0: بيان سور بيان سور واضح شويه
1: اي واضح
0: واضح اللي سامي اللي سميته
1: واضح
2: المصروف عليها العمليه.
1: وشو علاقتك بالمغرب؟
0: انا نخدم غاديك عندي شركه كومباني اجنس كوميونيكاسيون ونخدم اون كولابوراسيون افيك دي كليون فرونسي
1: كان ميدان
0: نخدمو في السيرفيس ادمنستراتيف هكا تو سكي ركوبون فاميليال والفازات احنا نخدمو لهم جوست الكوميونيكاسيون معناتها لي زافيش لي فيديو الواحد مانيش داخل كان قبل عندي سنتر دابيل و مشى على روحه.
1: دونك قعدت في الكوميونيكاسيون.
0: قعدت في الكوميونيكاسيون كها وكرياسيون تاع لي زافيش دي فيديو وشويه كوميونيتي مانجمنت اذا كان عندنا الوقت سينو خليه هو يعني الكوميونيتي مانجمنت نتاعو على روحه.
1: باهي دونك بالنسبه ليك الصيف.
0: الصيف.
1: شنو يعني الموسم تاع برشا خروج وعروسات وحفلات.
0: هو هكاك بحر العشيه غطسه ومن بعد تخرج يا تخدم يا تمشي. تسهر وتتبحبح على روحك
1: وانت ايش تعمل؟
0: نسهر وتتبحبح على روحك
1: ولازمك تغني
2: لا افراح وعروسات
0: غنيت بوندون 2-3 زون جوست بعد ما خديت كارت بروفيسيونيل وقعدت هكاك بعد هما تو اللي باش نحكي باش يوصل صوتهم شويه ما فيها شويه عذاب فهمت ما انت اللي تتعب واللي تعمل المقابل المادي ما يكفيش
1: ما يكفيش
0: سي تي با ما تاس دو تي انا دونك وقتي اللي باش نمشي نخدم ونتعب وباش ناخذ.
1: انت ترى انه الفنان معناها مهم بالنسبه لي انه يكون حاضر في الحفلات الخاصه وغيره فما فنانين عندهم باع وذراع وعندهم خبره كبيره ويقول لك انا ما نستغنيش على الحفلات الخاصه.
0: بيان سور خاطر احنا مهرجانات شنو عندنا معناها عندنا شويه وفي الصيف معنيش على طول العام دونك براتيكمون حتى سيزون تاع العروسات الاغلبيه في الصيف توا حتى الشتاء معناها وكيفاش باش يعيش الفنان
2: حتى حفلات من غير ما نوصلوش المهرجانات مجرد حفلات ما عادش
0: دونك عندنا مشكله شويه في البرودكسيون ما تغزليش هكاك انا ما عنديش مشكله لا عندنا مشكله شويه معناتها تعبه شويه ثقافه سورتو لي بلون مهما كان المجال الثقافي اللي نخدموا فيه
1: يعني الحفلات الخاصه ما تخدمش برشا يعني
0: توا نخدم توا باش نرجع في الطريق معناتها ما عادش نحب نمشي اون طونك شونتور نتاع فرقه ولا نتاع حاجه فما رياض هيلا
1: رياض هيلا انت معناها بالنسبه ليك المشوار الفني هذايا في برشا وجيعة على المشوار الفني مثلا شنو اللي يوجعك اكثر في هالسنوات هذه؟
0: والله خيبه الامل قدام التصويره اللي شفتها ومشيت تحلملها من بعد كشوك ديريكت مع الواقع تلقاها السلام عليكم وكان سينو ما انت تفهم اللي راه مش كل حاجه تتخيلها في مخك في الدنيا مش تلقاها
1: نجم تصير بسهوله ولكن نجم تصير
0: صحيت لي خليني يعني بعد 10 سنين وبعد ديسيبسيون هذيك رجع اليوم بخطوات ان شاء الله ركزه باش نخلطو باش نخلطو
1: ان شاء الله. والدك مازال كيتوفى والدك؟
0: الله يرحمه عنده
1: الله يرحمه
2: بركه
1: فيه
0: قد ايه عنده؟ 6 سنين
1: 6 سنين
0: 2019
1: يعني كانت هذه حاجه مؤلمه بالنسبه ليك في المسيره نتاعك كان يساندك
0: حتى في الانسانيه في كل شيء معناتها هو كان الجايدنس اللي هو اللي كان يوجه فيا جوست نخمم انا في كل شيء نمشي له غيان كو يا هكا صحيحه يا حل عينيك شوف الحاجه هذيك راك ما
1: يشجع كان على الفن
0: بيان سور لا الفن ليه؟ الفن ليه شجعني ووقت اللي نقرا في المعهد العالي للموسيقى راه خذي لي زانسترومون اللي حاجتي بيهم وصرف وعمل ما شجعني اكثر في البزنس في الانفستيسمون اما نبيع معناتها
2: وقال لك كما قالوا لنا أبهاتنا وأمهاتنا الكل أخدم خدمة أعمل خدمة بالحق خذ منها دبر منها فلوس وعيش بها وخلي الفن هواية ما تعملش عليه.
0: Exactly. هذاك علاش هو معناتك في الخدمة كان يدز معايا أكثر من الفن معناتها اللي ما سوتني بوندون أن بون مومون معناتها بوتون أبخي قال ماهيش هذية معناتها حاول كيفاش صحيت ماكش بتاكل خالص.
1: قم في تصورتها في المغرب؟
0: صورناها في مراكش.
1: علاش؟
0: خاطر الستيل نتاع الأغنية مغربي والروح نتاعها وفيها كلمتين ثلاثة مغربية دونك خنحطوها في الكادر نتاعها نخرجوا أن برودوي فينال أوتنتيك للفكرة الكل. كيما لو عندنا برشا أغنية مصورين في تونس كيما اللي مصورين وعندنا ديجا في قرقنا قاعدين نصوروا. باهي أغنية تونسية.
1: وقتاش هذا؟
0: هذا ان شاء الله صورنا نورمالمون تهبط فان جوان خاطر تاو كونفيد اللي باش تهبط بعد العيد ومن بعد نورمالمون عندنا في قرقنا عندنا في جربه زاد ان شاء الله نصوروا. صورنا في بوارقوب وشفتها ننساك الكليب معناتها محليها على الاخر حاطين اون فالور البراج والفيردور والفازه.
1: مهم بالنسبه ليك انك تشوف حاجات هكا طبيعيه في تونس.
0: يلزمني نوري خاطر نشوف بالحق معناتها خاطر بحكم خدمتي معيش معناتها نمشي ونجي على المغرب نشوف في عبيد حتى بلادها اون فالور برشا قالولكو احنا عنا نفس ولا كان مش خير ما فهمتني اما ماهيش واصله باهي
1: دونك واحده من مهام الفن انك توصل هذا
0: بيان سور.
1: ننساك الكليب هذا وقت صورته الكليب
0: تصور في ديسمبر نورمالمون
1: كلمات والحان
0: معز الداتسي
1: وتك تحب الاغنيه يعني قريبه منك يعني
0: هي والله لك. صدفه الاغنيه هذه على الاخر كلمته الشاعر اخلاقيا الشاعر اللي خديته من عنده الاغنيه 10 سنين تاني كلمته قلت له راني غدوه
1: باش نصور
0: ندخل نسجل الاغنيه اللي شريتها من عندك باهي قال لي الارتيست راهي اغنيتك جديده حاضره تم اغنيتك جديده مشيت نلقاها ننساك عجبتني عجبتني كلامها رغم اللي هو كسح شويه معناها فهمت اما عجبني يوكا بالتوزيع بكل شيء خرجت حاجه
1: هذوما الاغنيات ما عندهمش علاقه بتجارب شخصيه
0: لا لا لا لا نلبسوا كوستيم اللي مش نغنيوا عليه نغنيوا على الحب نحبوا نغنيوا على الوجيعه نتوجعوا
1: يلا تكا كل تمنيات بالنجاح
0: شكرا
1: يعني ان شاء الله ديما ترجع لنا إذا كان عندك جديد طبعا كل تمنية بالنجاح في مسيرتك الفنية هذه ننسك كلمات والحان وأداء رياض هيلة وبتبيع هذا الكليب تشوفوه على جارة تي في وإن شاء الله ديما ترجع لنا إذا كما قلت أنه إذا كان عندك جديد وإذا كان عندك حاجات أنه نجم وإحنا نعديهم سواء راديو ولا تيلي مرحبا بك رياض
0: شكرا
1: بون كوراج

0: رجعنا لكم في انتيبيوتيك. يلا نكملوا مع الأسئلة متاعنا. تفضلوا. يلا هذا السؤال. لوجوا على شكون؟
1: لوجوا على راجل.
0: نعم.
2: حي؟
0: لا.
1: تونسي؟
0: لا.
2: مصري؟
0: نعم.
1: فنان؟
0: نعم.
2: ممثل؟
0: نعم.
1: ممثل مصري؟ ما هوش حي. مسلسلات؟
0: يعني
1: مسلسلات دونك مش باش
0: سينما. سينما
2: تسعينات.
0: وهي
1: زوجته فنانة؟
0: نعم.
1: عمل الحاج متولي لان عايش في جلب ابي.
2: ولده فنان زيدا؟
1: زوجته فنانة.
0: لا.
1: مات بالكوفيد؟ مات بالكوفيد.
0: وي.
1: هو ومرته؟
0: وي.
1: سمير غانم؟
0: وي. برافو. سمير غانم توفي في مثل هذا اليوم 20 مايو 2021. هو ممثل كوميدي مصري من مواليد 15 جانفي 37. تعرفه كمان
2: بيان سور سمير غانم.
0: انضم بعد البكالوريا لكلية الشرطة احتداء بوالده اللي كان ضابط شرطة ولكنه فصل منها بأنه دوبل عامين، فانتقل إلى كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية وانضم للفرق الفنية فيها بعد درس الزراعة. وممكن يقول أنه وقت تخل كلية الشرطة يعني عاصر فترة وجود الفنان صلاح ذو الفقار داخل كلية الشرطة. ويروي سمير غانم أن الفنان ذو الفقار كان نقيب وتم ترقيته لرتبة رائد، وكان ضابط السرية الموجود فيها سمير صبري في الجامعة، وكان يرى فيه مثل أعلى. تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، التقى بكل من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة شهيرة جدا هي ثلاثي أضواء المسرح، وفريق غنائي كوميدي لمع على المسرح مع من خلال تقديمه مجموعة من الاسكتشات الكوميدية. وانحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 70، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها المتزوجون، وكان آخر عمل مسرحي لهما هو مسرحية أهلا يا دكتور. في ثمانينيات القرن الماضي لمع نجم سمير غانم في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم فوازير فطوطة، واللي قدم فيها شخصيتي سمورة وفطوطة، وشارك خلال مسيرته في عدة أعمال. توفي في 20 مايو 2021 نتيجة لمضاعفات فيروس كورونا قبل فترة قليلة من وفاة زوجته اللي كان يحبها برشا دليل عبد العزيز، واللي طبعا كانت رفيقة دربه، وهما زوز بناته فنانات. سمير غانم هو رمز من رموز الكوميديا واللي يضحك الملايين وادخل الفرح الى القلوب وخلى برشا فرحة في المسرح والتلفزة والسينما، وتظل ذكراه مصدر ابتسامة لكل محبين هذا الفنان المميز. معنا سمير غانم
1: مميز وي مميز بأعماله المسرحية سورتو اللي خدمها برشا، ومميز زادة بعلاقته بزوجته
0: فنانة
1: زادة الكبيرة دلال عبد العزيز، وقصتهم وحكايتهم وكيفاش عرفوا بعضهم وكيفاش ما حبش ياخذ هو ما يحبش الزواج، وهي كانت الفتاة الإسكندرانية الجاية من عائلة محافظة وعاشقة فيه وحبته وعينيها الكلهم
0: قلوب.
1: قصة حب كبيرة. أما
2: جبته للعرس.
1: حتى هي قالت انا اللي جبته للعرس، معناتها بعد اصرار والحاح كبير ما هوش هو ما كانش يحب
0: العرس. يلا الشخصيه الثانيه.
2: لا
0: نعم.
2: حي؟
0: نعم.
1: حي تونسي؟
0: لا.
2: فرنساوي؟
0: لا. تحبش تقول مصري؟ لا مش مصري.
2: برشا مصر
0: مش مصري.
1: برشا مصري سي فري مش مصري. ديري؟
0: لا.
2: عربي؟
0: لا.
1: أمريكاني؟
0: لا.
2: إنجليزي؟
0: لا. مستحيل طلعوا الجون
1: تركي؟
0: الناسيوناليتي لا. شنو يعمل ساعة؟
2: رياضي؟
0: نعم.
2: بيه قلنا
0: رياضي.
1: رياضي
0: كرة قدم؟
1: جول.
0: كرة قدم؟ لا.
2: كرة قدم اعتزل؟
0: نعم.
1: اعتزل.
2: اعتزل رياضي اوروبي.
1: معناتها مشى في فريق كبير في
0: الشامبيونز
1: ليج. اوكي.
2: عنده كرة ذهبية.
0: طبعا
1: عنده كرة ذهبية.
0: كرة ذهبية من هي ناحية؟
2: كرة ذهبية بالون دور.
0: بالون دور لا.
2: كوب دي موند
0: مشى ولا ربح؟
2: لا ربح كوب.
0: لا
2: ما ربحش كوب دي موند.
0: مشاوي ربح لا.
1: دونك مش جول مهاجم.
0: وي
1: نمرو 10.
0: وي
2: استنى اعتزل ولا اعتزل؟
0: اعتزل
2: اعتزل
0: نمرو 10 لا نمرو 9.
2: نمرو 9 واعتزل واوروبي.
0: ما قلتش اوروبي يعني.
2: ما قلتش
1: ما قالش اوروبي ما قالش احنا تو الجنسيه
2: هذيك اللي ضيعتنا هي اللي مش قرب لنا نمرو 9.
0: اي
2: نمرو 9 معناتها اسطوره هذا
0: اسطوره
2: اسطوره اسطوره.
1: افريقي
0: افريقي.
2: سينيغالي.
0: سينيغالي لا
1: لا. مو جورجويا
0: لا.
2: نمرو سامويل ايتو
0: لا.
2: نمرو 9 واسطوره شكون
0: فما؟ فما
2: كامروني.
0: وي
2: شو اسمه اللي نتاع كوب دي موند 90؟
0: اي هو
2: عب كبير
0: هو
2: برشا.
0: اي
2: شو اسمه
0: العجوز الذي ابهر العالم بشبابه؟
2: ميلا روجي ميلا.
0: وي روجي ميلا احد ابرز اساطير كره القدم الافريقيه. ارتبط اسمه بانجازات تاريخيه جعلت منه رمز عالمي للموهبه والاصرار. بدا مسيرته مع الانديه الكاميرونية قبل ما ينتقل الاحتراف في فرنسا. لعب بعدة فرق. لفت الأنظار بمهاراته وسرعته وحسه التهديفي. غير أن شهرته الكبرى جاءت مع المنتخب الكاميروني اللي في كاس العالم إيطاليا 90 قاد الأسود غير مروضة لليون أندونتابل إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخ أفريقيا. رغم تجاوزه 38 سنة عاد للتألق في مونديال 94 وأصبح أكبر لاعب يسجل هدف في تاريخ كأس العالم. كان عمره 42 سنة عندما سجل هدف الكاميرون في مرمى روسيا. ميلا الشغف قادر على هزم الزمن والموهبة الحقيقية ما عندها حتى عمر.
2: كانت عنده سيليبراسيون هذيك كيفاش يحتفل
0: كيفاش يشتح
2: كيفاش يشتح
0: كيفاش يشتح
1: اي واللي خذاها يانيك نوا كي عمل الغنيه وقتها بوغ سيليبري جوستومون لي ليون اندونتابل. نفسها هي معناها خذاو نفس الرقصه وعملوا عليها الكوريغرافي نتاع الكليب.
2: اي الكاميروني هما في لي زاتاكون فريمون.
0: حتى في لي كارديان راهو حتى في لي كارديان
2: باتريك مبوما
0: جوزيف انطوان بيل
2: اي
0: كونو لي كارديان كبار. عاش يتمنى في عنبه
1: ما تجيبوا له عنقود.
0: الجمله ذي
2: علي الدعاجي.
0: علي الدعاجي في كتابه جوله ما بين حالات البحر المتوسط. عاش يتمنى في عنبه لا
2: اوكي
0: ما تجيبوا له عنقود ما يسعد فنان الغلبه
1: الا من تحت الحوت.
0: برافو أول امرأة.
2: أنا راني حبيت مرة نقرأ قصيدة عملها علي الدعاجي.
0: وأنا ما سمحت لكش
2: على البوسة يا أخي. ما سمح ليش
0: ما سمحت لك
2: يحكي لا. على أنواع فن البوس يا أخي قال لي ليه
0: فرجو ما يجيش
2: أتونا بعض
0: نعتذر لك ياسر.
1: فما حاجات نعملهم ما نحكيوش عليهم احنا في مجتمع.
2: اي والله ياسر
1: دوك من فضلك
2: شو نجم نقصوا منهم دي بارتي ياسر حلو.
1: من فضلك ياسر.
0: أول دولة تنتخب امرأة لرئاسة مجلس الوزراء كان هذا. أول امرأة انتخبت لرئاسة مجلس وزراء
1: في العالم.
0: في العالم
1: في التاريخ. أوكي.
0: في العالم
2: بريطانيا
0: 21 جويلية 1960.
1: لا مارغريت نو مش مارغريت
0: تاتشر. سيريما باندارانايكا هي من بلاد التاي.
1: من سيلين. من سيلانكا.
0: سريلانكا. برافو. أكثر الدول الإفريقية زيارة من قبل السياح الأولى. ثانية مصر 15 مليون سائح. الأولى
1: تونس.
0: ثالثة تونس 10 مليون سائح.
2: تنزانيا.
1: المغرب.
0: تنزانيا السابعة 2 مليون فاصل 140 ألف.
1: المغرب.
0: المغرب الأولى 17 مليون سائح. السيشيل الثامنة. التاسعة غانا. العاشرة رواندا كانت في حرب عالمية
2: زينا برشا رواندا.
0: خمسة الجزائر 3,500,000 زائر. والرابعة جنوب أفريقيا 8,920,000 زائر. وهذا الرقم تاع تونس ما مرشح انه يكون اكبر السنه ان شاء الله. ميرسي ساوسن، شكرا سليم، ميرسي، شكرا لكم مستمعينا. هذه نجاة الصغيرة تغني لا تنتقد خجلي. غدوة ان شاء الله نرجع لكم في حلقة جديدة.

0: 70 24 3000. 29 100 والا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. الرئاسة والحكومة تعلن عن فتح مناظرات خارجية لانتداب 10 مراقبي دولة مساعدين. وزير الخارجية يشارك غدا بالقاهرة في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت رئاسة والحكومة عن فتح مناظرة خارجية لانتداب 10 مراقبي دولة مساعدين. وزير الخارجية يشارك غدا، أو أعلن البريد التونسي أنه بإمكان حاملي بطاقة جراية من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية الدابة البريدية والبنكية بداية من اليوم الأربعاء على الساعة 5 مساء. أعلنت رئاسة والحكومة عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 10 مراقبي دولة مساعدين برئاسة الحكومة في إطار سد الشغور في هذه الخطط. وتفتح هذه المناظرة للمترشحين المحرزين على شهادة الدكتوراه أو الماجستير في الحقوق والاقتصاد والتصرف أو المحاسبة والشهادات المعادلة لها. حدد قرار صادر براد رسمي أيضا شروطا خاصة للمحرزين على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة، تتطلب توفر أقدمية تقل عن 3 سنوات في مكتب خبير محاسب مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. وتجرى المناظرة على مرحلتين، تشمل الأولى تقييم ملفات المترشحين، تليها في مرحلة الثانية محادثة شفهية أمام لجنة المناظرة لتقييم المؤهلات العلمية والأنشطة المهنية. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي ينظم في العاصمة المصرية القاهرة غدا بمعية كل من وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرية أحمد عطافة. وتأتي مشاركة وزير الشؤون الخارجية بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد وبدعوة من نظيره المصري وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن وزارة الشؤون الخارجية. هذا يتناول الاجتماع سبل دعم ومعاضدة جهود الأشقاء الليبيين في تحقيق تطلعاتهم نحو التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها، والجهود الإقليمية والدولية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل مواصلة دعم وتشجيع الحوار الليبي للتوصل إلى التسوية المشهودة. العالمية، أفاد تقرير إخبارية بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بحث مع رئيس الأمريكي دونالد ترامب مسألة الاتفاق وخيار الهجوم قائم لدى ترامب ومرتبط بالتوقيت فقط على إيران. جهتها، نقلت هيئة البث عن مسؤول أمريكيان أن الرئيس الأمريكي يميل لدعم توجيه ضربة عسكرية، لكنه لا يزال يترك نافذة ضيقة للمفاوضات مع طهران. قالت رئاسة والإيرانية أن الرئيس الإيراني استعرض مع وزير داخلية باكستان المسار الدبلوماسي مع واشنطن مؤكدا ضرورة مواصلة الحوار. ختاما، أكدت الخارجية والإيرانية أن طهران تركز حاليا على إنهاء الحرب في جميع الجبهات خاصة في لبنان، وتتفاوض بحسن نية، وعلى الطرف الأمريكي أن يثبت جديته في المفاوضات، مشيرة إلى أنه إذا أصر الطرف المقابل على مطالبه المفرطة فإنه يمكن القول إن الدبلوماسية لن تحقق نتائجها. المتابعة واللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: تربيه.

0: شبح اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: مساء النور وسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من خذ الصحيح، موعدكم مع المسائل القانونيه، مع القضايا، مع القانون التونسي في جوانب الكل، المدني الجزائي والعقاري. كما عودناكم موعد صحيح، موعد فيه الافاده والاضافه، نطرح فيه عديد المسائل، فقرات متنوعه تستناكم تحت المجهر. موضوع اليوم قانوني ولا غير قانوني، والاجابه تكون مع الدكتور عبد المنعم عبود، دكتور في القانون، أستاذ جامعي، محامي لدى التعقيب، مؤسس الأكاديمية القانونية ومكون لإطارات وأعوان في القطاعين العام والخاص. أهلا وسهلا دكتور، مرحبا.
2: أهلا بك سي غازي، مرحبا بكافة السادة المستمعين ومشاهدي قناة وإذاعة جوهرة اف ام تي في.
1: شكرا لك، هكا نرحبوا بكم إكيب كاملة في خوض الصحيح. غازي خليل في الأعداد والتقديم، جيان الحمى في التسجيل الصوتي للحصة، منير إسماعيل في الإخراج، بالطبيعة مع الإكيب الكل معنا الدكتور عبد المنعم عبود. حضروا رواحكم، نبدأ مع الموسيقى ونمشي بعد شوية مع أولى فقرة.

0: بلوبجين روح بغيباتك متحن بتندهوان
1: تحت المجهر.
2: مرحبا بكم من جديد في خوذ صحيح على الدنيا وما فيها، جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. تحت المجهر اليوم باش نحكيو على الطعن في احكام التسجيل العقاري. استاذ عبد المنعم عبود، الكلمه ليك.
3: مرحبا سي غازي مجددا. وفي الحقيقه هي مساله شائكه، نحاول نبسطوها الى ابعد الحدود. احكام التسجيل العقاري هي الاحكام اللي تترتب عن نظر دوائر التسجيل العقاري لدى المحكمه العقاريه في الملفات اللي هي تكون نتيجة إما تقديم مطالب تسجيل اختياري، وقت الإنسان يمشي يهز معنى المؤيدات متاعه، يهز الوثائق متاعه ويقدم مطلب تسجيل لغاية تسجيل قطعة أرض أو مبنى اللي هو على ملكه، يقدم مطلب تسجيل باش يتحصل على حكم، وهذا الحكم باش يكون أيضا هو سند وسبب للحصول على رسم عقاري يخصك موضوع المطلب. إذا نحن عندنا حكم تسجيل هذا اللي هو باش يكون المنطلق نتاع تسجيل العقار، يعني إدراجه في نظام السجل العقاري، يولي خاضع لنظام سجل العيني، يعني يخرج من المنظومة نتاع الأحكام اللي هي ما قبل 303 من مجلة الحقوق العينية إلى منظومة الأحكام المتراوحة ما بين الفصل 303 إلى 405 من مجلة الحقوق العينية. حكم التسجيل إذا هو نقطة تحول في حياة العقار.
2: واضح.
3: لأنه من حياة الفوضى والتشتت والاضطراب وربما الحوز غير المبرر والاعتداءات والاستيلاءات نمر إلى يعني حياة أكثر هدوء ومستقرة، لأنه العقار باش يكون عنده سند وثائقي ومرجعي اللي هو يتمثل في الرسم العقاري، وهو اللي هو عبارة في النهاية على يعني وثيقة يرجعوا لها العباد في إطار التعامل على ذلك العقار، يعني كل حاجة تتعلق بوضعية العقار يرجعوا لك الرسم هذا. الرسم هذا كيفاش يتم إحداثه بناء على حكم، الحكم هذا الحكم العقاري يسمى حكم التسجيل العقاري.
2: لكن في حالتنا اليوم مش نحكي على أنواع الطعن أكثر منهم.
3: يعطيك الصحة. أول حاجة ننبه إلى أنه قبل 1995 ما كانش فما إمكانية متاع طعن في حكم التسجيل. لحج حج واللي عوق عوق، تقدم مطلب تسجيل ولا فما إجراءات تسجيل إجباري في نطاق عملية مسح عقاري إجباري، واللي هي في الحقيقة فما يعني وزارة العدل هي اللي تتولى بموجب نص ترتيبي تحديد دوائر للتسجيل وتعيين لجان المسح واللي يتولوا عملية المسح، وفي النهاية الكل معناها الإجراءات متاعهم تحال على أنظار دوائر المحكمة العقارية. الحكم متاع التسجيل هو باش يفصل في الوضعية العقارية، يقول هذا ملك وهذا ماهوش ملاك، وهذا متداخل حب يثبت الحقوق متاعه وطلعت الحقوق متاعه مؤسسة على غير ذات موضوع، هذا في الحقيقة يحب يثبت انه هو معناها عنده رهنية طلع ما عنده شي رهنية، هذا العقد متاعه باطل ما نعتمدوهش إلى غير ذلك.
2: هذا كل خاضع معناها لمجرات الحقوق العينية هنا والإجراءات الخاصة بالمحكمة العقارية، هكا ولا
3: العقارية تبقى لمجرات الحقوق العينية، وعلم انه قبل 95 وقت اللي كان يصدر الحكم قبل 95 حتى ولو انبنى الحكم على أخطاء، حتى ولو لم ينظر في وثيقة حاسمة في

0: عبارة حكم نهائي، حكم قوي، حكم لا رجعة فيه،
1: حكم حتى نهائي بيت.
0: أي.
1: حكم بيت من درجة واحدة. دايوك قبل وقت اللي كانوا يقريوا فينا في الصبغة البيت الأحكام يقول لك الصبغة البيت تترتب على عمليتين، إما الإعلام بحكم مدني ويمر أجل الطعن ويولي الحكم المدني وقت حكم أحرز على قوة ما اتصل به القضاء اللي هو 20 يوم من تاريخ الإعلام، وإلا الحكم بطبيعته يكون بيت كما أحكام المحكمة العقارية. هذا قبل 1995 وتحديدا قبل القانون، قانون 23 جانفي 1995 اللي هو أحد الطريقة، طريقة الطعن اسمها طريقة الطعن بالمراجعة.
0: أي.
1: شنو طريقة الطعن بالمراجعة؟ هي طريقة الطعن يتم اعتبارها في نطاق رؤية أفقية للأشياء، يعني نطعن في حكم المحكمة العقارية أمام المحكمة العقارية.
0: به يعني من محكمة المحكمة،
1: من محكمة نفس المحكمة، نرجع نفس المحكمة، مش هي تراجع نفسها بنفسها، هذاك اللي سموها طريقة المراجعة.
0: هاي.
1: وقتها نقحوا الفصل 332 من مجلة الحقوق العينية وبعض الفصول المجاورة، وعدوا مجموعة من الحالات الحصرية للطعن، مش للطعن، هي للتماس المراجعة في معناها من طرف صاحب الشأن، صاحب المصلحة يقدم معناها مطلب أمام رئيس المحكمة العقارية اللي هو ينظر في جدية المطلب، مطلب المراجعة. إذا كان المطلب جدي يحيله على الدوائر المجتمع، إذا كان المطلب ما هو جدي يرفضه، وإذا كانت حالة على الدوائر المجتمع تتخذ قرار، والقرار هذا بطبيعته يكون بيت.
0: أي بلا.
1: دونك القضايا تحسوا مخرجناش من المحكمة العقارية. من المحكمة العقارية نطعنوا في حكم المحكمة العقارية اللي هو حكم تسجيل.
0: اي ما هذا قبل 95 نحكي ولا
1: لا؟ هذا من بعد 95. هذا من 95 حتى كشي من 23 جانفي 1995 حتى كشي نوفمبر 2008.
0: اي ولا
1: نوفمبر 2008 جاءوا عملوا، معناها شنو جاء المشرع، ما الذي قام به؟ قام بإدراج باب كامل اللي فيه الفصل 357 ثانيا، 300 مكرر، 357 ثالثا، و 357 رابعا، قسم كامل سميه في التعقيب، واللي هو احنا نوصفوه تقليديا بأنه التعقيب العقاري.
0: باي.
1: التعقيب فما حالات، يقول لك ما معناها فما شروط وفما حالات باش نجم تطعن في التعقيب في حكم التسجيل. أول حاجة يتم الطعن في غضون شهرين من تاريخ صدور حكم التسجيل. واضح ولا ظهر حكم التسجيل بتاريخ معين،
0: اما نمشيو طول التعقيب
1: نطعنوا طول التعقيب، ما معناش استئناف.
0: اي فوالا.
1: دونك شو اللي عندنا؟ ولا عندنا حكم محكمه عقاريه نهائي الدرجه ومن درجه واحده.
0: اي
1: وهذا يرى فيه خرق لمبدا التقاضي على درجتين اللي موجود في الدستور.
0: بالضبط.
1: انه يعني الدستور يقول لك راه التقاضي ما يكون كان على درجتين، مرحله اولى ومرحله ثانيه،
0: مرحله استئنافيه ومن بعد نمشيو للتعقيب بخلاف الابتدائية من الأول، معنى الابتدائية ومن بعد الاستئنافية، هذا ايش حبيت نقول؟
1: ولا هما بوم ديجا هي معناها النظرة لخصوصية المادة العقارية، هذا هو التبرير اللي جاء في الأعمال التحضيرية، قال لك لا نمر مباشرة إلى التعقيب، ويكون معناها وتكون طريقة الطعن عندها طابع في الحالة هذه عمودي، ماهوش طابع أفقي كما المراجعة. المراجعة نمشي من المحكمة العقارية للمحكمة العقارية، توا معناها أبارتير دو 2008 ولا عندنا طعن في اتجاه عمودي، نمشيو من المحكمة العقارية نمشيو لمحكمة التعقيب في حالة معينة. الطعن راه ما يتم كان عن طريق محامي لدى التعقيب، هذه الملاحظة الأولى. الثانية ما يتم كان في الأحكام الإيجابية، الأحكام بالرفض ما يتمش الطعن بها بالتعقيب. والحالات متاع الطعن واضح، يقول لك إذا كان فما إفراط في السلطة، إذا كان فما عدم اختصاص، إذا قضت فيه المحكمة بما تتجاوز به حدود اختصاصه، إذا كان فما سوء تأويل قانون، إذا كان الأمر يتعلق بخلل في الإجراءات أو عدم احترام الأجال على مستوى مطلب التسجيل أو إجراءات التسجيل الإجباري، إذا كان فما مساس بحقوق قصر، وإذا كان تم تسجيل العقار مرتين. ساعة يتسجل العقار ومن بعد يقدم واحد شخص آخر، ولا نفس الشخص شخص آخر يعني يقدم مطلب تسجيل ثاني، ومطلب التسجيل الثاني يشمل العقار المسجل من قبل، وقتها يولي فما زوز أحكام من تحت التسجيل يتعلقوا بنفس العقار.
0: أما كيفاش تم العملية دي وإحنا قلنا لأنه العقار مسجل معناه عبارة عن
1: معناه فما ديوان قيس الأراضي هبط وعمل سيرفيس طوبو وقاس وكذا، تنجم تقع تقع في عديد الحالات، من ضمنها مثلا إذا كان يكون مطلب التسجيل الثاني يشمل عقار بحدود أوسع بكثير، فما يتفطنوش عوان ديوان قيس الأراضي لأن الحد العقار الصغير اللي تم استيعابه في إطار العقار الكبير قد تم تسجيله سلفا.
0: واضحة واضحة.
1: إذا في الحالة هذه راو

0: يتم إذا كان فاتت أجل الطعن بالتعقيب يمكن تقديم مطلب للنيابة العمومية. النيابة العمومية هي تقوم بالتعقيب في كل وقت.
1: أها. يعني مش محدود بمدة معينة.
0: يقول لك سون ديلي بالفرنسية، ما سون ديلي مش معناه الأجل مفتوح، سون ديلي يعني immediately.
1: آه.
0: يعني النيابة العمومية وقت تجي أنت تلقى حالة كما الحالات هذه للأمر يتعلق بخطأ في تقدير ومسألة خطيرة وعندها مسافة.
1: إيه بلك هذا أستاذي يحينا يعني حالات التزوير، حالات التدليس.
0: عندها حالة خاصة بها.
1: تحيل بلك علاش ليه؟
0: ما هيش تحيل، هنا فما خطأ من طرف أعوان ديوان قيس الأراضي، لأنه نورمالمو هم اللي يمسكوا
1: ديوان قيس الأراضي. يعني بلك هنا فما بعض المواطنين اللي يتعمدوا العمليات هذه في غاية معينة معنا.
0: والله ما كان من المفروض ديوان قيس الأراضي هو اللي يتفطن، وكان من المفروض أنه ما يتمش الحكم أصلا لفائدة طالب التسجيل الثاني، لأنه حينما يتم الطعن يتم الطعن في حكم التسجيل الثاني على أساس صدور حكم التعقيب لغاية نقض حكم التسجيل الثاني. وبالتالي اعتبار ومراعاة مضمون الحكم العقاري الأول، لأن الحكم العقاري الأول هو اللي فيه رسم عقاري. الحكم العقاري الأول مفترض فيه إجراء صحة لأنه أصبح بيت مدام أقيم رسم عقاري. وبالتالي مدام فما حجية الأمر المقضي به وفما هو بطبيعة حكم بيت، من المفروض أن يتم مراعاته. الحكم الثاني هو اللي تم نقضه مش الحكم الأولاني. أما من طرف طالب التسجيل أو مش من طرف طلب التسجيل الأولاني، معنى من طرف المحكوم له الأول ينجم في يطعن في حكم التسجيل الثاني لغاية الحصول على نقضه، يطعن بالتعقيب. وإلا تو سامبلومون إذا كان فات الأجل ينجم هو يلفت نظر النيابة العمومية إلى وجود هذا الخطأ، والنيابة العمومية في كل وقت يمكنها القيام بعملية تعقيب حكم التسجيل الثاني.
1: فما أما هذا بالنسبة للنيابة العمومية، بالنسبة للي بيرسون فيزيك معناها الأشخاص العاديين كيفاش عندهم أجل ما عندهمش.
0: فما دي بيرسون مثلا فما حكم تسجيل يصدر بناء على وثيقة مدلسة. نجم تاق خاطر فما يجيب لك ويحصل فيها حجة تلقى طوابعها مش واضحين وتلقى أمور كيفاش، ومع ذلك يقضى باعتبار اللي فما بحث استحقاقي يجرى وأعمال استقرائية وعلى العين ومن طرف القاضي المقر. فينتهي اجتهاد المحكمة في الأخر بالكل ما هو إلا اجتهاد إلى أنه فلان الفلاني هو الملاك، في حين أنه الوثيقة كانت مدلسة ويتم رفع قضية جزائية في تدليس تلك الوثيقة اللي أنبنى عليها الحكم. الإنسان يستند إلى شهادة زورة، يجيب زوز يقول راه هذا فلان فلان ملك ملك أبا عن جد، وهو معنى يعطيهم الفلوس باش يقدموا له شهادة زور، وبالتالي تحصل على أساس تلك الشهادات والبينات بالشهادة تحصل على حكم عقاري. أنت شنية
1: قضية جزائية استعجالية ولا قضية استعجالية ولا قضية عادية؟
0: عادية فماش قضاء استعجالي في المادة الجزائية، قضية جزائية تمر بالأطوار متاحة العادية، وعادة ما تمر بتحقيق ودائرة اتهام ومن بعد إحالة على الدوائر الجنائية. يعني الأمر يتعلق ب إذا كان خاصة إذا كان الأمر يتعلق بتدليس بوثيقة رسمية، لأن يعني الحكم يوصل حتى السجن بقية العمر. لهنا إذا كان صدر حكم جزائي بات ما عادش فما إمكانية طعن فيه، والحكم الجزائي يقضي بثبوت زور الوثيقة اللي استند عليها الحكم العقاري اللي في معناها لإصدار المقتضى، في الحالة هذه نجم احنا انطلاقا من شهرين او في غضون شهرين اللي يجيوا معناها انطلاقا يحتسبوا انطلاقا من تاريخ صدور الحكم الجزائي، عنا شهرين باش نقوموا بعملية التعقيب متاع الحكم اللي تأسس على الوثيقة المزورة والمدلسة.
1: واضح به. خناتي الحالات اللي تم فيها الطعن،
0: هذه هي الحالات اللي ذكرناهم احنا تما قبل احنا نعدوا فيهم، هذا هما تقريبا 7 حالات. بعض الحالات مستوحاة من التعقيب المدني العادي فصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، والبعض الآخر مستوحى من طرق الطعن بالمراجعة. خذينا طرق الطعن بالمراجعة نتاع 1995 حتى 2008، خذينا منهم بعض الحالات، وفما بعض الحالات خذيناهم من الفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، دمجناهم في بعضهم ووقعت صياغة الفصل 357 مكرر من المجلة، اللي هو ينص على مختلف الحالات التي يجوز فيها الطعن في أحكام التسجيل العقاري.
1: باهي أعطينا بعض الأمثلة، هذا شنو قصد؟
0: ها أمثلة قلت لك مثلا تنجم أنت تطعن إذا كان فما وثيقة مدلسة، إذا كان تنجم فما شكون يطعن من أجل ضعف تعليل، فما باش طعون تتأسس على ضعف تعليل بالرغم منها ماهيش منصوص عليها فصل 357 من مكرر من مجلة الحكم العالية، ولهنا يتم فيها الرجوع إلى فصل 123 من مجلة المرافعات. يقول لك أن

0: يعني إيصال المعلومة. الحكم الغيابي في المادة المدنية، الحكم الغيابي هو الحكم اللي ما يشملش حقوق شخص معين، وكان من المفروض أنه يشمل الحقوق هذيك، لكن ما يشملش الحقوق هذه لسبب من الأسباب، وخاصة لأنه عارضة الدعوة ما توجهتش للشخص هذاك لأسباب موضوعية. نعطيك مثال بسيط مثلا باش نزيدوا نبسطوا للسادة وربما السادة المستمعين والمشاهدين، وربما الحالة هذه هي الحالة اللي تنجم تكون موجودة في من الناحية العملية. مثلا في حجة وفاة، حجة وفاة يتوفى شخص معين، يطلعوا له مضمون وفاة، ثم بعد ذلك تقام حجة الوفاة من طرف السيد قاضي الناحية. طبيعة الحال يتم ذكر الورثة، وانحصر إرثه في زوجته والأرملته فلان الفلاني وأبنائه منها، ويحطوا للأبناء عادة أنه فما شكوش في بعض الحالات يتم ذكر شخص معين، نجيبوا شهود والشهود ما يذكروش فلان الفلان اللي هو واحد من الأبناء، يكون مقيم بالخارج وإلا معناه مقيم بالخارج، أو يتم السهو عن ذكر اسمه. صعيبة شوية السهو، لكن حتى كان فما حتى سوء نية تنجم تقع وتنجم تقع عن حسن نية، ولكن سي تري ديفيسيل. عندنا الأبناء يتم حصرهم معناها، والورثة قيمة الورثة وينساو ورث من الورثة، ما يوليو في وضعية شيوعهم إذا كان توا وقعت الوفاة تترتب عليها صيرورة مختلف الورثة مالكين على الشياع بالنسبة للأملاك التي ترتبت لهم تلقيا بموجب الميراث عن مورثيهم. وقت يوليو مالكين على الشياع ويتم تحديد أسمائهم، وكيفاش معناها باش يتم اكتساب صفة الملك على الشياع؟ من خلال تحديد أسمائهم في حجة الوفاة. إذا كان فما شخص ما تمش تم السهو عن اسمه وما تمش ذكر اسمه في حجة الوفاة، من بعد إذا كان ما مشاوش في اتجاه القسمة بالتراضي، مشاو في اتجاه القسمة بالتقاضي، وتم استدعاء مختلف الأطراف لدى المحكمة الابتدائية، النتيجة شنو باش تكون؟ باش تكون صدور حكم مع إهدار حقوق الشخص الذي لم يتم ذكر اسمه في حجة الوفاة.
1: بالضبط،
0: هذا حكم معناها ما تضرش بالنسبة للشخص، الشخص متضرر في الحالة هذه، وبالنسبة للحالة هذه زاد كيف كيف هذا حكم غيابي بالنسبة ليه، يعتبر لأنه ما تمش استدعاءه للجلسة، وفي نفس الوقت أضر بحقوقه. وقت يوليك الحكم هذاك بات،
1: هي ما فهمش ثباتات هنا، ما عندوش يعني هنا نقول احنا مضمون، ما عندوش وثيقة قانونية تثبت أنه عنده أبناء، ولا هو إثبات نسب، ولا
0: إذا كان عنده في الأثناء معنى اكتسب الصفة، إذا كان هو في قاعدة جارية عملية الإصلاح ينجم يتداخل في أثناء جريان القضية، إذا كان
1: ما خلطش كما قلت أنت مقيم البرة مثلا،
0: إذا كان مقيم البرة
1: وقت مش أعلم
0: حكم النوع هذا ينجم يعترض عليه. هنا وجه الاختلاف بين القانون التونسي وبعض القوانين الأخرى بما فيها القانون الفرنسي والقانون المصري، لأنه
1: احنا وقت اللي يحب ولا عنده أجل معين؟
0: لا ما عندوش أجل، كي يكتشف وجود الحكم ينجم يعترض، يعمل اعتراض يرجع لنفس المحكمة اللي أصدرت الحكم، لأنه الاعتراض هو طريقة من طرق الطعن بالمراجعة، و بشرط أنه يكون الحكم معناها قد أضر بحقوقه.
1: ينجم يشكي هنا
0: إذا كان فهم عملية تحيل ولا فهم محاولة متاع تدليل،
1: يصير هذه ظاهر عملية تحيل،
0: نجم يمشي للجزاء زادة. إذا كان فماش عليش باش ينساو له اسمه هو معناها، وإذا كان فهمها
1: ظاهر متعمدين
0: ظاهر الحكاية هو إخفاء من وراثة المورث متاعه، وقتها نجم نمشيو للجزاء. أما بالنسبة للحالة متاعنا هذية، عنا في تونس ما يسمى بلاتير سوبوزيشون، يعني الاعتراض من طرف الشخص الذي لم يكن طرفا في الدعوة. في مصر فما اعتراض الطرف نفسه، احنا ما عناش الوسيلة هذه متاع الاعتراض، عنا اعتراض الغير بلاتير سوبوزيشون اللي تجوز في حالات معينة، وبما فيها الحالة هذه إذا كان الحكم غيابيا وأضر الحكم بحقوقه، ولهنا فما شرط المصلحة اللي هو متوفر في الشخص الذي تضرر من ذلك الحكم، كما في الحالة اللي يتم فيها السهو عن حقوق أحد الورثة اللي لم يتم ذكر اسمه في حجة الوفاة. يتولى إصلاح حجة الوفاة في مرحلة أولى، ثم في مرحلة ثانية طلب مراجعة حكم القسمة. وهذا يروا حاجتين، عندك أول حاجة الطعن بالاعتراض ليقف التنفيذ،

0: هذه الحاجة ما هوش معناها وسيلة طعن عادية مش يوقف التنفيذ، ما هوش كما الاستئناف، الاستئناف يوقف التنفيذ. نحكي في المدني راه.
1: أي في المدني، في المدني.
0: في المدني الاعتراض لا يوقف التنفيذ، وهو طريقة طعن غير عادية. علاش طريقة طعن غير عادية؟ أولا لأنه الأسباب متاعه مفتوحة.
1: أي.
0: غير مفتوحة محددة بالنص. وثاني حاجة لأنه يوقفش التنفيذ، كيف وكيف التماس إعادة نظر، كيف كيف الطعن بالتعقيب، وعلى خلاف الطعن بالاستئناف اللي هو في الحقيقة طريقة طعن عادية الحالة متاعها غير محددة وتوقف التنفيذ. هذا فيما يخص الاعتراض وفيما يخص الحكم الغيابي. في الحكم الغيابي توا في الجزائي،
1: هذا اللي قلنا الكل في المدني، توا باش نمشيو للجزائي.
0: للجزائي، وهذه اغلب الحالات تلقاها ديما حكم غيابي حكم غيابي. كيفاش الحكم الغيابي هذا؟ فما ثلاثة اصناف، فما الحكم الحضوري، فما الحكم المعتبر حضوري، فما الحكم الغيابي. الحكم الغيابي، الحكم الحضوري اللي هو الحكم اللي يتم استدعاء فيه شخص ويحضر اثناء جلسه،
1: هاي
0: هذا يعتبر حكم حضوري ويصدر الحكم يكون قابل للاستئناف ما فيش اعتراض. وعندنا الحكم نوعية ثانية هي الأحكام المعتبرة حضوريا. المعتبرة حضوريا
1: كيفاش؟ حضور المحامي
0: حضورية اللي يبلغ فيها الاستدعاء للشخص وما يجيش.
1: ولا تم
0: بلغوا الاستدعاء بطريقة قانونية، قالوا له راه عندك جلسة نهار كذا كذا، قال لك ما يهمنيش انا ما نمشيش. هذا يعتبر حضوري، يعني الأحكام المعتبرة حضورية. وفما النوع الثالث هي الأحكام الغيابية اللي ما يوصلش فيها الاستدعاء للشخص، لا يبلغ الاستدعاء، لا يحصل له العلم بوجود معناها تتبعات جزائية ضده ويصدر حكم ضده.
1: باهي، وليه تحكم عليه وهو في حالة فرار؟ هذا يتسمى غيابية؟
0: لا، في حالة فرار هذا ليه يصدر حكم؟ في حالة فرار شو معناها؟ معناها فما حكم سابق، فما منشور تفتيش.
1: أي
0: حاجة أخرى هذيك، ما مانيش نحكي على هذا، نحكي على إنسان.
1: ما هوش حكم غيابي هذا
0: وقت ومازال ما صدرش تو الحكم الغيابي. الحكم الغيابي وقت يوم ما يحضرش أصلا وقت يعتبر الحكم غيابي،
1: صدر القرار الفلاني ولا حكمت المحكمة
0: غيابيا
1: كذا وسيتقى مش هنا.
0: اي مش لهنا، مش لهنا، ما عنده زوز وسائل طعن. عنده وسيلة الطعن الأولى اللي هي الاعتراف، واللي هو إذا كان ما يكونش الحكم محلى بصيغة النفذ العاجلة يوقف التنفيذ. إذا كان ما فيش نفاذ عاجل الحكم الغيابي، بمجرد القيام باعتراض ينجم هو حتى مشافاة يعمل الاعتراض، يعلموه المركز، يمشي للمركز يقول لهم راني نعترض، يسيبوه ولا يوقفوه ويجي المحامي متاعه يقدم ما يفيد الاعتراض لدى المحكمة يسيبوه.
1: أما نفاذ عاجل لا،
0: نفاذ عاجل يقعد غادي في رهن الإيقاف.
1: هاي ولا
0: الاعتراض، هذا الاعتراض اللي نحكيه عليه احنا، هذا يوقف التنفيذ. الاصل فيه انه يوقف التنفيذ وتنشر جلسه في اقرب الجلسات، يعني في اقرب التواريخ، كانه ما عنده جانب استعجالي. ماشي نحكيوش على استعجالي في الجانب الجزائي، ما عنده صبغه، صبغه العجله، دونك امر مستعجل، دونك تلقى في اقرب جلسات يعينوا له جلسه في اقرب الاوقات المقبله عاده ولا تكون اللي بعدها. فك الدائرة هذيك يرجع لنا الدائرة في الجلسة المقبلة والجلسة اللي بعدها. هذا فيما يخص الاعتراف. إذا كان يعترض في الحالة هذه كان هي سكون شانس تعطات له، لأنه في الاعتراف باش يحضر هو أثناء الجلسة وباش يدافع على روحه وباش يحضر وسائل الدفاع نتاعو. وإذا كان استجابت المحكمة ينجم من الحكم يكون بعقوبة سلب الحرية، ينجم يكون حكم مخفف بتأجيل تنفيذ العقاب، أو ربما حتى بمجرد عقوبة مالية، كما ينجم زادا يتم التأييد متاع الحكم متاع محكمة البداية المعترض عليه. دونك في النهاية الاعتراض ينفع، كي تعترض تمشي كأنك أنت حضرت من الأول جديد، سي اون سكون شانس بالنسبة للإنسان اللي غاب وما حضرش في الحكم اللي اضطر عليه، يعني في أثناء جلسات اللي أسفرت عن صدور الحكم بالإدانة والقاضي بالعقوبة السلبة الحرية، تنجم تعترض عليه وتاخذ حكم بعدم سماع الدعوة.
1: واضح.
0: إذا كان ما خذيتش الحكم بعدم سماع الدعوة فما تأييد الحكم القديم، نمشي وقتها للاستئناف.
1: باهي، وهنا كيفاش يتم؟
0: كيفاش عنده دو شانس الشخص
1: السؤال اللي يطرح
0: عنده حكم غيابي، عنده الاعتراض وعنده الاستئناف. الاعتراض ومن بعد الاستئناف.
1: هاي.
0: كيفاش قلت لي؟
1: كيفاش نقوموا بالاعتراض؟
0: ها بمجرد عريضة اعتراض، عريضة طعن بالاعتراض، عريضة طعن بالاعتراض، يعني تودع بكتابة المحكمة المطلوب الاعتراض على حكمها، وكاتب المحكمة يلقى جلسة قريبة. بطبيعة لحنا للإنسان باش تكون عنده فرصة إضافية لعدد وسائل الدفاع متاعه، وإذا كان الأمر معناها غير مؤسس والأسانيد الإحالة واهنة في الحالة هذه يمكن أن يتحصل على حكم بعدم سماع دعوة. لكن بالنسبة إذا كان الاعتراض إذا كان ما يحضرش في الجلسة فإنه الاعتراض يرفض شكلا، ما ينظروش في الأسرة إذا كان ما هوش حاضر فيزيكمون يرفض شكلا.
1: يقول شو باش نبعث المحامي بتاعي
0: مثلا. لا لا هذاك في المدني المحامي يحضر والمعني بالأمر ما يحضرش، في المدني ما يحضروش، في الجزائي لازم يكون حاضر فيزيكمون، معناها ماديا لازم يكون ماثل أمام المحكمة
1: ولا
0: ما يغيبش في جلسات إلا لأسباب قاهرة.
1: هذا هو
0: وقتها يقدم المحامي قدم ما يفيد الأسباب هذه، ربما يكون حالة مرض ينجم يكون كذا، مع التعهد بإحضار منوبه في جلسة قادمة.
1: واضح هذا هو أبرز النقاط اللي نختموا بها بالنسبة للحكم الغيابي. فماش هكا نقطة ولا زوج السيدة تحب تأكد عليهم؟
0: أحسن حاجة يبدأ فما حكم غيابي يا طريقتين، يا أما الحكم يمر عليه المدة القانونية اللي يمر الزمن فهمتني ولا، وقتها بطبيعة الإنسان ينجم يتمسك قدام المحكمة كي يعمل اعتراض بسقوط الحكم مفعول الحكم بمرور الزمن. اليوم في الجنايات بعشرين سنة وفي الجناح بخمس سنوات
1: بالضبط،
0: النجم إذا كان فاته خمس سنين وفما حكم صادر عليه حتى غيابي من بعد خمس سنين يتمسك بسقوط الحكم، مش الدعوة راهو سقوط الحكم بمرور الزمن، لأنه فما فرق ما بين سقوط الدعوة العمومية اللي هي مذكورة بالفصل الأجال متاع سقوط الدعوة مذكورة بالفصل خمسة من مجلس الإجراءات الجزائية، وفما سقوط مفعول الأحكام وسقوط الأحكام الجزائية بمرور الزمن اللي نجم يتمسك بها شخص وقت ما يتمش تنفيذ مضمون الحكم بعد مدة معينة. وإذا كان ثم حكم غيابي فأحسن الحلول بالنسبة للمستهدف بحكم غيابي هو أنه مباشرة يمشي يعترض عليه، ثم إذا كان الحكم ما كانش لصالحه يزيد يطلب استئناف الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة. الحكم الاعتراضي، الحكم الاعتراضي يطلب استئنافه.
1: واضح واضح هذا كله واضح بالطبيعة. أستاذ خليك معنا نمشي شوي أخرى، القانوني ولا غير القانوني، ترتاح مع الموسيقى ونرجعكم.

0: هذا صحيح. نرجع معكم من جديد في خوذ صحيح على الدنيا ما فيها جوهر اف ام وجوهر اف ام تي في. الفقرة الأخرى فقرة قانوني ولا غير قانوني، خمسة أسئلة والإجابة تكون مع الدكتور عبد المنعم عبود، دكتور في القانون. السؤال الأول يتمثل في أنه راجل تنازل على ملكية داره البوه، حكي المسألة هذه لشخص قال له التنازل باطل لأنه التحرير ما تمش عند عدد الإشهاد، ومع العلم أنه العقار هذا غير مسجل. التصرف بتاع التنازل قانوني ولا غير قانوني؟
1: والله على حسب ما فهمت اللي العقار غير مسجل، يعني ما وصل فيه حكم تسجيل، ما فماش رسم عقاري يتعلق بالعقار هذا، اذا ما فماش واجب الاستئثار بالتحرير من طرف، يعني مبدا الاستئثار بمهمه التحرير من طرف جهات معينه على معنى فصل 377 مكرر مجله الحقوق العينيه. اذا اذا كان الامر يتعلق بعقار غير مسجل وتم التنازل، والتنازل ماهوش هيبه على حسب ما ورد في حيثيات القرار التعقيبي المؤرخ في 26 أبريل 2017، التنازل شيء والهيبة شيء. التنازل حتى ولو يكون يعني ينهي ينقل حق عيني بدون عوض، فإنه ما يقومش مقام الهبة، وبالتالي ما هوش واجب اللجوء إلى عدل الإشهاد في الحالة هذه، والتنازل يكون صحيح. داير حتى الوقائع متاع القرار هذاك اللي ذكرتولك يؤكد على صحة التنازلات من هذا النوع، باعتبار أن التنازل هو عقد غير مسمى وما هوش خاضع لمقتضيات الفصل 204 من مجلة الأحوال الشخصية.
0: واضح. سؤال الثاني، شخص يقوم بمجموعة من الأخطاء المادية تبين التقصير من جانبه بما أدى للضرر، يعني الحاق الضرر بالمؤسسة اللي يخدم فيها، ووقت اللي سألوه على السبب قال ذاك حد جهيد. سلوك هذا قانوني ولا غير قانوني؟
1: لا غير قانوني بالمرة، إذا كان عام معناها هو قاعد يعمل في السابوتاج، تقصير قلت لي تقصير أدى إلى الأضرار بالمؤسسة هكا، ولا معناها يكلفوه بمهمة ما يقومش بها ومهمل، يعني فما نيجليجانس في سرطان نيجليجانس. طبيعة الحال أنا نجم نقول الأمر يتعلق بخطأ فادح، خطأ فادح أو الهفوة الخطيرة هي في الحقيقة من الأخطاء اللي يؤاخذ عليها العامل، ويمكن حتى أن يعرض نفسه إلى الطرد بدون الحصول على غرام طرد. يعني هو خطأ فادح ويجب الطرد وفسخ العلاقة الشغلية بدون تعويض، كما سوء الاستعداد الظاهر، كما التأخر المتكرر في الحضور في أوقات العمل، يعني هذه كما الحضور في حال سكر زيادة، كما الاعتداء بالعنف على المؤجر، هذه كلها سلوكيات غير مقبولة في مواطن العمل. لكن يقوم بها العامل هو يعتبر في حكم من ارتكب هفوة خطيرة تبرر حتى قطع العلاقة الشغلية بدون التعويض.
0: واضح. نمشيوا للسؤال الثالث أستاذ، إنسان يعرب في مستشفى عن رغبته في عدم القيام بعملية جراحية، وبالرغم من ذلك تتم العملية الجراحية، يعني يقع إجراء العملية عليه على أساس موافقة أبنائه ويتوفى المريض، قانوني ولا غير قانوني؟
1: غير قانوني بالمرة، إذا كان أعرب المريض اللي هو مالك لكيف مدارك العقلية عن رغبته في عدم إجراء العملية ينتهي الأمر، يتم إخراجه من الغرفة، حتى ولو وقع أحد أبنائه ولا ولده الكبير كان في حالة غيبوبة استفيق، قال لهم ما عينيش أنا نحب نمشي نتوفى على روحي، عندي مرض نحب حتى ولو هاوكا سيدي وتوفى تحت العملية. إذا كان أعرب على رغبته عن إرادته الواعية الحرة في عدم القيام بالعملية الجراحية ينتهي الأمر، يتم إخراجه حتى ولو دفعوا له قسط تحت الحساب لإجراء العملية. الأبناء ما يعبروش على إرادة والدهم إلا في حال فقدان الوعي وفي حال الاستعجال، أما رأوا ما ينجمش الإنسان يتحمل المسؤولية فيما يخص إجراء عملية يبرى صحح ولده. شنو معناه ولده؟ هو يمثله، هو يمثله، هو هو إذا كان تخل وفي فترة من فترات تردد و
0: يتم إثبات أنه مثلا ذهنيا ولا قدراته العقلية
1: كامل قدراته الذهنية، ما فماش علاش باش نجبروه احنا باش يعمل عملية، بتولي جريمة خطيرة بعدك يتولي إجراء عملية بالرغم عن إرادته. راه احتجاج شخص أول حاجة، إذا كانوا يكونوا لي زين في رمية قالوا له لا من هزوكش للقاعة العملية، من هزوك القاعة العملية، ويقول لهم يتوسل لهم يقول لهم خرجوني خرجوني. فإنه في الحالة هذه تعرف احتجاج شخص رأي عشان يسمى حبس، احتجاج شخص بوجه غير قانوني فصل 250 دونك مثلا إضافة إلى أنه الوفاة ترتبت عن العملية هذه اللي هو منع فيها الشخص.
0: اي ما احنا نحكيو قبل الوفاة يعني مثلا قلنا
1: قبل الوفاة قال لك
0: يعمل عملية مثلا نقولوا عملية جراحة معينة
1: تعتبر من بعد ذلك تنجم تكون عندها تتبعات جزائية او حتى بالنسبة للطبيب اذا كان يكون هو عالم يكون عالم بانه المريض ممانع في اجراء العملية ومع ذلك اجريت عليه.
0: واضح به نمشي للسؤال اللي من بعد. سؤال الرابع، شخص يتولى إيواء أجنبي دخل تونس بطريقة غير قانونية من باب العطف والرفق قام بإطعامه ودبر له خدمة نقولوا احنا، هذا التصرف قانوني ولا غير قانوني؟
1: لا بالمرة غير قانوني، بالمرة غير قانوني، بالمرة غير قانوني. هكا بالثلاث قلت لك.
0: اي عرفت.
1: أول حاجة الأمر يتعلق بجنح، عقوبتها راهي من شهر إلى سنة سجن. راهو تأوي شخص اللي هو مهاجر بطريقة غير نظامية وتسكنه وإلا تدبر له خدمة وتشغله عندك وهو ماهوش معناه مستوفي الإجراءات، تدخلش على عبر المراكز الحدودية، فإنه راي عقوبتها تكون من شهر إلى سنة سجن ومن 6 دنانير خطية إلى 120 دينار خطية. راهو حتى تسهيل التنقل، تعطيه سيارتك ولا دراجتك النارية يبدأ يتنقل من بلاصة لبلاصة وهو في وضعية غير شرعية وداخل إلى البلاد التونسية، يسهل شخص معناها بطريقة مباشرة غير مباشرة الخروج من البلاد التونسية أو الدخول إليها على خلاف النقاط والمراكز الحدودية، على غير طريقة المراكز الحدودية، فإنه هذا يعتبر جنح. الإنسان ما يهزوش العطف والود والأمور الإنسانية، ما فيهاش أمور إنسانية، فما قانون يتطبق. القانون يتطبق يعني السيد هذا مكان والسجن لأنه دخل بطريقة غير قانونية للتراب التونسي، ومن يساعده على ذلك سيعرض نفسه إلى تتبعات جزائية. وهنا الإعانة والعطف والأمور الإنسانية ما عندهاش دخل، لأنه فما القانون والقانون واضح، هو القانون عدد 7 المؤرخ في 8 مارس 1968 ينظم كيفية الدخول بلاد تونسية والخروج منها، وبالتالي الإعانة والعواطف هذه ما عندناش مجال لها. لأن فما تطبيق متاع قانون اللي يعاون ولا يؤوي ولا يطعم ولا كذا، بل نعطيك حاجة، الإنسان اللي يكري المحل متاعه الأجنبي يلزم يعلم على ذلك في غضون أسبوع ولا يعرف نفس العقوبة. حتى مجرد الكرارة والناس بفلوسهم أجنبي بفلوس ويجي يكري من عندك تعلم عليه أقرب مركز شرطة. هذا النص شيقول، هذا الفصل 28 شيقول، الفصل 28 يحيل على الفصل 21 من القانون اللي ذكرته منذ قليل. دونك باهي المعلومة كي نعموها باش تبدأ الأمور واضحة وكل إنسان في تبدأ عنده ظروف معينة يعرف كيفاش يتصرف.
0: واضح واضح. هذا تنرجعوا للموضوع هذا بأكثر تفاصيل زاد بما أن على بواب موسم الصيف
1: إن شاء الله. إن شاء الله ربي.
0: السؤال الخامس والأخير، إنسان نتكلم فيه وهو يسجل لك في المكالمة، معناها هو يسجل في الكونفرساسيون اللي بيناتكم ويستدرج فيك باش تقول حاجات هو يحب يتحصل عليها معلومات على دليل إثبات مثلا، وبعد ذا يشكي بيك لوكيل الجمهورية ولا يمشي يشكي لوكيل الجمهورية والاستناد ولا الأدلة اللي يحب يهزها هك التسجيل بتاع المكالمة قانوني ولا غير قانوني؟
1: غير قانوني وباطلة، ويعتبر خرق لمبدأ النزاهة في البحث عن الدليل الجزائي، ويعتبر خرق لأبسط مبادئ والحقوق متاع والحريات الأساسية متاع المتهم. بينجمش إنسان يجي يسجلك ويبدأ يسترجع عليك في كلامك ومن بعد يستخدمك الوسيلة هذيك للإدانة. الأصل هكا محكمة التعقيب قالته في قرار واضح سنة 2019، لأنه في خرق لمبدأ النزاهة في البحث عن الدليل. مش الإنسان أنت تبدأ إنسان غر وتعرف المجالس بالأمانات والإنسان تبدأ تحكي معاه وتحكي معاه ربما بطلاقة حتى على سبيل الفضلكة في بعض الأحيان، وتعترف بأشياء اللي هي على سبيل الفضلكة فيأخذها ضدك وتتكون منها معناها قضية وتولي تتبعات الكل على أساس مكالمة هاتفية، علما أنه لهنا راهو باش نفاجأ برشا أشخاص اللي راهو الفصل 85 من مجلة الاتصالات يعاقب بعقوبة جزائية مدتها 3 أشهر سجن كل من يفشي مضمون مكالمة هاتفية أو بالأحرى يعني من يستعمل وسائل الاتصالات العمومية شبكات الاتصالات العمومية المضمون متاع المكالمات هذيك راي عندها حصان ويغطيها ما يسمى
0: كيفاش واحد ينجم يثبت حقه يا أخي. مثلا شخص تسالو فلوس يا سيدك وتحكي معاه في التليفون وتسجل وتقول له راهو نسالك فلوس وكذا وباش تخلصني وقتاش باش تخلصني ويقعد يماطل فيك وكي شهر اللي فات ما خلصنيش ولا عم ناوي
1: الكتابه عندك اداء اليمين كلها وسائل اثبات اما انك باش تحكم راهو مع العلم انه فما محاكم قبلت راي المعاينات المجرات على مكالمات هاتفيه اما محكمه التعقيب قالت لك راهو الدليل هذا هو دليل باطل لانه فيه مساس بمبدا اساسي ينظم الاجراءات الجزائيه ويهيمن عليها. ما نجمش نجيب انا الدليل كيف ما اتفق خاطر انا نجي انا مثلا نجيك حتى في اطار معلومه معينه نبدا نتكلم معاك ومن بعد نقول ها ونشدك بكلامك.
0: اي فوالا
1: هاي المجالس بالامانات فما سريه الاتصالات وفما حرمه الحياه الخاصه وفما الخصوصيه الحياه الخاصه وفما الفصل 30 من الدستور وفما الاتفاقيات الدوليه واللي هي مصدقه عليها البلاد التونسيه وفما العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه ومعناتها سنه 1966 يعني ارسنال كامل يجي شخص يجي
0: ما هو ما تمش لا افشي هنا على مستوى قضائي على مستوى قانوني
1: انا تكلمت معه وصارف لي بك العام اللي هو قام ويجي هبطها هو على فيسبوك هاو يفشي
0: هاي
1: هذه حكايه بين اثنين اي طرف ثالث يدخل يعتبر افشاء
0: فوالا
1: اي طرف ثالث خاصه بالنسبه للساده المحامين لهنا وبالنسبه للناس اللي مهنتهم تستوجب يعني الحفاظ على السر المهني يبدا يتكلم في حريف وربما يقول اشياء بطبيعه الحال مغطاه بالسر المهني هذه برشا ناس ما يعرفوهاش الإنسان يرد باله راه القانون إذا عنده مالي وكل كلمة تتقال الإنسان يرد باله ومش أي حاجة الإنسان هاو معناها هاو نستدرج وبش يقول نجم أنا تو على سبيل الفلك أنا وياك نبدأ نحكيه وبشوية بشوية نبدأ نحكيه في حتى في إطار فلك فظاهر الأشياء الناس اللي ما يعرفونيش علاقتي أنا وياك نجم يقول لك هاو فما أشياء معينة وربما حتى خرق القانون وهي على سبيل الفلك ففما الإطار فما السياق العام وفما الفكرة كيفاش تم صياغتها لكن استعمال أنك إنسان تجي تستدرج وبش هو يعترف لك بشيء ثم بعد ذلك تاخذك الوسيلة هذيك ليستعملها كدليل إدانة فالفصل 85 مجلة الاتصالات يقول لك استعمل شبكات التواصل العمومية رأوا إفشاء المحادثات وحتى الإرساليات رأوا دي ميساج زادة داخلين رأوا 85 رأوا إفشاء كما إفشاء المكاتيب وإذاعة المكاتيب مضمون المكاتيب تبعت لك رسالة يجي شخص يحلها ويبدأ يحكي شنو فلان بعث لفلان هذا كاعتداء على سرية الاتصالات
0: واضح
1: برشا ناس ما يعرفوها سريت كيفاش القانون صعيبة دير عليك سيد ليكس هكا يلزمنا نعملوا شوية زاد مثل هكا يا غالي
0: باهي نكملوا بالبروفيرب دي جور
1: البروفيرب دي جور لورسكو لو ساج مونتر دو دوا لا لون les idiots et les imbéciles regardent son doigt.
0: Voilà.
1: هذا بين الزهر الحمد لله حصة عادية
0: نغزروا للقانون
1: وإن شاء الله المثال يكون عجب
0: برشا مهم زاد
1: إن شاء الله يا ربي فضلك يعطيك الصحة
0: تحياتنا ليك هكا نكملوا حصتنا اكيد كل جمعه يكون معنا الدكتور عبد المنعم عبود استاذ جامعي دكتور في القانون محامي لدى التعقيب مؤسس الاكاديميه القانونيه ومكون لاطارات واعوان في القطاعين العام والخاص تحيه فريق البرنامج غازي خليل في الاعداد والتقديم جينا رحمه ميرسي زاد على التسجيل والعمل التقني الكل منير اسماعيل في الاخراج بقيت متابعه طيبه لبقيت برامجنا في الامان وباي باي
2: جوهرة FM
3: الدنيا
2: جوهرة FM

0: معك على باش. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، مسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. دعت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اسماء الجبير اليوم خلال جلسة عمل عن بعد بمقر الوزارة مع والي سوسة سفيان التنفوري الى مضاعفة الجهود وتعزيز العمل التشاركي لتحديد المشاريع ذات الاولوية بالجهة في اطار الاعداد لميزانية سنة 27 و2000، الى جانب استحداث نسق انجاز مشاريع البنية الاساسية المدرجة بميزانية السنة الجارية. والوزيرة تؤكد خلال الجلسة المخصصة لمتابعة تقدم تنفيذ البرامج والمشاريع القطاعية بولاية سوسة، تؤكد ضرورة مزيد الارتقاء بمستوى تغطية الخدمات القطاعية بالأحياء ذات الكثافة السكنية وتحسين جودتها، مشددة على مواصلة دعم خدمات الطفولة بالجهة وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة. وصل وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم على هامش مشاركته في الجلسة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف من 18 إلى 23 من مايو 26 و2000. وصل سلسلة من المحادثات واللقاءات الدولية رفعت المستوى مع عدد من المسؤولين الأفارقة والعرب لبحث سبل تعزيز الشراكات والتعاون في المجال الصحي. وأكد الوزير وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة، أكد أن تونس تعد شريكا أساسيا وفاعلا في بناء منظومة صحية عالمية أكثر عدالة وتطورا. تحدث كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد بن عياد اليوم بمقر الوزارة مع مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس يومي 20 و21 من مايو الجاري، وذلك بحضور سفير إسبانيا بتونس. ومثل اللقاء مناسبة أكد خلالها كاتب الدولة على عمق الصداقات والتعاون التونسية الإسبانية وما يجمع البلدين والشعبين الصديقين من تاريخ مشترك وروابط إنسانية وثقافية واقتصادية وطيدة، والحرص على إعطاء دفع جديد لعلاقات التعاون والشراكة التونسية الإسبانية. كما رحب كاتب الدولة بإعادة فتح مكتب الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي بتونس منذ سنة 24 و2000، مثمنا الدور الذي تطلع به الوكالة في دعم جهود التنمية بتونس وتهيئة الظروف المناسبة لتعزيز الشراكة التونسية الإسبانية وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. ومن أخبار العالم، إيران تعلن أنها تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط، مع تحذيرها في ذات الوقت من أن واشنطن تسعى لبدء حرب جديدة وانتزاع استسلام طهران. وفي ختام هذه الليلة الأخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتواصل الطقس قليل السحب بأغلب الجهات، الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، البحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، ودرجات الحرارة تتراوح بين 16 درجة و21 بالشمال والوسط وبين 22 و27 درجة بالجنوب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: الجوهرة.
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: بربي شوية وعي، راهو كيف ما تشيش عوش راهي سنة سنة، يعني ما تقولش والله يا نشم ريحة اللحم وكذا، لا لا لا لا، ثم مقاطعة سينو راك مش تخلص الفاتورة غالية وتجم لولادك، انت خايف عليهم لا تحرمهم من علوش وغدهم شغلين معيشة ومش يلقاو معيشة غالية برشا.
3: الحقيقة نقول بكل صراحة ننتظر فانت في زيادة في الوجور، لكن الأسعار ترتفع قبل الزيادة في الوجور، والأسعار قاعدة تتزال بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وإحنا نقول هاو ديما نكذبوا النسيو نكذبوا النسيو، إلا أنا من زمانها محافظ على النسق بتاعها فانتي في بعض المواد الغذائية كما فانت العجين ومشتقاته، هذا كش مزال ما نعرفش أني تو يحكيوا على العلوش، الحقيقة قليل أنا راه قليل المشيش العلوش، هذا أقل علوش بمليون ومئتين ولا مليون وثلاثين باهي، بالنسبة اللي قال اللي حددوه الأسعار اللي حددوه هذا الأقل من 45 كيلو فانت ب 27 دينار، أنا يطلع فانت المال كيلو ب 54 دينار مذبوح من الحم صافي.
4: على نقطة البيع نتاع الآخر في العيد، علاش احنا في البوليلوغ مع لا في المرسى لا في الكرم في حلق الود سورتو الكرم منطقة شعبية ومعدي عليه ما عندناش، علاش وين يبيع آخر فين في كرتاج بيوت لهنا كأنه عايش في الشاطو هذايا العلوش الغلي ونار ومسمار في الكرم لهنا حدانا وفي الياسمينة لهنا زادا، علاه ما عملوش عمرهم ما عملوا نقطة بيع في شيرة البوليلوغ الضاحية الشمالية سورتو الكرم منطقة شعبية يعني نقطة بيع على الأقل في الخرفين، أنا في الكرم يعني عليه بن عروس وراد وحمام الألف هذيك واش الناس كل عندها وسيلة نقل باش يجيو هذيك يتنقلوا يمشيو بن عروس وراد عليه نقطة بيع عندنا الجملة موجودة لهذيك في الناحية الشمالية سرتو في الكرم.
5: بربي نداء للسي ولي المهدية ومع اسم الدولة الشامخ وبربي تلمذات صغار ويعدي سيمون بلوكي في مالك يسلام ده قاسين في الكارة ليه رتور يجيبوه مصاحة وخلوهم طايشين وبنات وشيخوه يمشيوه 87 كيلومتر على ساقيه حتى مدير شركة النقل يا أخي الكار ما عوضش جيها من خمسة الجيها ما زي ساعة تروح بيها من صغيرات عليك والله شيء عسف تلمذ بطايشة للجر والدنيا تخوف بركاجات وسرقة وكذا يرحم والديك والله شيء عسف تلمذاتهم طايشين يعملوا في الصوت راكبين في الكركات ماشيين تالي وشيزيات هذه اذا كان حبسوا لهم جادوا ركبوا.

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا خواطر خواطر من التاسعة للعاشرة ليلا مع زهير الجيز. مع زهير الجيز خواطر، رحلة في عمق الفنان.
2: يا أهلا وسهلا، 9 دقائق بعد 9 تعليل، حلقة جديدة من خواطر، هي الثالثة في الأسبوع هذا. نعود ذكر لخواطر من الاثنين حتى للخميس من 9 لـ10 متعليل. اليوم 20 ماي 2026 الموافق لـ3 ذي الحجة. أهلا وسهلا مرحبا، إن شاء الله ربي يكون في عون الجميع. نعرف اللي الحركية على قدم وساق، الكل يبحث على العلوش المناسب، الفيديوهات الكل على الفيسبوك على الانستغرام على التيك توك على عليليش، مش على العلوش، واللي هذا جايب عليليش يكركر فيه على خطر السوم ومتاع يزبو يكركروا كمان. معتك تحكي على عليليش تحكي على مليون، وتحكي على 900، وتحكي على مليون ومية ومليون وميتين، فما حتى بـ3 ملايين، وفما بـ3 ملايين و500، يظهر لي فما ما أكثر. أنا حتى التوى شفت واحد بـ3 ملايين و700، من 1,500,000، معناتها نحكيه على علوش، وعليليش نحكيه على 700 800 مليون، باقي ما زلنا في العليليش. الكبش ما نحكوش، الكبش هذاك ولا بقري خويا، ولا على الأقل 3 ملايين 3 ملايين ونص، 3 ملايين و700، ربي يكون في عون الزوالي وربي يهدي الجميع. هذاك شو نقول، إن شاء الله اللي يقدر يشري لأنها سنة مؤكدة، واللي ما يقدرش إن شاء الله يتفكروا اللي يقدر. وكل حالات هو راه من المفروض الأضحية هذه تخرج منها إلى المساكين والفقراء، واللي ما يقدرش ما يقدرش، وما تفكروا حتى حد، راه تسقط عنه السنة بما أنه الرسول ضحى على المسلمين اللي ما يقدروش. لأنه وقت الرسول كان يضحي، كان يضحي باسمه وباسم جميع المسلمين اللي عاشوا معاه واللي يجيوا بعده وما يقدروش. دونك ما فما حتى إشكال، أما الإشكال الوحيدة كالصغيرات اللي نجموا يخزروا على اليمين وعلى اليسار، الجيران هذا عنده علوش وهذا عنده كبش وهذا عنده، هما ما عندهمش توجع، توجع البو وقت اللي يخزر الصغيرات ويستناو في العلوش وقتاش يدخل الدار. وفما عادات أخرى بتبيعها دخلت جديدة، اللي يشري الحم، اللي يشري سخيطة، اللي يشري كذا، اللي يمشي عدي نهيرين في وتيل، يقول لك نمشي نحطهم في وتيل هكا، فما باربكيو بيسين لا دوارة لا وش. كل حد كيفاش يرى، أنا مع حرية الرأي، كل واحد غدوة بشي حاسب وحده، مش احنا هنا نحاسبه في العبيد، كل واحد تو غدوة يحاسب، كانوا يقدروا مشريش يحاسبوا، كانوا ما يقدرش ومشريش كيف كيف. إن شاء الله ربي يكون في عونه في كل الحالات. إن شاء الله العيد عيد هنا، ومرحبا بالجميع. ضيف الليلة، ضيف الليلة الحقيقة قعدت نخمم كيفاش تنجم تقدم هذا الشخص، بأي طريقة تنجم تقدم هذا المبدع، المبدع الموسيقي اللي صنع حالة، بل خلنا نحكيه على طقوس جماعية، نحكيه على إعادة التوانسة الحاجات ما كانوش يعتقدوا أنها ما زالت تنجم تكون موجودة، الحاجات فقدوها، رجع لهم الروح بين التصوف والفن والجدل، وخاصة النجاح الساحق. ضيف الليلة سامي اللجمي، بعد لحظات صاحب أكبر وأنجح وأهم مشروع ثقافي فني قاعد يدور في المسارح منذ 13 سنة، عرض الزيارة. أهلا وسهلا مرحبا، متواصلين حتى للـ10 متاع الليلة.

0: بالحق متعة. معناتها هنا واحد من الناس نستمتع كي نمشي للعرض وإلا كي نسمعوا في الكهرباء ولا كي نلقاه في راديو أنفوشيبل تنجم تزابي حاجة كيما هكا. كما قلت أنا الليلة ضيفي الحقيقة ما قدمش عرض موسيقي وانتهى، قدم حالة، قدم طقوس جماعية، قدم مشروع رجع التوانسة الحاجة كانوا يعتقدوا أنه ممكن فقدوها، مشى للروح، مشى بين التطوف والفن الجدل، وخاصة النجاح الساحق اللي يعرفوا العرض هذا حاجة مبهرة جدا. سامي اللجمي ضيفي، أهلا وسهلا وسعيد جدا أنك ضيفي الليلة في خواطر.
1: عايشك الله يخليك زهير، مرسي على الدعوة وتحياتي لإذاعة جوهر فام اللي توحشت عندي بديدة علىها
0: بديدة
1: وتحياتي زادة للمستمعين متاع الإذاعة.
0: مرحبا بك سامي. أنا البارح ضيف في حيدر أمير نحكيه يا أخي، قال لي الزيارة بديت في تاريخ كذا كذا، فتوى مش تسمع أنت الديكلاراسيون. أنا تفاجأت الحقيقة إذا كان العرض عمره هكا ولليوم للبارح ما شاء الله، معناتها أنت تقول عرض زيارة في البقعة الفلانية والعبيد تعمل كومبلي، فنقوم ونصفق لك وأرفع لك القبعة. اسمع حيدر أمير.
2: أخت القمرة، أنت أخت القمرة هي كلمات ياسين حمزاوي وألحاني وتوزيع سامي اللجمي.
0: جميل. سامي اللجمي ضيفنا غدوة إن شاء الله. صاحب العرض الممتاز الزيارة. بكري نحكي في الكواليس قلت لي بداية 2013 13 سنة
2: وي.
0: من عرض ناجح متواصل كل ما يعرض لو يعمل الكومبلي.
2: هو عام 2013 وقتها تبرمج في في في كارتاج. من وقتها بدا يعمل في في ضجه، ومن وقتها ولا يقلق. معناتها من مجموعه الزياره جايه من الساحل، شكون هذوما؟ برشا ناس جاوا حتى من تونس حب يشوفوا.
0: كنت في المجموعه حيدر
2: بالطبيعه. انا من الاوائل اللي كانوا موجودين في عرض الزياره. معناتها انا خلطت على المراحل نتاعو، بدايته مع سامي لين كبر العرض. معناتها ولا اليوم حط من الرقم القياسي في في العروض بحط. عرض زيارة وما نجحش من عدم، راه معناتها وراه خدمه وراه سامي ستان تري بون ميزيكولوج او الحاجه دو فورماسيون، وسامي انسان فكي برشا. معناتها يعرف اش قاعد يعمل، حريص على
0: يقف على كل التفاصيل،
2: على كل ديتاي دي ديتاي
0: والحركه.
2: وصعيب سامي في الخدمه، صعيب سامي في الخدمه ما يرحمش. وذاك علاش نجح العرض ومازال يتواصل، زاد مازال مش نزيد ينجح
0: ان شاء الله ربي ينجحوا. غدوه نحكيو في برشا تفاصيل. اليوم باش نحكيو في برشا تفاصيل. 13 سنه عمر الزياره.
1: اول حاجه نسمع تحيه لصديقي حيدر. زيارة عمرها 13 سنة. زيارة أول عرض له، أول عرض نهار 6 أوت 2013، نهار اعتصام الرحيل، كنت تذكرش في بارك. نهارتها نهار 6 أوت 2013، وكان هو أول عرض للزيارة في مهرجان كارتاج.
0: معناتها 6 اوت هذا نعملوا 13 سنه مسكرين.
1: 6 اوت هذا نعملوا 13 سنه مسكرين.
0: تبارك الله. شنو ايش حطيت لها؟ قال الراجل معناتها شنو الخلطه السحريه في هذا العرض؟
1: شو هو ما فماش خلطه سحريه، هو فما اوبسيسيون. اوبسيسيون اسمها الخدمه. راهو ما فما حتى شيء تجيب اوتر كو الخدمه. معناتها الخدمه افيك بوكو دو سيريو، وديما في مخك فما حاجه. معناتها نحكي كي نبدا نخدم في مخي فما فما حاجه برك. الناس اللي باش كي فون سو ديبلاسي باش يخرج من دارو
0: وي
1: ويشد الصف ويقص التيكي نتاعو، راهو العمليه
0: ويلوج على بلاصه للكهرباء في الباركين،
1: يلوج على بلاصه في الكهرباء ومن بعد حتى يدخل المسرح وساعات يبدا يلوج على بلاصه. راهو العمليه مضنيه بالنسبه للجمهور. العمليه راهي ماهيش سهله. معناتها حتى هما عندهم مشاق باش يتكبدها باش يمشي يتفرج فيك في سبيكتاكل. اللي قص وجا وعمل هذاك الكل انت مجبور باش تحترمه. اوبليجي عليك باش تحترمه. باش تحترمه بالشيء اللي قاعد تقدم فيه. معناتها لازمك، معناتها الاوبسيسيون تاعي في الاخر حاجه تحترم ذكاء الجمهور.
0: طيب باش ندخلوا في التفاصيل جوست نعطيك كعنوان الكرسي اللي باش تقعد عليه توت سويت باش يتبدل عنوان الكرسي وباش ندخلوا في الجديه تي هيت
3: في حضره الصراحه
0: سامي النجمي الصراحه ولا غير الصراحه كيفاش بديت فكره المشروع منين تولدت خاطر انا قبيله في التقديم وما نعرفش كان شطرني ولا راك رجعت للتوانسه حاجه مشيت بعد حاجة نعتبروها سي ممكن نشوفوها مرة بعد قديش في عرس أما عرض بالحجم هذا بالبهرج هذا بالضوء هذا بالتنظيم هذا الكل حاجة مشيت مشيت على روحها أنت رجعتها
1: باهي باش نعطيك الفكرة الأصلية الفكرة الأصلية ترجع ترجع بالأول الألفينات تقريبا فهمت نذكر وقتها سيتي هكا في سيونس وقتها مازلت اتوديون في المعهد العالي للموسيقى تونس في سيونس وقتها نحكيو على سكون ابيل ان ستيليستيك معناتها بون بالعربي ما لقيتهاش ما نحكيو على التفاصيل الدقيقه في الموسيقى اللي تخلي الانماط تنجم انت تفرز هذا نمط وهذا نمط وهذا نمط عاد من جمله ما سكونا بوردي وقتها التناول للطباع التونسي
0: اي
1: والاختلاف بين التناول نتاع الطباع التونسي بين الموسيقى التقليديه المالوف والموسيقى الصوفيه حاسيلو الحكايه اما في الاخر راهو التبلور نتاع الفكره
0: المشروع
1: كانت من الاول راهو كانت ينجم يكون راهو سون زيسو معناتها خاطر هو التساؤل كان تساؤل في صلب اختصاص العلوم الموسيقي اللي هو شنو خلى لو ريبرتوار نتاع العيساويه والعوامريه في الساحل لا ينتشر قعد محصور
0: حد وحد الساحل
1: اي انكار
0: وساعات في بعض الجهات
1: وساعات جوست هكا في الافراح الخاصه والمناسبات الخاصه ما فماش انتشار وما فماش رواج دونك بدات عمليه التحليل الموسيقي باش نحاول نفهم العوائق اللي قدام الرصيد اللي هو رصيد ثري جدا جدا بدات عمليه التحليل ظهرت حاجات ما نقولش ديزانوماليه على خاطر هذاك الاصل فهمتني اما ظهرت حاجات اللي تنجم تكون حاجز والا عائق قدام انتشار الرصيد هذا الخدمه اللي صارت هو تو سامبلومون هات ناخذ الرصيد نحيوا له العوائق اللي موجوده وهات نجرب
0: دونك مش جبت غنيات وركبتهم وهي نعملوا عرض دونك فما ريشيرش كامله صارت من منطلق بحث موسيقي بحث جدلي
1: مبحث موسيقي معناتها تحت مجهر علم الموسيقى المقارن
0: وهذه هي الخلطه السحريه
1: فهمت
0: ماهيش مجرد
1: بدات من غادي قلنا هات نحيوا له الرصيد هذا العوائق ونجربوا اش معناتها نجربوا معناتها اوني با سور دو ريزولتا معناتها خاطر الحكايه تنجم تقول اكسبيريمونتال راهو في الاول
0: ولكن سامي اليوم انا نجم نقول لك انت مغامر كبير علاش مغامر كبير لانك تستحفظ بعرض المدة 13 سنة راك غمرت فما ناس يعملوا عروض كبيرة عام عامين باهي نمشوا لحتى الخمسة سنين أما 13 سنة وما زال العرض ناجح راي مغامرة كبيرة خطر نجم تلقى روحك قدام العرض اللي يقول لك يزي وقتيش سامي يقول يزي على الزيارة مشروع نجح خذا وقته إلى المشروع القادم
1: شو وقت اللي أنا بالنسبة لي لو كان تسألني على رأيي الشخصي طبعا نحكي لك من بعد 13 سنة معناتها سي أبريسيزي لو كان تسألني على رأيي الشخصي نجم نقول لك يزي ممكن عندها حتى 5 سنين التالي معناتها فهمت على خاطرني نحب نتعدى التجارب اخرى نحب
0: نمس تصنع مشروع جديد
1: اي نمس مجالات اخرى اللي مازلت ما
0: تمسك ثقافات اخرى تراث اخر
1: اما يلزم تعرف اللي الزياره راهو ماناش في منطقه نتاع اي نعملوا لما ونمشي الزياره راهو شركه

0: ايه كان في هذا المشروع ناوي على 10 او 20 سنه القدام؟
1: لا لا جمله
0: بالكل
1: كما قلت لك راهو وقت
0: كان نحكي لك المشروع
1: كان نحكي لك على 6 أوت 2013.
0: ايه
1: ربما من الحاجات اللي ما تقلتش قبل 6 أوت 2013 وقت اللي هبط من الركح كان عندي سؤال برك كيفاش سمعت هالموزيك معناتها تلمون سيتي اكسبيريمونتال راهو ما حاجة مجربة كما قلت لك بتقنيات متاع مبحث موسيقي مقارن اللي يهمني هو أنت كيفاش لابيرسيبسيون متاعك كمتلقي للموزيكا
0: اللي أنا صنعتها
1: فهمتني ستي لوبسيسيون متاعي وقتها فهمت معناتها وقت اللي واحد يبدأ يعمل في حاجة من نوع هذا في الاكسبيريمونتال بيان سور مش قاعد يعمل في بلانيفيكاسيون على 13 سنه ولا على 15 سنه من بعد بيان سور الامور تطورت من بعد الامور تطورت وقت اللي العرض القصده ومن بعد جات معنا شركه انتاج هي اللي تبنت العرض وهي اللي تبنت معناها البرمجه نتاع
0: العرض ودعم العرض
1: بالضبط دونك
0: وتمكينه من امكانيات باش يزيد يتطور روح لانه العرض قاعد يتطور
1: بالضبط دونك
0: دونك انا اشعر انه القرار لم يعد لا بيد سامي اللجمي ولا بيد الشركه بيدها القرار اصبح في يد الجمهور
1: القرار في يد الجمهور
0: لانه الجمهور مازال طالب الزياره
1: بالضبط القرار هو في يد الجمهور والحقيقه القرار زاد يلزم يكون ابري دي زارونجمون معناها معقولين مع الناس اللي تخدم معنا اكتوالمون
0: فما مشروع قريب جديد قاعد يخامر افكار كان نحكيش على ليكزيكسيون نحكي على الافكار
1: لا الافكار موجوده معناتها فما معناتها مشروع تقريبا معناتها تقريبا حاضر
0: مشروع حاضر
1: اي
0: ولكن ما يمشيش باراليل مع الزياره
1: مستحيل لانه
0: مشروع
1: على المستوى
0: ولادته مربوطه بوفاه الزياره او انهاء الزياره
1: انهاء ولادته مربوطه بانهاء الزياره معناتها على الاقل مومونتانيمون الى حد انه نقدموا المشروع هذايا ومن بعد بوتيتر نجم تراجع زياره اما خاطر سور لو بلان معناتها تكنيك لوجيستيك المشروع جديد الي تري لور كبير برشا
0: اكبر من الزياره
1: ريان افوار
0: شوقتني غدوه اخويا بدلنا في الخدمه عطينا على الاقل بونغو بي شكون اللي نجح الزياره فعلا من هو صاحب نجاح مشروع ما عادش نحكيو على عرض مشروع الزياره
1: هو كل انسان حط يده في المشروع شوف سامي اللجمي وحده ما ينجمش يعمل يصنع هذاك الكل
0: معناتها انا كان هبط عنوان توا في جوره سامي اللجمي يساوي زياره انت تلغيه
1: اكيد لا اكيد اكيد راهو شوف لو كونسيبتور جو سوي لو كونسيبتور دو سبيكتاكل اما راهو الكونسيبتور ماهوش هو العازف وماهوش هو الدونسور وماهوش هو المنشد وماهوش هو المؤدي وماهوش لا لا معناتها كل انسان
0: ولكنه صاحب الفكره
1: صاحب الفكره
0: لو كونسيبتور وما
1: هذا هذا مؤكد اما انا نعتبر انه كل انسان ساهم في المشروع هو عنده نصيب من النجاح هذه حاجه الاولى والحاجه الثانيه يعني اللي نؤمن بها معناتها ايمان تام اللي اذا فما فضل يرجع في نجاح الزياره هو العمل
0: الخدمة بيه مش نرجع بيك لتالي سامي اللجمي الصغرون اللي مازال كبداية هكا شكونو سامي اللجمي ساعة بعيد على الأضواء والكاميرا شكونو سامي اللجمي اللي يعرفوا الناس سامي اللجمي يساوي زيارة شكونو سامي
1: سامي هو معناها أول حاجة ولد المدرسة العمومية التونسية معناتها في المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية ثم جات الفاز متاع المعهد العالي للموسيقى تونس دونك متحصل على
0: علاش اخترت المعهد الموسيقى بمعنى كنت دويم الأول بالموسيقى مغروم الدندن تعزف
1: لا كونسرفاتوار معناتها من اللي أنا صغير في
0: من اللي
1: في الكونسرفاتوار
0: يعني الغرام كان من الصغرى
1: هو من

0: من لي زانيكدوت اللي موجودين. انا عملت الباك نتاعي نقري في الكونسرفاتوار.
1: عملت تعدي في الباك
0: ونعدي في الباك نقري في الكونسرفاتوار في المعهد
1: ديال المودوي مغروم
0: اي معناتها سي لو باركور ملي انا صغير. ومن بعد جات جاي المعهد العالي للموسيقى تونس ومن بعد ماجستير في العلوم الثقافيه ومن بعد دكتوراه في العلوم الثقافيه. معناتها باركور سيانتيفيك. ومن بعد معناتها من 2010 من 2010 دونك كنت دونك اسيستون يونيفرسيتير نقري في نقري في ليزام في منوبه 2010 2011 2012 2013 حتكشي تقريبا 2013 في ليزام منوبه. ومن بعد بوزار دو سوس. ومن بعد نحيت كل شيء زيارة خاطر جات اون كور دو روت ومازلت نقري وقت. ومن بعد نحيت كل شيء وجو مو سوي كونساكري للبروجي على خاطر وقتها البروجي ولا فريمون لازم وقفه معناها. فهمت
1: شنو قعد في سامي اللجمي من طفولة الحومة؟
0: برشا حاجات برشا حاجات. معناها اول حاجه ساعه ولاد حومتي راهو لليوم معناتها تربيت في وسطهم راهو لليوم اصحابي واحبابي وتحيه بربي تحيه للحومه واد نوار. فهمتني خاطرني تربيت غادي ونشأت غادي ومعناتها وحليت عيني داير
1: العادات والتقاليد
0: داير للمعلومه حليت عيني على حاجه اسمها العيساويه في واد نوار.
1: دونك مش من فراغ
0: زيارة. مش من فراغ
1: يعني الطفولة مربوطة في نهاية الأمر يعني حتى الزيارة فيها طفولة
0: بيان سور. زيد فوق هذا عندي معناتها زوز خوالي كانوا زادا كانوا يخدموا في العيساوية. دونك تنجم تقول البيئة اللي كانت موجودة في واد نوار خاطر راهو زادا من الحاجات اللي لازمنا نقولوهم راهو واد نوار كان فيها الشيخ الوحشي.
1: وقتاش حسيت انه الفن ما هوش مجرد موهبة ولكن يلزم يكون رسالة؟
0: شوف الفن أنا الحقيقة زهير باش نكون ممكن الإجابة متاعي
1: صريح
0: تصدم شوية. أنا ما نمنش من أمنش بحكاية معناتها أنه الفن لازم يكون امبورتور متاع رسالة متاع دو ميساج ولا لا. مش بالضرورة. الفن لازم يكون يحمل في طياته ابعاد جماليه ماهيش بالضروره حامله لرساله. كان حملت رساله
1: طوميو
0: فهمت
1: تمن انه الفن ديفيرتيسمون
0: تفريط نمن انه الفن هو صناعه الجمال. داكوردو
1: والجمال في حد ذاته رسالة سامي.
0: شوف صناعة الجمال لهنا ممكن النجم نحلو قوس كبير
1: برشا فلسفة معاش زيادة
0: الوقت
1: انت تمن انه الفن كانت تحب
0: هيجل ونحكي
1: وما صناعة الجمال مشكل. طيب بالضبط كنت تتوقع انه الزيارة تتحول الى هذه الظاهرة اليوم؟ الزيارة ظاهرة
0: لا اكيد ما كنتش نتوقع. ما شو زهير نحكي فرانشمون اي كونكريت كي تبدا تخدم في بروجي اكسبيريمونتال ما تتوقع شيء راه تتوقع الاكسبيريونس نتاعك نجحت ولا ما نجحتش. هذا كي نحكي لك في 2013
1: لا تتوقع نجاحا ولا تتوقع فشلا. هاني نخدم والباقي على
0: ولا معناتها تقول ولا راني باش نعمل الاكسبيريونس فيها نجحت فيها فشلت.
1: شكون اكثر انسان امن بالمشروع هذا معك؟
0: والله
1: منذ البداية قبل انه تتحول الى ظاهرة ومشروع ونجاح
0: قبل انه تتحول الى ظاهرة ما كانش الحقيقة ما كانش فما إيمان كبير بالمشروع. أي ما كانش فما إيمان كبير وسورتو أنه المشروع ما تخدم في كادر تري ريستران. فهمت أي معناتها
1: ديسكريتمون تخدم معناتها ولا
0: مش ديسكريتمون لا
1: بمنطق داري على شمعتك تلالي ولا
0: لا لا لا با دو تو. شوف جو باسي معناتها اغلب الوقت نتاعي راه ما تنساش انه كنت نعدهم في الاستوديو دون انريجسترومون. دونك ريت ابار الناس اللي بوتيتر دايره بيا في الاستوديو وكل شيء العباد الاخرين ما حضروش معناتها ما حضروش على الفاز دو بريباراسيون. مثلا نستحضر صديقي وزميلي وخويا اسكندر غرابي كان موجود مثلا من العباد اللي واكبوا الموضوع. فما زاد محمود بن يزة كان موجود، فما زاد صديقي رضا قربي زاد اللي عاونا برشا وقتها، كان يعرف معناها شنو انا طالب. ما زاد ما كانش يتوقع نتيجة، معناتها ما كانتش راهو خاطر راهو الحكايه ديما نرجع نقول لك اون 2012 ديزون، خلينا نقول 2012 وقت التحضيرات، 2012 2013 سيتي اون اكسبيريونس يلزمها تصير اكسبيريمونتاسيون.
1: وقتاش بديتوا تعرفوا انه فعلا هذا المشروع سيتحول الى ظاهره ويحقق هذا النجاح؟
0: نهار هاتوا نقول لك وقتاش، نهار 21 اوت 2013.
1: انت شهر اوت مبروك عليك.
0: لا هو في 2013 نحكي، وتقريبا معناها من بعد 15 يوم
1: من العرض الاول تاع كارتاج
0: برمجنا
1: ايه
0: عرض في سيدي ظهر، هو ثاني عروض الزيارة. الضجة اللي صارت على عرض كارتاج في الحقيقة عاونتنا برشا.
1: ضجة من أي نوع؟
0: بالباهي متاحة بالخايب متاحة.
1: ضجة إعلامية، ضجة جماهير،
0: إعلامية
1: فيسبوك؟
0: لا إعلامية.
1: أي دونك العرض متاع 6 أوت ديجا عمل الضجة الإعلامية
0: إعلامية راهو جماهيرية، ما كانش فما برشا عباد في مسرح كارتاج.
1: أي لأنه أول عرض
0: ما يعرفوا حد
1: شكون هذا. أي
0: دونك الضجة كانت ضجة إعلامية، والضجة الإعلامية هذيك عاونتنا برشا. دونك جاء العرض الثاني
1: بعد 15 يوم
0: في مسرح
1: سيدي ظهر
0: سيدي ظهر. وقتها بديت نفهم اللي فم يا دو بوتنسيال،
1: بوادر النجاح بدات تظهر.
0: فما بوادر، خاطر زاد نحب نقول لك حاجه، راهو باش تفهم انه ما امن حتى حد بالمشروع في 2013 راهو العرض قدمناه المهرجان سوسه الدولي ورفضوه. اي بيان سور،
1: مالا في سيدي ظهر خارج اطار المهرجان،
0: خديتوه
1: على عاتقكم.
0: اي على عاتقنا. على الشباك وقت فهمت، معناتها رفضوه. راهو باش نكون واضحين، ماني باش نعطيك اكثر من هكا. الفين واثناش وقتها بعثت ان دوسي متاع دعم وقتها باش نجم جو برودوي لو سبيكتاكل. بعثته وقتها عن طريق مندوبيه جاوية الثقافه سوسه. والحقيقه سي شادلي عزابو اللي نوجه له التحيه وقتها دعم الفكره وصحح في وعمل لتر دو ريكومونداسيون وتبعث الدوسي لوزاره الثقافه بطبيعه، خاطر معناتها القرار في الاخر باش يجي من مستوى مركزي. نحب نقول لك انه لليوم راه وزاره الثقافه ما جاوبتنيش معناتها
1: لا بالخايب والحمد لله
0: معناتها باش نقول لك راهو ما كانش فما ايمان،
1: معناتها ما كانش فما ايمان كبير في هذا العرض.
0: اذا فما واحد معناتها، اذا فما شكون الفكره قاعده حكاكه معناتها اوبسيسيونيل ولا هو العبد
1: بين كارتاج وسيدي الظاهر بين 6 اوت و 21 اوت صارت تغييرات وحدك كريت حاجات زي ما تزيد تتقد.
0: اكيد ديجا في ال 15 يوم هذوك صاروا برشا تغييرات.
1: دونك مش نفس العرض تاع 6 تاع 21
0: على المستوى الموسيقي.
1: بمعنى الضجه الاعلاميه عاونتك والا
0: عاونتني؟
1: خاطي الضجه الاعلاميه
0: بالعكس
1: عاونتك، يعني صلحت بها كنقد ككذا والا
0: انا نتذكر وكيف زاد نوجه لها تحيه كبيره برشا. نتذكر انا ارتيكل اللي هبط تقريبا من غدوه ولا بعد غدوه في لابريس. ارتيكل كتبته اسماء عباسي في لابريس، سيتي بارمي لي زارتيكل دو ريفيرونس اللي هو راه كله نقد
1: اي ومهم النقد.
0: سيتي لان دي زارتيكل دو ريفيرونس اللي عاوني برشا باش صلحت برشا حاجات في سبيكتاكل، على خاطر مهم القراءه هذيك اللي فيها برشا ركول نتاع المتفرج اللي قاعد على الربوه يغزر وينقد، هذيك راهي مهمه برشا.
1: السؤال هذا دو زونا خمم فيه مليح، هل خفت يوم من الفشل وهل خفت يوم من النجاح بيدو؟
0: من النجاح لا، من الفشل
1: النجاح يخوف احيانا. ماذا سافعل بعد؟ انت ممكن جاوبتني خاطر
0: لا ما جمله مالور لا من النجاح لا، ومن الفشل كل يوم انا اخاف من الفشل معناتها. كل يوم
1: رغم كل هذا النجاح،
0: كل يوم بالنسبه لي فما هاجس معناتها نخاف من الفشل، واللي ما يخافش من الفشل بالنسبه لي جو كروا كيلي فوي على شيك في الاخر.
1: شكون خدم شكون؟ سامي اللجمي خدم الزياره ولا الزياره خدمت سامي اللجمي؟
0: سؤال هذا صعيب شوي.
1: مازال سؤال صعب.
0: زيارة خدمة سامي اللاجمي ولا سامي اللاجمي خدم الزيارة؟ شو أكيد أكيد أنه خدمت الزيارة بقلب وبرب معناتها هذاك ما فيش كلام. أما زاد الزيارة خدمتني لأنه في الزيارة عرفت ناس وتعرفت على ناس والزيارة أعطتني حاجة اللي مش سهل باش واحد إنسان يكتسبها هي النوتوريتي. دونك انا مدين الحقيقه للزياره ولو انو سي مون بيبي معناتها اللي نحكيو عليه لكن مدين لي في نفس الوقت.
1: بالضبط انا كنت ماشي لك الغادي معناتها انه عاده الفنان المبدع مشروعه يحسبه بيبي. البو وكي يكون فنان وحساس عاده كي يزيد له بيبي وخاصه البيبي الاول اللي يشوفه مزيان ومحلاه ومشره وكذا تبكي عينيه. وقتاش بكاسم اللجمي؟ شنو العرض اللي بعده مباشرة بكاسم اللجمي؟
0: بون سؤال صعيب شوية خطر.
1: بكيت ولا طم عرض بكاك؟
0: بكاني لا عيني دمعت. اي
1: عينك دمعت يعني بكيت.
0: اي لا لا Je pense اللي سيتي لو شالنج في الحقيقه مش العرض. التحدي اللي تحط تيلمون خدمنا سو بريسيون وتيلمون معناها شفنا كل انواع العراقيل والضغوطات والدنيا الكل اللي وقت اللي تعدى السبيكتاكل معناتها باللونغومون هذاك كي هبط سيتي معناتها برشا برشا ايموسيون. نحكيو على سبيكتاكل القصبة 2016
1: اللي تصور واللي اليوم الناس تتفرج فيه معناتها فعلا كان تحدي كبير.
0: مش تحدي.
1: اقترح شكون هذا التحدي؟ اقترح جاك ولا انت اقترحت؟
0: وقتها سيتي اون فولي دو محمد بوذينا. C'était l'une des folies.
1: ما خفتش من
0: لا شوف اللي يقول لك ما خفتش في دي كونديسيون كيما هكاك
1: لانه
0: شوف الضغوطات راك تلعب في معناتها تخدم الخدمه في القصبه.
1: اي
0: كي تقول القصبه راك تحكي على مركز سياده معناتها ما فيش كلام. معناها كل شيء متبراكي الأضواء الكاميرا والدنيا كلها معناتها متبركي على القصبة والتحضير ديجا متاع سبيكتاكل كان فريمون تحضير مرهق جدا خاطر يا بوكو دو ديتاي وحتى سور لو بلان تكنيك راهو نحكيو وقتها في القصبة راهو نحكيو تقريبا 50,000 معناتها موجودين في القصبة ولا 60,000
1: حضور
0: رهيب معناتها
1: رهيب جدا
0: في القصبة.
1: هو اللي يخوف في الحاجة هذه عادة انه وقت اللي وصلت باش تعمل العرض ويتصور وبالشكل هيك يعني سي بون انتهى العرض. عاده مسرحيه باش تصورت عاديه في التلفزه ساي ماشي جاي الجمهور تعدوها في التلفزه ولا موجوده في اليوتيوب. كيفاش عملت المعادله نتاع نعديه في التلفزه ويتحط في اليوتيوب ومازال العرض ينجح؟
0: على خاطر تو سامبلومون فما حاجه معناتها عارفينها من الاول
1: اللي
0: وقت اللي 2012 وقت اللي صارت لاريكولت معناتها جمعة متاع عملية جمع التراث نعرف مليح شنو جمعت. لا ماتير اللي موجودة المو بيرمي باش نعمل 10 عروض مش عرض. فهمت دايور احنا توا من بكري كنا نسمع في زيارة 2013 كانت تسمع توا زيارة مع 2026
1: بدلت فيها برشا
0: بدلت فيها برشا حاجة
1: وتطورت فيها برشا
0: حاجة على خاطر لا ماتير اللي موجودة ال بيرمي في الحقيقه كان جيت كنت راني نجم نعمل كيما غيري زياره واحد زياره اثنين زياره ثلاثه زياره 17,000 مي نو بالنسبه ليا تو تا ايتي في دون لو بروجي اللي اسمه زياره.
1: دونك زياره سامي اللجمي كي تخدمت واليوم مشروع فني ولا مشروع روحي ولا الزوز
0: الاثنين و سي ان ديسوسيابل.
1: ما تخافش تحول الذكر إلى فرجة فقط؟
0: شوف أول حاجة الفرجة
1: بمعنى كيف توازن بين القداسة والفرجة المسرحية؟
0: أول حاجة ساعة يلزمنا نفهمه أنه ثنائية المقدس والمدنس ما هيش ثنائية اللي تركب كيف ما يلزم. وقت اللي نبدأ نحكيه على سبيكتاكل على خطر وقت اللي نحكيه في سبيكتاكل نحكيه في خانة المدنس. On est dans le profane, on n'est pas dans le sacré.
1: Déjà.
0: سنين الفرجة حتى لو كان جينا في الكادر ساكري وكل شيء الفرجة راهي ما هي إلا عنصر مدعم. نجم نعطي أمثلة زادة باش نزيد ندعم الفكرة. عنصر مدعم للناحية القدسية ونعطيك اكزامبل بسيط. كي تمشي لتركيا وتشوف المولوية في تركيا الفرجة رهيبة معنا فهمتني. Et on adhère à ce genre de patrimoine à travers le forja. Donc le forja لهنا ساهمت بطريقة مباشرة في الانتماء الناس لك للمولوية والموروث.
1: ولكن هل تعتقد أن الناس تحضر الزيارة بحثا عن نحبش نقول الله ولكن بحثا عن التصوف بحثا عن الروح الإيمانية وآخرين يهربوا حتى من الواقع الأليم فوسط الزيارة
0: موجود.
1: يتخمروا تلقاهم
0: موجودين الاثنين موجود اللي يحضر للزيارة باش يعيش تجربة une expérience immersive. هو بعد في اللاوعي الإدراكي متاعه ويشوفها تجربة وجدانية تجربة روحانية تجربة هذيك كل حد هو عنده الفيكو متاعه وهو اللي انتربريتها
1: كل واحد ليبر كيفاش
0: كيفاش ينتربريت. وفما شكون يجيب معناتها البيوت متاعه يكون لو ديفيرتيسمون فهمتني أثر فيه.
1: تعرضت لاتهامات باستغلال الدين فنيا؟
0: جامي
1: ولا
0: جامي. تعرضنا لاتهامات بتاتر من نوع شرك وكل حكاية ذوكم.
1: قبل سألتك قلت لك تمنيت يوقف الزيارة قلت لي كان جيت القرار بيجي تشوف انه الزيارة يقف وفما مشروع ما أكبر ينجم يخو بلاستو. رغم التكنولوجيا اليوم والانترنت والفيسبوك وكذا ما زالوا الناس يبحثوا على الحضرة الإنشاد الغناء اللي في الزيارة في حد ذاته مفرقة تحسها صعيبة شوية خاصة أنه جمهور الزيارة ما هوش ناس كبار كهو. الشباب أحيانا أكثر من الناس اللي عامل بيرسينج واللي سابق واللي عامل التاتواج وكذا تلقاه في وسط الزيارة اللي هي حضرة في نهاية الأمر.
0: Alors, là, je
1: peux, inchad,
0: je peux expliquer.
1: Un spectacle, ok, ولكن...
0: oui. لهنا نجم نجم معناها احنا في تونس شوف عنا برشا الصور النمطية.
1: أي.
0: هكا مزروعة شوية في مخاخنا ونحبوا نعملوا لها إسقاط على كل مثلا نجي واحنا قالب حضرة نقول وين حضرة شو. ماهيش هكاك الأمور أول حاجة فما موسيقى ساعة فما مادة موسيقية بغض النظر معناتها لو كان نحيل
1: بحث موسيقي كبير
0: لحظة لو كان نحي الكلمات اللي قاعدين ننجدوا فيهم ونعوضهم بكلمات أخرين داكوردو تقعد المادة الموسيقية موجودة قائمة الذات. هذه حاجة حاجة ثانية احنا تبنا راهو في الوعي متاعنا أنه حضرة مربوطة بشيوخ ومريدين متاعها شيوخ وكأنه الشباب ما عندوش بلاصة في الريبرتوار هذاك في الرصيد الثقافي والموسيقي هذاك أو لا بدوتو معناتها راهي الفكرة غلطة برشا. مثلا لو كان ناخذ اكزامبل مثلا كوميدي ميوزيكال كيما جيزو دو نازاريت معدل الأعمار متاع الجمهور نحكي في فرنسا معدل الأعمار متاع الجمهور 21 سنة 21 عام. لو كان نطبقوا عليهم نفس الفكرة معناها متاعنا متاع حاجة هكا دينية وكل شيء دونك نحطوها نلبسوها للشيوخ
1: فهمت.
0: لا ماشي هكاك الأمور هي فقط صورة نمطية وكعه ورسخ.
1: هذا السؤال اختياري نجم تجاوب عليه كما تنجم تقول لي نتعداو
0: أنصاب.
1: هل هناك سياسيون حاولوا التقرب منك بسبب شعبية الزيارة؟
0: حاولوا التقرب وي وحاولوا زاد بون بوتيتر فيها شويه معناتها تصغير من شأنهم، لا معناتها حاولوا انه ربما يستميلوا
1: عرض الزياره،
0: العرض خدمة ربما
1: لحزب معين،
0: حزب ولا في اللي حملة انتخابية
1: مشيتش في هذا بالكل؟
0: أكيد لا،
1: رغم أنه عادة فما برشا فلوس في الحملات الانتخابية في
0: والله كي يبدأوا مليارات
1: خليني أبوليتيك.
0: شوف مش لا مش حكاية أبوليتيك، لا الناس اللي تعرفني والناس اللي حتى تبعني في الريزو سوسيو، لا بالعكس معناتها عندي مواقف سياسية وعندي
1: لا مواقفك متفاهمين، ولكن أنا بالنسبة لي ممكن يتقربوا منك أكثر النهضة مثلا بين ذفري، لأنه زعمة العرض صوفي ديني.
0: لا با دو تو، اول حاجه ساعه حتى معناتها اللي نحكيو عليهم ما همش نهضه
1: معناتها اوكي
0: با دو تو سنين، ولحد علمي معناتها حركه النهضه كي كانت موجوده ما كانش معناتها اغلب القيادات، ما نقولش الكل خاطر فما لي زيكسيبسيون زاد، اغلب القيادات ما كانوش ما همش اصحاب ياسر مع التصوف والصوفيه باش تبدا الامور واضحه دونك لا اما شو أنا ديما نخير أنه موقفي السياسي ولا موقفي السياسية على جنب،
1: والخدمة
0: راهي تقعد أبوليتيك.
1: باش نعطيك كلمات تجاوبني بأول إحساس يخطر على بالك، الكلمة الأولى الشهرة.
0: أخيب حاجة في الدنيا.
1: التصوف عفوا.
0: من أحسن ما ينجم يصير في حياة الإنسان لو كان يكون بيان أنتوري.
1: المسرح.
0: هي الدنيا وحياتك كي تختزلها ربما في بعض الدقائق تكون لحياتك هذيك اللي في المسرح.
1: الوحدة
0: هي الوحدة، هي الأب الروحي للكرياتيفيتي.
1: الأم
0: الدنيا وما فيها.
1: تونس
0: الوطن وبلادي واللي معناها رغم الإغراءات والليزوبورتونيتي اللي جاءوا الكل خيرت أني نقعد فيها، على خاطرني مؤمن أنه مهما كانت الظروف اللي خايبة تو فما غدوة ينجم يكون خير.
1: ونكمل بالله.
0: الخالق ما في شكله.
1: لو لم يكن اسم المشروع الزيارة كان باش ينجح بنفس القوة اللي نجح به الزيارة؟ يعني العنوان كان عنده دور في هذا المجال؟
0: أعتقد أنه عنده دور على خاطر المهم أنه العنوان يوحي لك على الشيء اللي باش نجم تتفرج فيه في الركعة.
1: شنو أكثر حاجة تخوفك اليوم سامي اللجمي؟
0: والله يشوف أكثر حاجة اليوم تخوفني وأكثر حاجة تقلقني معناتها كونكريتمون هو الحقيقة اللي قاعد نرى فيه ونتبع فيه كوتيديانمون من معناتها حاجات اللي تنجم تمس مستقبل المهن الفنية واللي يرعب هو قلة الوعي، أنه العباد اللي مثلا معناتها لهنا أحيل حتى على قانون الفنان حتى ولو دخلنا كلام في كلاب، أعتبر أنه معناها بالحق كان جاف ما شوية برك وعي، شوية وعي من قبل الفنانين ووقفة صحيحة كما صارت قبل، خطره صارت وقفة صحيحة في السابق يظهر لي المشروع هذا ما كانش ينجم يمر ولا يتعدى بالنسخة اللي يتعدى بها لخطرها نسخة تعيسة جدا.
1: على ذكر الفنانين، الفنان التونسي عموما مضطهد اليوم، مظلوم أو
0: ظلم
1: ظلم نفسه
0: ما ظلمه حتى حد.
1: مريت بفترة شك في الفن ولا في الناس ولا حتى في سامي اللجمي بيدو؟
0: أكيد لا ما ذكى ما فيش كلام معناه شو بش نحب نقول لك حاجة. الشك سورتو في روحي معناتها انا من نوع اللي نحاسب روحي 10 مرات في النهار فهمتني،
1: وهذا من اسرار النجاح
0: ربما
1: محاسبه النفس وانك تكون قاسي مع روحك واقصى واحد بالنقاد هو
0: قاسي
1: انت
0: قاسي معناها الى درجه ممكن غير طبيعيه مع نفسي، معناتها نشك في روحي، نشك في كذا، نقعد نرجع ونحاسب روحي حساب عسير. مانيش من العباد اللي فرحان ديما يقولوها، معناتها يقول لك ايترنالمون انساتيسفي.
1: تو نحكيو على الداخل، من داخل من داخل. قال الراجل سامي اللجمي سعيد ام حزين؟
0: سؤال هذا بالحق
1: قريب شي نكمله، والله الوقت يجري ولا انترفيو طويل، والله مازال
0: سؤال محير. سعيد ولا حزين؟ خليني نقول جو باسكول انتر لي دو، معناتها من ومن.
1: متى يغلب الحزن ووقتاش تغلب السعاده مدامهم في صراع؟
0: شو السعادة بالنسبة لي مربوطة بحاجات بسيطة.
1: كيما
0: مربوطة بسكسي في الخدمة، مربوطة معناها بحاجات ساعات اللي أقل بساطة، ممكن قاعدة مع العائلة، حاجات كيف ما هكا اللي هم علاش ولاو لي هذوكم سعادة لخاطرني ما نلقاش ديما الوقت لهم. اما معناتها حزن، خلينا نقول قلق اكثر منه حزن، معناتها لا ميلانكولي نو، مي فما برشا قلق، فما برشا قلق راهو اسمع مربوط بكل شيء، مربوط بالوضع العام في البلاد، مربوط بالتونسيون، مربوط بالكونجونكتور
1: ايكونوميك، بالستريس نتاع الخدمه، بالجري بكذا،
0: بالكونجونكتور ايكونوميك، بالستريس الخدمه باللي تحب.
1: شنو تحب يتقال على سامي اللجمي بعد سنوات من الناس؟ شنو تحب يتقال؟
0: والله يشوف زهير، ممكن نظلمك نقول لك ما عنديش مانيش طموح برشا في النقطه هذه، معناتها ما عنديش طموحات اللي نحب يتقال هكا ولا نحب يتقال هكا، بالعكس نحب حاجه برك، نحب بالحق امنيتي حتى بعد عمره الطويل يقول لك فوالا سامي اللجمي اعمل حاجه، وأمنيتي أنه شكون اللي يتجاوزها ويعمل خير منها ويعمل أقوى منها، ونتمنى معناها نتمنى أنه بالحق تكون هذيك جوست ترامبلان لعباد أخرين باش يجيو ويعملوا حاجات 100,000 مرة خير من اللي صار. بالنسبة لنفسي ما
1: الزيارة مشروع مادي ناجح. ماديا ناجح الزيارة؟
0: ماديا ناجح مش لك، مش
1: شنو السؤال هو، شنو خسر سامي اللجمي جرة الزيارة؟
0: فما برشا ايش نقول لك، معناتها انا نعطيك معناها نعطيك الصحيح، معناتها اول حاجة ساعة الزيارة كمشروع والوقفة اللي طلبتها طلب المشروع، أول حاجة ساعة صحتي، معناتها أنا اليوم عمري 42 ولا 43 سنة، نعيش في بلدنا متى واحد عمره 60 سنة الحقيقة،
1: تلمو خدمة بالتفاصيل،
0: تلمو خدمة، تلمو سهر، تلمو تصبيح، تلمو
1: تخمام أيضا، تفكير في فكرة جديدة، في تطوير
0: بالضبط. معناها الواحد يلقى روحه عايش كما
1: تصور. خسرت برشا أصحاب، خسرت برشا علاقات، خسرت برشا تفرهيد، برشا وقت،
0: بون، وأكثر من هكا اللي يحس في ربما يحس في نفسي، أنا مثلا من العباد اللي كنت ياسر أنتوري بالعائلة ونحب القعدة مع العائلة وكذا، نلقى روحي بعد في مسؤوليات وفي شركة ومعناتها تلقى روحك أما هذاك الكل يتعدى. أما جوكروا الحاجة اللي إيريكوبيرابل تقعد هي الصح.
1: كلمة الختام سامي، لا غالب الوقت جري ومازال برشا أسئلة عشان ترجع بحذايا أخويا لأنه وإن شاء الله استمتعت بهذا الحوار.
0: ممتع جدا. أول حاجة ميرسي بوكو للاستضافة زهير. الأسئلة متاعك معناتها سي با ايفيدون، راهو باش الواحد معناتها ظاهر ايش نقولك، نفرح برشا كي نلقى اللي مستضيفني محضر تحضر معناتها لا ماتيير اللي باش
1: يتاكل الانترفيو يلزم يتحضر.
0: فهمتني؟ اكيد. شوف هو انت تقول يلزم، ما راهو مش في كل، معناتها انت تعرف مليح انه مش في كل المواضع ومش في كل، مع الاسف. فما نفرح برشا كي نشوف انسان يحترم خدمته ويحترم الناس اللي يستدعاهم باش يكونوا ضيوف عنده. نشكرك، نشكرك برشا. ونحب نقدم لك تحية ليك وصديقنا
1: مخرج منير اسماعيل،
0: منير صديقي واخويا هذاك منير، وكافة العاملين في إذاعة جورة اف ام. وبربي معناتها واصلوا، واصلوا في هذا المنهج، على خاطر الحقيقة احنا في حاجة للديزيميسيون اللي تعنى بالشأن
1: ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك سامي. عايش. سعيد جدا انه دكتور في قامة سامي اللاجمي يكون ضيف في خواطر، وانا متأكد ويبقى قراري انه نجاح الزيارة نجاح، لانها خاطبت في الاخر، لم تخاطب الاذن فقط ولم تخاطب العين فقط، خاطبت ذلك الفراغ المخيف اللي في داخل كل واحد فينا وخاصة الإنسان. شكرا لك سامي.
0: عايش.
1: منير اسماعيل كان في الإخراج، أنا زهير الجيسي، نقول لكم سبحان الله خير. هاجر النوالي تو سويت الأخبار، إلى اللقاء.
2: بعد العرب سات جورة اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورة اف ام تي في وسع

0: روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. انطلقت اليوم في حدود الساعة 7:30 مساء رحلة جوية على متن الخطوط التونسية من المحطة الجوية 2 بمطار تونس قرطاج، وعلى متنها 21 فردا من أولي الحق من شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة، من الذين تكفلت بهم مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة، وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. خصصت جلسة عمل جمعت اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بمدير عام الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس يومي 20 و21 من هذا الشهر، خصصت لبحث آفاق تعزيز التعاون بين تونس والوكالة. وكان اللقاء الذي حضره سفير إسبانيا بتونس مناسبة ركز خلالها الجانبان على الاتفاق والإمكانيات المتاحة لتعزيز التعاون وتنويع مجالاته بما يتلائم مع توجهات وأولويات تونس التنموية في المرحلة القادمة. وفي هذا السياق نوه الوزير بمتانة العلاقات الثنائية التونسية الإسبانية وبما تتميز به من ثقة متبادلة وحرص مشترك لمزيد توطيدها. اتفق وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود مع الوزير المفوض المكلف بالأشخاص ذوي الإعاقة بجمهورية الكونغو الديمقراطية خلال لقاء جمعهما اليوم بمقر الوزارة على تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين في مجال تكوين وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق الشغل واتخاذ الإجراءات والترتيبات الكفيلة بتفعيل هذا التوجه. وتم خلال اللقاء استعراض التجربة التونسية في مجال إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تطوير برامج التكوين المهني وتحسين قابليتهم للتشغيل وإدماجهم في سوق الشغل، فضلا عن توفير الإحاطة والمرافقة في مجال ريادة الأعمال عبر تيسير النفاذ إلى التمويل حسب بلاغ للوزارة. ومن أخبار العالم، ذكرت مصادر عالمية عربية أن العمل جاري على وضع اللمسات النهائية على نص اتفاق بين واشنطن وطهران، مضيفة أن قائد الجيش الباكستاني قد يزور إيران يوم غد لإعلان الصيغة النهائية للاتفاق. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. Jawhar Sport avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
2: برعاية مع أريدو، في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
0: أريدو، طور عالمك. جوهر سبور،
3: السلام ومرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية لليوم. قبل ما نحكيه على لقاءات الكأس اللي تلعبوا اليوم، ستشهد نهائيات كأس العالم القادمة في أمريكا، المكسيك وكندا، حدث تاريخي للمنتخب التونسي بحكم أنه مباراة المنتخب ضد اليابان في إطار الجولة الثانية من مجموعة السادسة باش تكون لقاء رقم 1000 في تاريخ كأس العالم. هذا ما نشره رئيس الفيفا جياني أنفانتينو على صفحته الرسمية على الانستغرام. ولقاء المنتخب باش يكون يوم الأحد 21 جوان على ملعب مونتيري، بداية من الساعة 5 صباحا بتوقيت تونس. نذكروا أنه منتخبنا باش يواجه السويد في الجولة الأولى يوم الاثنين 15 جوان ماضي 3 تاع الصباح، والجولة الثالثة ضد هولندا يوم الجمعة 26 جوان نص الليل بتوقيت تونس. اليوم تلعبت الدفعة الأولى من مباريات ربع نهائي كأس تونس، البداية بملعب الطيب المهيري بصفاقس. نادي صفاقس يتأهل على حساب الملعب الجيبسي هدفين لهدف، لقاء اللي كان مشى للأشواط الإضافية. أهداف المقابلة حمزة المثوثي على الأسبقية للسي اس اس في دقيقة 53، عدل أحمد الطنقور من ضربة جزاء في دقيقة 66، وفي دقيقة 95 من الشوط الإضافي الأول رينا دربيلي سجل هدف ثاني، وهدف يسوى التأهل للنادي الرياضي صفاقسي إلى نصف نهائي كأس تونس. المقابلة الثانية كانت في مركب جرجيس، ترجي الجرجيس يتأهل على حساب النادي البنزرتي هدفين لصفر. أهداف المقابلة كانت عن طريق أشرف بن ذياف في دقيقة 4، ومؤمن الرحماني سجل الثاني في دقيقة 75. بعد المقابلة مدرب الترجي الجرجيسي منصف مشارك في ميكرو مراسلنا فاضل هنيد.
4: مبروك للجماهير الترجي الرياضي الجرجيسي الترشح للدور نصف النهائي. دخلنا المباراة كما يلزم، سجلنا هدف، قعدنا نجرب في المباراة، حافظنا عليه. بطبيعة النادي البنزرتي فريق محترم، ضغطونا ولكن عرفنا كيفاش نلعبوا، وفي الشوط الثاني عملنا التغييرات اللي لازم تعمل، وعملنا توازن في الفريق وسجلنا الهدف الثاني اللي كان حاسم في المقابلة. الحمد لله ترشح مهم، إن شاء الله في النصف النهائي. من اليوم نفرح ونحضر مباراة نتاع النصف النهائي إن شاء الله.
3: مساعد مدرب النادي البنزرتي أحمد السويسي شو حكي بعد الخروج من كأس تونس؟
5: كما قلت نقول عنا في التربص هذايا صارت لنا برشا عراقيل، عنا لاعبين مرضى غادروا التربص، عنا لاعبين مشاو يعملوا في التأشيرة، تعرف عنا لاعبين ثلاثة لاعبين هبطوا لتونس مشاو يعملوا في التأشيرة ليلة المقابلة، معناتها برشا عراقيل برشا جد. والساق الترجي الجديد ساق الترجي نتاعو بالرغم اللي فما فترات النادي الرياضي البنزرتي خلق فرصتين كان ينجم يسجل فيهم، لكن ديما نقول اللاعبين نتاعنا ما كانوش المستوى نتاع الحدث هذايا.
3: غدوة تلعب الدفعة الثانية من لقاء ربع نهائي كأس تونس، البداية بالمقابلة الأولى ماضي 3:30 بوحجلة، بعث بوحجلة يستقبل الترجي الرياضي التونسي. مقابلة يدير الحكم نضال الطيف وفي غرفة الفار هيثم جيرات. والمقابلة الثانية تقدم سقيت الدير يواجه شبيبة العمران بإدارة الحكم سيف الدين الورتاني وفي غرفة الفار مجدي بلاغة. في الهوند وبرنامج مقابلات نصف نهائي كأس تونس، البداية بالدفعة الأولى باش تكون نهار جمعة 22 مايو 4:30 على العشية، درب العاصمة بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي. المقابلة باش تلعب في قاعة متعددة الاختصاصات برادس بحضور جماهير الإفريقي، والتذاكر كذلك متوفرة على سيت سكرتي بوانتي إن. في نصف النهائي الثاني باش يكون نهار السبت 23 مايو ماضي 3 سقية الزيت يواجه جمعية الحمامات. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تلقاوها على السيت نتاعنا جورة في بونت.
0: سيتي جورة سبور، جورة سبور avec l'équipe sport. جورة FM،
6: جورة FM،
0: الدنيا
6: جورة FM، جورة FM.

مرحبا يا اهلا وسهلا بالجميع. هذه بلو نوي سهره جديده تتواصل معكم حتى الماضي ساعه متاع الليل على موجات الجوهره اف ام. ثلاث ساعات نعديهم كالعاده بالاخبار الثقافيه، اخر اخبار الفن والفنانين، بالاضافه لفقراتنا الموسيقيه جديد الاغاني الشرقيه والغربيه وبنت الموسيقى. تحياتنا لكل المستمعين ومستمعاتنا اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، اللي رافقوهم ونسوهم هما في الخدمه ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا للجميع وتمنياتنا تكونوا الف خير. تحيات منير اسماعيل في الاخراج، احمد حبسي من قدام الميكرو، سنوان الموسيقى، تيدي سويمس، باد دريمز، ناس موزده، عمرو ذياب، واغنيه راسك القعده. بعد شوية تستناو الدنيا من عند صابر أربعي.

رجعنا معكم من جديد في بلونوي على موجات الجوهرة FM. صاريتنا همزات متواصلة معكم حتى الماضي ساعة. نجد التحية لكل مستمعينا مستمعاتنا، إن شاء الله تكونوا بخير، ربي يحفظ الجميع. ستار نيوز، نبدأ مع الفنان الفرنسي باتريك برويل، المغني هذا اللي عنده ثلاثة قضايا مرفوعة ضده، أو أكثر من ثلاثة قضايا مرفوعة ضده بتهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي. تم أخذ القرار بإلغاء ثلاثة حفلات منتظرة في الكيبيك حسب ما تم بتبيع الآن عليه من الجهات المنظمة، وكذلك مش يتم إلغاء بعض الحفلات الأخرى في موريال. هي ما زالت حتى التوى موجودة الحفلات هذه، لكن الأقرب أنه مش يتم الغاء الحفلات هذوما. فما أربعة قضايا للاغتصاب في فرنسا ومحلول بحث قضائي ضده في بلجيكا بدعوى الاعتداء الجنسي في فرنسا. فما شكون من اللي حكاو، وخاصة العمدة باريس إيمانويل غريغور، اللي طلب من الفنان هذا أنه بسبب الدعوات هذوما والقضايا هذوما أنه يلغي الحفل متاعه المبرمج نهار 8 أكتوبر، وقال أنه من الأفضل أنه حتى يوقف مسيرته الفنية باش يدافع على روحه ومن بعد يسترجع بيان سور ويرجع للحفلات متاعه. هذا بالنسبة للفنان باتريك برويل. نحكيه على فنانين أخرين عرب المرة هذه، وين دولة الكويت تستعد من جديد لي عودة النشاط في قطاع الترفيه والفعاليات في الفترة القادمة، وبش يكون الضوء مسلط على أكبر المسارح في الكويت مع حفل العودة اللي بيشجمع النجم رامي صبري مع آدم نهار الخميس 11 جوان على مسرح الأرينا. الحفل هذا سؤال داوت في ساعة، تباعت كل التذاكر في ساعة من زمان بالنسبة لحفل رامي صبري وكذلك آدم. حمائي محمد حمائي الفنان المصري أعلن على انتهاء أحداث ألبوماته اللي بش يكون بعنوان سمعوني، والمقرر أنه يطرحه نهار الخميس. بش يطرح أغنية ألو إيه، وكان انشر بيانسور على حساباته الرسمية البوستر الخاص بالعمل هذا بالألبوم الجديد، وقال خلاص اليوم النجم نقول أن رحلة الألبوم خلصت عندي وتكون جاهزة وتبدأ عندكم في أقرب وقت. وقال استناو أغنية ألو علي إيه من ألبوم سمعوني اللي بتكون نهار الخميس غدوة مع 15 وقت مصر. ونذكر أنه غدوة زادة بش يكون أغنية متى كظم الساهر الخميس تكون في العشية. وائل كفوري انشر رسالة اعتبرها البعض غامض على واتساب وكذلك على فيسبوك، وقال شفته عم أفرق بيته لحكالي ولحكيته، وقال عبالكم تسمعوا شو عم بسمع حاليا بالاستوديو. دونك البعض قال انه هذا بالطبيعة يكون قاعد يقدم ويعلن على الاغنية المنتظرة بالنسبة لي، ومنتظر بالنسبة للكفوري انه يقدم حفل غنائي نهار 13 جوان القادم في ابو ظبي. ابقوا معنا ديما في الاستماع والمتابعة، مواصلين معكم ديما مع الموسيقى.

0: 72 24 29 100 100 والا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية يقرر إصدار بطاقة دعوة بالسجن ضد 4 أشخاص بتهم متعددة تتعلق بالمخدرات، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية وليد شطبري لمراسلنا بالجهة. أطلقت الوكالة العقارية الصناعية منظومة رقمية جديدة لمتابعة استغلال المقاسم الصناعية، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي وتعزيز حوكمة التصرف بالمناطق الصناعية. وتهدف هذه المنظومة وفق بلاغ صادر اليوم عن الوكالة إلى مزيد إحكام متابعة استغلال المقاسم الصناعية وتكريس تطبيق النزيه والشفاف للإجراءات القانونية المتعلقة بمختلف وضعيات الاستغلال، بما يساهم في حسن توظيف العقارات الصناعية لدعم الاستثمار والتنمية الصناعية. المشروع الفني لإدارة التصدي لمخاطر الحشرة القرمزية اللتين الشوكية المنجز بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو نتائج هامة، بما من شأنه أن يسهم في حماية المنظومات الفلاحية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وفق ما صرح به رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف اليوم في افتتاح ورشة عمل خاصة باختتام المشروع. أبرز حشلاف وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الفلاحة أن النتائج المحققة تمثلت أساسا في تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الرصد والتشخيص والمتابعة الميدانية ودعم برامج المكافحة المتكاملة للحشرة القرمزية وتوفير التجهيزات والمعدات الفنية، إلى جانب تكوين الإطارات والأعوان الفنيين والفلاحيين وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين على المستويين المركزي والجهوي. دولياً شهد لبنان خلال الساعات 24 ساعة الماضية تصعيداً عسكرياً هو الأعنف منذ قرار تمديد الهدنة، فارتفعت حدة الغارات الإسرائيلية والاشتباكات بتزامن مع الاستعداد لجولة مفاوضات جديدة في واشنطن. الجيش الإسرائيلي يعلن في بيان اليوم عن إصابة 7 جنود في جنوب لبنان، أحدهم إصابته خطيرة، مشيرا في بيانه إلى أن جميع الجنود أصيبوا نتيجة سقوط طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. نهاية هذا الموجز الإخباري الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Non-stop music.
1: Strike the pose.

هذه مادونا أغنية فوق أغنية نسمعها للحداش 27 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة أف أم في بلونوي. أخبار الثقافية نبدأ مع السينما مع مهرجان الفيلم العربي مدينة روتردام الهولندية وين تم الإعلان من قبل إدارة المهرجان على أسمائها من نجوم السينما العربية اللي بشي يشاركوا فعاليات دورته 26 بش تكون من 10-14 جوان القادم بش يكون من بين النجوم هذو مش تم تكريمهم الفنانة المصرية لبلوبة

أسماء عديدة جدا بالنسبة لهم يكونوا موجودين ويتم تكريمهم في الدورة هذه. نلقاو أيضا ضمن المسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالشارك فعالية المهرجان المخرج والممثل التونسي ظافر عابدين بفيلمه الجديد صوفيا وعديد الأسماء. وتنرجو في كل مرة نحكيه بيان سور على الحفل والحفل الافتتاح وزيد على مختلف فعاليات المهرجان. وصلوا مع السينما ومهرجانات السينمائية نحكي على مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية اللي أعلن على دورته 16 وقال أنه باش تكون من 25 حتى 31 مارس 2027 بشراكة رسمية مع وزارة الثقافة المصرية وبالتعاون مع وزارة الخارجية السياحة والأثار الشباب والرياضة ومحافظة الأقصر. مهرجان سينمائي لكن عنده بطبيعة بعد سياحي. بالنسبة للدورة هذه باش تشهد تكريم الممثل المصري الشاب أحمد مالك تقديرا لمسيرته الفنية متميزة. ما هيش طويلة برشا المسيرة لكن عنده برشا اختيارات وبرشا نجاحات في الدراما المصرية وكان خذا جائزة أفضل ممثل في الدورة السابقة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عن دوره في فيلم كولونيا للمخرج محمد صيام. مازالنا مواصلين معاكم في بلونوي في نوفوتي مع نش برشا غنيات بالنسبة ليلة باش نسمعو غنيات استحق ونسمعهم بيان سور. غنيات حميدة الشعري من إنتاج روتانا ليالينا نسمعو زيدا الفنان العراقي سيف نبيل وجديد والغنية اللي خرجت اليوم العشية بعنوان وقعان.

رجعنا معكم من جديد في بلونويا على موجات الجوهرة اف ام. بالنسبة لليوم الاربعاء 20 ماي 2026، يوم عادي عند البعض، يوم مميز وخاص جدا عند البعض الاخر اللي يرتبط التاريخ هذا بذكرى سعيدة في حياتهم. تحياتنا بيان سور اللي عنده مناسبة سعيدة بالنسبة لليوم 20 ماي، تحياتنا ايضا وكل تمنياتنا بالصحة والعافية النجاح وكذلك كل حب العالم يوصل لسيدة ريم، يوصلها ميساج كل عام وانت الحب يا أحلى ريم في العالم، ربي يعطيك ما تتمنى، عيد ميلاد سعيد من أولادها قصي وشهد ويوسف وصديقتها ربيعة وفدوة.

عام وانت حيا بألف خير ريم، وإن شاء الله بالصحة والعافية، ورب يفضل لك كل العائلة الأصحاب والأحباب. مازلنا مواصلين معكم ديما في بلونوي، نرجو بعد شوي نحكيو فن ونحكيو ثقافة ديما في بلونوي.

0: جوهرة اف ام الدنيا وفيها
1: صحتو حبيت نغلط معاه خط على صحتو كي نطلع فوق السين كنت تصحتو كي نطلع فوق السين كنت تصحتو صحتو
2: بجد يا عركب بدت تشد رجال بدت تهد.

غادة معتوق الله ييسر حالهم. أغنية نوصلوا معها للحداش 53 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فام في بلونوي. بدينا معكم التسعة مواصلين معكم حتى الماضي ساعة يسهر معكم منير اسماعيل في الإخراج التقني أحمد حبيسي من قدام الميكرو. تحياتنا وشكرا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. تحياتنا بيان سور شكرا لكم على اختيار إذا ما وجدتها لجوهرة فام وسهرية بلونوي. مازلنا مواصلين معكم مع مختلف فقراتنا الموسيقى السنة في ساعتنا الثالثة والأخيرة فقرة بنة الموسيقى وبقيت متابعتنا الثقافية والفنية. بعد شوي نخليكم مع هاجر النوالي في النشرة الأخيرة الأخبار بالنسبة اليوم ونرجو احنا نكمل معكم ديما في بلونوي.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة التربية تفتح مناظرة خارجية لانتداب أخصائيين نفسانيين. وزير الخارجية يشارك اليوم بالقاهرة في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا. وطهران تدرس نصا أمريكيا جديدا. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت وزارة التربية بمقتضى قرار صادر يوم أمس عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، وحدد عدد الخطط المفتوحة ب 26 خطة على أن يجرى اختبار القبول الأولي يوم 29 من أوت 26 و2000 بالمعهد الصديقي بتونس واحد، ويتعلق اختبار علم النفس بالمحور الأول من برنامج المناظرة والمتمثل في علم النفس الإكلينيكي وعلم النفس المرضي وفق ما جاء في قرار الوزارة المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. رئاسة الحكومة تعلن بدورها عن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 10 مراقبي دولة مساعدين برئاسة الحكومة في إطار سد الشهور في هذه الخطط، وتفتح هذه المناظرة للمترشحين المحرزين على شهادة الدكتوراه أو الماجستير في الحقوق والاقتصاد والتصرف أو المحاسبة أو الشهادات المعادلة لها. وحدد قرار صادر بالرائد الرسمي أو حدد قرار رائد قرار صادر بالرائد الرسمي شروطا خاصة بالمحرزين على شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة، تتطلب توفر أقدمية لا تقل عن 3 سنوات في مكتب خبير محاسب مرسم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. وتجرى المناظرة على مرحلتين، تشمل الأولى تقييم ملفات المترشحين، تليها في مرحلة ثانية محادثة شفهية أمام لجنة المناظرة لتقييم المؤهلات العلمية والأنشطة المهنية. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي نفتي في اجتماع آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة اليوم، بمعية كل من وزير الخارجية والهجرة والشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية أحمد عطاف. وتأتي مشاركة وزير الشؤون الخارجية بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد وبدعوة من نظيره المصرية. ووفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية أمس، يتناول الاجتماع سبل دعم ومعاضدة جهود الأشقاء الليبيين في تحقيق تطلعاتهم حول التوصل إلى حل سياسي توافقي يحفظ وحدة ليبيا ويعزز أمنها واستقرارها، والجهود الإقليمية والدولية والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل مواصلة دعم وتشجيع الحوار الليبي للتوصل إلى التسوية المنشودة. استقبل أمس الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين وفدان عن منظمية التظاهرة الكونية إكسبو 2030 الرياض، يرأسه الرئيس التنفيذي لإدارة أصحاب المصلحة بشركة إكسبو 2030 مل بكري. وتأتي هذه الزيارة على هامش انطلاق أشغال الدورة الإفريقية الثانية لبرنامج تعزيز القدرات الذي ينظمه المكتب الدولي للمعارض بتونس يومي 20 و21 من هذا الشهر. ومثلت الزيارة مناسبة لبحث التحضيرات المتعلقة بإكسبو الرياض، حيث تم التأكيد على أهمية وضع تصور متكامل للمشاركة التونسية في هذا الحدث العالمي بما يواكب التحولات المتسارعة في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا، ويعزز حضور تونس على الساحة الدولية. وسلم البكري بالمناسبة درع إكسبو إلى الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات في لفتة رمزية تعكس عمق التعاون والتنسيق القائم بين الجانبين في إطار التحضير لهذا الموعد الكوني. دوليا، وفي اليوم 83 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، طهران تعلن أنها تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط، مع تحذيرها من في ذات الوقت من أن واشنطن تسعى لبدء حرب جديدة وانتزاع استسلام إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة مستعدة للانتظار بضعة أيام للحصول على الرد المناسب من إيران، مضيفا أن المفاوضات مع طهران في مراحلها النهائية، مهددا بشن مزيد من الهجمات ما لم توافق على إبرام اتفاق. دوليا أيضا، نقل موقع إكسيوس عن مصدر أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الوسطاء يعملون على خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب. واستشهاد ما لا يقل عن 29 شخصا بينهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات بجروح جراء غارات جوية صهيونية استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان أمس، فيما أعلن الجيش الصهيوني إصابة قائد لواء مدرع برتبة عقيد بجروح خطيرة إثر انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net.

0: اليوم إيماجن دراغونز لغني اسمها The Ring غني نصبحها النص اللي 27 دقيقة تسمون فيها الجوهرة FM في بلوني
1: همة الموسيقى.
0: في بينة الموسيقى عنا مجموعة من الغنيات بش نسموهم تود سويت بش نسمو هند بانز غنية سيد الغرام الغنية متاع اسم المنورة سالة في شكل كافر يا قاضي الأحكام صوت أميرة إصرار في بسامي موتشول كافر مع عندي ناس مهران مولك وولك نويل الغنية متاع كريك دايف بش نسموهم والبويس أفينيو وغنية غزالي واللي كانت عمري الماتشاب كافر عند أمل فاتحي قبلها بالكورد تسمعوا بعد شوية هيت ذرو جكا

هذوما البويس افينيو اغنية ووكن او اي على الاغنية كريك دايف. الاغنية نوصلوا معها النص الليل 48 دقيقة على موجة الجوهرة فام، دقائق الاخرى موعد الليلة من بلونوي. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة، نتقابلوا معكم ان شاء الله وانتم في احسن حال. برامجنا مازالت متواصلة معكم على امتداد 24 ساعة 24، وكل اخبارنا موجودة متواصلة على موقعنا الرسمي جوهرة فام بونات، كل صفحاتنا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. تحيات منير اسماعيل في الاخراج التقني، احمد حبيسي مقدم الميكرو، متابعه طيبه لبقيه برامجنا. ليلتكم زينه، صباح الخير، سلام.